0: marcia, marcia. Allora, allora. Senti, senti, senti.
1: نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6
2: اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

فرحان ويبني فوق شو هم من عيش بجنة وشوقي لم ألحان ويغني وعباب خضرة محنية عقباب مثل العلية وبورد سطحة مسؤول

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط قرطاسية قناني علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
5: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعياً على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل، أسرع، أطيب.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
7: صباح الخير من باك الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبوريا.
0: صباح الخير من مدينة الناصر.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

المستمعون والمستمعات الأكارم، صباح الخير، جمعة مباركة إليكم. أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم من راديو الناس. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة أشارت إلى نية تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا. وذكر لايتر أن إسرائيل أطلعت الأطراف المعنية على المعلومات، مؤكدا أن أنقرة تجاوزت التفاهمات التي شددت على الحفاظ على الوضع القائم في سوريا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد طهران. من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها على طهران هي إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق تعبيرها. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الإدارة الأمريكية تنوي منع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين

0: الفلسطينيين إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. ويأتي هذا القرار للعام الثاني على التوالي بعد أن منع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني العام الماضي. تظاهر العشرات من طلاب المعاهد الدينية المتشددين بالقرب من حاجز مدعين العسكري على شارع 443 احتجاجا على اعتقال الشرطة شابا فارا من الخدمة العسكرية وتسليمه للشرطة العسكرية. وأغلق المتظاهرون الشارع لوقت قصير قبل أن تفرقهم القوات الموجودة في المكان. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء عضوية رئيس لجنة العمال في سلطة المطارات والمعابر بن حسيدان في حزب الليكود، وذلك في أعقاب الإضراب المفاجئ الذي أعلن أمس لساعة في مطار اللد الدولي بن غوريون، وتسبب بخسائر كبيرة وتشويشات في حركة الملاحة الجوية. ونحن إلى مدينة عراب وهذه الأنباء التي تصل بشكل عاجل في هذه اللحظات من هناك. لربما نتحول إلى زميل ورد قراقرة الذي ينضم إلي من مدينة عراب وأنباء عن جريمة إطلاق نار. نتحول إلى ورد. ورد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين. نعم محمد، يعني مصادر محلية في مدينة عرابي تؤكد قبل قليل عن وقوع جريمة قتل في مدينة عرابي، وتحديدا يعني مقتل شاب ربيان بالرصاص. حتى الآن ما زلنا ننتظر التأكيد الرسمي بشكل رسمي من قبل الشرطة التي جاءت إلى مكان هذه الجريمة وفتحت تحقيق في ملابسات هذه الجريمة، لكن المصادر المحلية تؤكد على جريمة ومقتل شاب من مدينة عرابي، ووقعت هذه الجريمة عند المدخل الغربي وبالقرب من مبنى بلدية عرابي أو تحديدا في منطقة مفتوحة. هناك يعني والحديث يدور أن عملية إطلاق النار بحسب المصادر المحلية وبعض المصادر الطبية تتحدث على أن كان هناك فارق زمني، يعني كان هناك فارق زمني بالساعات ما بين إطلاق النار وحتى العثور على الجثة أو على جثمان المرحوم والقتيل الذي قتل في هذه الجريمة، ونتحدث عن شاب من مدينة عرابة. ما زلنا نتابع لكن ننتظر يعني فعليا نشر الاسم، وسوف نتحدث عنه لاحقا وعبر التطبيق. إليك محمد.
0: أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقرة على كل هذه التفاصيل، سنتابع معك بطبيعة الحال عند رأس الساعة القادمة لربما وفي برنامج اليوم السادس. شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعنا إلى ما أشار إليه زميل ورد قراقرة حول جريمة قتل هذا الصباح قبل دقائق كما يبدو قبل وقت قصير في مدينة عرابي، وشاب ضحية الجريمة من سكان المدينة حتى الآن لا إعلان رسمي حول تفاصيل وهوية الضحية. سنتابع مع زميل ورد في مستجدات هذه القضية المؤسفة. وفي الختام الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار، أما خلال المساء والليل فيمسي الجو لطيفا. ختام النشرة، ألتقيكم عند رأس الساعة القادمة في برنامج اليوم السادس. كونوا بخير.
2: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
3: صباح الصباح يا صباح الصباح.
2: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
4: صباح الصباح فتح يعني.
2: صباح الخير محمد.
5: صباح الخير سناء.
6: صباح الخير لشيرين يونس.
7: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: سبتمبر حملة صيفية مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوي، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: اضحط واربح، اضحط واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
6: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
8: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
9: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
4: آه يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3-10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك.

0: مستشارة تغذية مع أخصائيين أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي، كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد،
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
6: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

هل يكفي جمع الجبهة والتجمع العربية للتغيير في قائمة ثلاثية كي تعود ثقة الناخب العربي وترتفع نسبة التصويت؟ وهل ما زال الباب مفتوحا لمشتركة رباعية مع الموحدة؟ أم أن السقف الواقعي بات قائمتين تتنافسان ضمن ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات؟ كيف يمكن لمؤسسة مجتمعية أن تمنع الأزمة قبل وقوعها من سنوات الطفولة الأولى حتى الزواج والأسرة؟ وهل تستطيع شبكة المشاريع أن تثبت أثراً طويل الأمد؟ وكيف انتقل فتى يبيع الصحف ويعمل في قاعات الأفراح كي يدخر للجامعة إلى قيادة مختبر يطور مواد وزرعات قد تغير علاج السكري؟ وهل يستطيع ضيفنا عبر دورك أن يحول تجربته الفردية إلى فرصة علمية حقيقية لآلاف الأطفال؟ ماذا يعني يتحول طلاب التربية الخاصة من متلقين للدعم إلى أصحاب رسالة تدافع عن الطواقم الطبية العربية؟ وهل يحتاج شباب من الفحم إلى ميثاق قيم أم إلى صلاحيات وميزانيات ومساحة ثابتة داخل صنع القرار البلدي؟ وفي الثقافة والمسرح، من يعرف الإنسان؟ هويته التي ولد داخلها أم اختياراته أم نظرة الآخرين إليه؟ وكيف يحول عرض مسرحي هذا السؤال من فكرة فلسفية إلى حركة وصوت ولقاء حي؟ وفي مشي الموج، تخريب الأفراح في أم الفحم وشقيب السلام، وهل اعتنق كارلوس الدين الإسلامي؟ هذه أسئلة اليوم السادس نحاول أن نجيب عنها. صباح الخير.

0: السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. نحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم. نحن طاقم البرنامج، نحييكم الزميل محمد علي أبو ليل في الهندسة الصوتية والهندسة الإذاعية، زميلة ماجي علوطي في الإنتاج والتنسيق. صباح الخير ماجي. زميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال، وهذه تحية محادثكم في إعداد وتقديم البرنامج محمد أبو العز محميد.

0: بعض المختارات الصوتية الواردة عبر أثيرنا لهذا الأسبوع نكون معها. هذا الأسبوع بعد اقتحام الشرطة لحفل جبلة الحنة في أم الفحم وطالبت المشاركين بالانبطاح أرضا بعلة التفتيش عن سلاح، هكذا قالت الشرطة لاحقا، ويعني مشاهد كانت في غاية الصعوبة. والد العريس سيد مصطفى العفن محميد تحدث لراديو الناس.
1: ما شبنا ولو ضرب الكنابل قاعد بضرب من برا بطحونا، حوالي 200 واحد كنا بطحونا كليات على الأرض، يعني ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يفتح فمه، ممنوع حدا يحكي مع حدا إنه يعني ابني. طب أنا ابني بقول اعطيني ابني بدي أشوفه. عمي عمره 70 سنة ضربوه، صار يكيم واحد فتشوه كوم تخلصوا. بعد ساعة بلش يضربوا على الشباب كنابل، قال لك شي شفنا روحنا فاضيين. أنا حتى زيكوكيم منعتهم، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النوع. بقول لك في عنف في المجتمع العربي، بيعمل العنف هم هذول لجوا الليل عندنا، الجيش لجوا، البوليس اللي لجا، اللي اتهم العرس، العرس كان في محامية، العرس كان في دكاترة، العرس كان في أولاد صغار، العرس كان في اختري. شو ذنب المعازيم اللي جايين يفرحوا عندي؟ شو ذنبهم؟ ليش ترميهم على الأرض؟ ليش تفتشهم؟
0: حول الجريمة في كفر مندا هذا الأسبوع تحدث رئيس المجلس المحلي علي خضر زيدان.
2: جريمة بشعة جدا، أنا شخصيا في لي علاقة شخصية مع المحضور، كان في عرس لابن خالته، بما أنه مهدد طلع من البيت برفقة زوجته وأبنائه، لما بده يروح اتصل بواحد صديقه اللي هو موظف في المجلس المحلي أيضا، طلب منه أنه يوصله على البيت. لما وصلوا على البيت كان الكمين ينتظره جنب البيت، وهناك حاول طبعا أطلق الرصاص، انهزم، حاول أنه يهرب، عدة أمتار لحقوه قتلوه من مسافة قصيرة جدا جدا. كان يحتضن ابنه، طبعا حاول يحمي ابنه ما يصل أي شيء يعني بجسده، والأب قتل بدم بارد وبصورة بشعة، لم يرى ولا طفل ولا إنه موجود في جنب بيته. العملية جدا جدا بشعة، البلد اهتزت، البلد في حزن عميق. طلنا بيان على إنه إحنا في عنا إضراب شامل، تضامن مع العائلة وضد العنف والجريمة. شو بدي أقول؟ إنا إلا وإنا إليه راجعون، لا نقول إلا ما يرضي الله. السبب ربما إنه في عليه بعض الديون، ولكن لا شيء بيعطي شرعية القتل.
0: وفي بلدة قصرة صاحبة المنزل المحاصر تحدثت عن تطورات ما كان وما زال في منزلها ومحيطها. عائشة حسن نستمع.
3: حاليا المنطقة يعني مش مسموح حتى تطلعي على الشباك، يعني مش مسموح لك تطلعي برا ولا تعملي اي شيء. يعني اخوي محاصر في البيت الثاني، مش مسموح لك انك تشوفيه او تسلم عليه او عبناته. المنطقة العسكرية مغلقة بس مش للمستوطنين، المستوطنين بده يتحركوا مثل ما بدهم. المنطقة العسكرية مغلقة علينا فقط مش عليهم. الجنود موجودين في بيت اخوي يوسف محولين ساكنة عسكرية. بالنسبة للمي والكهرباء قطعوها من شهرين من جهتين، بس انه رجعوها من يومين، البلدية رجعتها. بالنسبة للأكل، الجيش اللي هون مانعنا نتحرك، ولدرجة أول مبارح وصلت كرتونة أكل حتى الارتباط عند البوابة، أربع مرات نطلع نطلب منهم نجيبها وميش كنا لا اطلع ادخل جوا البيت. مبارح العسكري الإسرائيلي حكينا أنه في أكل ممنوع تجيبوه، هينا نروح نجيب لكم إياه، وصلنا نصف خربان.

كانت هذه جولة على مختارات صوتية لهذا الأسبوع. كنا في نشرة أخبار السابعة الأولى لهذا الصباح مع أنباء مؤسفة تصل من مدينة عرابي حول جريمة قتل

0: نتحدث مرة أخرى إلى زميل ورد قراقرة لمزيد من التفاصيل. ورد مرحبا بك.
1: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين. نعم محمد, يعني صباح صعب ويعني أخبار قاسية قد يعني سقطت على مدينة عرابي أو سمع بها أهل مدينة عرابي صباح هذا اليوم. ونتحدث أن بلدية آسف أن بلدة عرابي كانت قد استيقظت على مقتل شاب يبلغ من العمر 31 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار, وهو من مدينة عرابي البطوف محمد. ونتحدث عن المرحوم بدران أنور بدرني الذي يبلغ من العمر 31 عاما كان قد لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار ببداية الأمر, وبحسب الطواقم الطبية والمصادر المحلية التي وصلت إلى مكان الجريمة الحديث يدور أن الجريمة وقعت بالقرب من بلدية عرابة وفي منطقة مفتوحة. الطواقم الطبية التي جاءت إلى تقديم الإسعافات الأولية عند العثور على المصاب ويعني حاولت تقديم الإسعافات الأولية للمصاب, لكن بحسب بيان نجمة داود الحمراء جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل, مما اضطر على الطواقم الطبية لإعلان وفاته على الفور. أيضا نتحدث قبل قليل الشرطة قامت بإصدار بيان أنها فتحت تحقيق في ملابسات هذه الجريمة التي استيقظت عليها مدينة عرابي صباح هذا اليوم. ونتحدث عن الضحية, يعني وقبل قليل كنت قد تواصلت مع العائلة, ونتحدث عن المرحوم بدران أنور بدرني والذي يبلغ من العمر 31 عاما من مدينة عرابي وقتل في مدينة عرابي وصباح هذا اليوم بالقرب من مبنى البلدية. إليك محمد.
0: أشكرك جزيل الشكر زميل ورد قراقر على هذه التفاصيل, شكرا جزيلا لك. إذن جريمة مؤسفة أخرى في مدينة عرابي هذا الصباح, والتفاصيل كما استمعتم إليها من الزميل ورد قراقرة في هذه المرحلة. الشرطة تقول أنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة, حتى الآن لا إعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم, ما زالت التفاصيل غير واضحة المعالم, ولكن كما استمعنا من الزميل ورد الحديث عن الشاب بدران أنور بدرني في مقتبل الثلاثينيات أوائل الثلاثينيات من عمره من سكان المدينة, هذه الجريمة التي وقعت بالقرب وفي محيط مبنى بلدية عرابي. إذن من هذا السياق نحن إلى سياق إقليمي في غضون تصاعد التوتر بين إسرائيل وتركيا على خلفية ما تصفه إسرائيل بالوجود العسكري التركي في سوريا, وبالتزامن مع عدد من التطورات في هذا الشأن في عقب الضربة الإسرائيلية على أحد المطارات في الشمال السوري. ينضم إلي زميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي الزميل عبد القادر عبد الحليم. صباح الخير.
2: صباح الخير لك محمد ولكل المستمعين.
0: السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يقول إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة تشير إلى نية تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا. إلى ماذا يشي وبماذا يشي عبد القادر هذا التصريح؟ هل نحن أمام تصعيد في المواقف؟
2: محمد, إذا قاطعنا ما كان أمس من بعض التقارير الإسرائيلية تحديدا ما تحدثت عنه القناة 12 مع ما كتبته أيضا صحيفة المجلة الخليجية, فالحديث الخاص بالسفير يبدو أنه متعلق بمعلومات إسرائيلية كانت تتوقع أن تركيا ستقوم بنصب مسيرات في مطار أبو الظهر العسكري عقب عملية إعادة تأهيل مسيرات تركية, لكنها بعيدة جدا عن الحدود أو عن الجولان السوري المحتل. بالتالي نتحدث عن هواجس أمنية موجودة بالفعل, لكنها ليست ذات قيمة استراتيجية كبيرة لدرجة تغيير موازين القوى على سبيل المثال. بالتالي رغم ذلك يتحدث يعني السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيى لايتر, وهو بالمناسبة من ترأس الوفد الإسرائيلي المفاوض في يناير الماضي في جولة باريس.

0: قضية مع إسرائيل بين إسرائيل وسوريا بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تحدث عن معلومات موثقة قال إنها تمت يعني تم إيصالها للأطراف المعنية لكافة الأطراف المعنية، وذلك يشير إلى سوريا ويشير كذلك إلى الولايات المتحدة. وبالتالي من كان يعني يجب أن يعرف أي شيء حول هذا الهجوم قد عرفه بالفعل وفق ما تحدث به. ثم قامت إسرائيل بشن الهجوم، ومنذ لحظة شن الهجوم ونحن نصعد ونحن نشهد تصعيدا غير مسبوق في لهجة الحديث الإسرائيلي.
1: وبالمقابل عبد القادر، الغضب التركي واضح، وهذا الإعلان الإسرائيلي وهذه التصريحات الإسرائيلية أثارت موجة من ردود الفعل في وسائل الإعلام التركية. إلى أي مدى يمكن أن نجمل كيف ترد تركيا الرسمية على هذه التصريحات، على هذه التهديدات، على ارتفاع مستوى الاحتكاك إن صح التعبير السياسي والأمني؟
0: محمد، في تركيا نتحدث عن مجالين، عن المجال الشعبي، الساحة الشعبية والساحة الرسمية. على المستوى الرسمي ردود الفعل التركية جاءت دبلوماسية جدا، يعني لم نشهد تهديدات مماثلة التي خرجت من وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أو من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
1: ورئيس الأركان بطبيعة الحال.
0: صحيح، يعني التصريحات التركية الرسمية بما في ذلك تصريحات وزارة الدفاع التركية تحدثت عن أن إسرائيل تهدد الاستقرار الإقليمي ولا يمكن أن نقبل واقعا تضحي فيه الهجمات الإسرائيلية على دول الإقليم أمرا مطبعا كما تحدثت وزارة الدفاع التركية. تحدثت في المقابل عن استمرار جهود، أنها ستستمر في جهود دعم المؤسسة العسكرية السورية، إعادة تأهيل الجيش السوري، أن هذا سيستمر، ولكن دون أن توجه تهديدات إلى إسرائيل، إنما تحدثت عن أن إسرائيل تقوم بتهديد أمن الإقليم بشكل واسع. من جهة أخرى الخارجية السورية أيضا الجانب السوري تحدث ببيانات مشابهة. يبدو أن المسار الذي سيسلك سوريا وتركيا أولا هو محاولة نقل هذه الخروقات وهذه الاعتداءات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن وكذلك إلى الأمم المتحدة عبر مسارات دبلوماسية بالتعاون ربما مع دول عربية أخرى، هذا هو المرجح. لكن على الصعيد الشعبي التركي يعني كان هناك حالة من الغضب العارم، لأن الطائرات الإسرائيلية وصلت إلى 70 كيلومترا أو أقل حتى من ذلك 65 كيلومترا عن الشريط الحدودي، عن بلدة، عن مدينة أنطاكيا داخل الأراضي التركية. بالتالي كانت قريبة جدا، لم يكن هناك أي تنسيق كما تحدث توم براك على سبيل المثال المبعوث الأمريكي لدى سوريا والسفير الأمريكي لدى تركيا، كان تحدث أنه آلية التنسيق لم تعمل، يفترض أنه هناك آلية معينة تم التوافق عليها لمنع التصادم التركي الإسرائيلي في سوريا نتيجة هجمات إسرائيلية. نعم. مثلا هذه الآلية كانت موجودة بين روسيا وإسرائيل حين كانت إسرائيل تشن هجمات إبان النظام السوري السابق، كانت تبلغ الجانب الروسي قبل شن هذا الهجوم أحيانا بدقائق حتى لا يتعارض وجود الطائرات الحربية الإسرائيلية مع طائرات حربية روسية. عمل توماس باراك على إعداد آلية مشابهة لا سيما إن كنا نتحدث عن هجمات هي أقرب للحدود التركية رغم عدم وجود يعني قيمة عسكرية، بمعنى إنه يعني ليس هناك هدف داخل المطار قد يهرب إذا لم تقم باتخاذ إجراءات مسبقة كالإبلاغ عن الهجوم. ومع ذلك اختارت إسرائيل أن تشن الهجوم بصورة مفاجئة، وبالتالي يعني كان يمكن أن تقلع الطائرات التركية لأن طائرات إسرائيلية تقترب من الحدود وأن يحدث حالة قد لا تكون يعني محسوبة حتى من قبل الإسرائيليين، أو ربما محسوبة وهو يريدها، يعني لا نستطيع أن نحدد محمد. ولكن في المجمل محمد هناك تصعيد واضح في الحديث، في لهجة التهديد الإسرائيلي، في لهجة اختلاق عدو جديد، في لهجة أيضا في لهجة تشدد من أهمية الملف السوري باعتباره ملف يحمل هواجس أمنية كبيرة جدا، ويعتبر الجانب التركي مستغلا للملف السوري تهديدا كذلك مباشرا على إسرائيل.
1: السؤال كيف سيبدو الرد الأمريكي على هذا الأمر، هذا ما سنتابعه كذلك لربما في سياق البرنامج. أريد أن أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم، الزميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك عبد القادر.
0: شكرا لك.
1: فاصل ونعود.

0: زمان في شبكة كينغستون، مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر تنين بي 16 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 بي 9 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 بي 79 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 بي 6 شيكل و90، ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 بي 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: نعود إلى التعليم مع iPlace. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. iPlace، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
7: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
8: أحذية زاهي صليبة.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
3: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. صباح الخير أستاذ وديع عبودي.
4: يا مرحبا يا مرحبا، الله يصبحك بالخير يا محمد ومحمد أبو الليل وماجي علوطي وكل المستمعين.
3: أهلا أهلا، شو مع عناويننا اليوم؟
4: منين بدك نبدأ؟
3: من وين بدك؟
4: نبدأ من الانتخابات بما أنه موسم التين والصبر والانتخابات.
3: صبر. يلا.
4: تعرف أنه هذا التين يعني بالنسبة للناس رزنامة، يعني في بعض المغتربين شو بدك بالصحف، خلينا نحكي لك عن التين. مثلا شريف كنعني والأستاذ حاتم كنعني أخوه في فترة طويلة جدا كانوا في أمريكا، بل في هايتي. تخيل أنك موجود أنت وزوجتك الأجنبية في هايتي. كل سنة ورا سنة كان الأستاذ شريف كنعني أو الأستاذ حاتم كنعني بالأساس يجي على عرابة البطوف في مواسم البطيخ والشمام والتين والصبر، سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة.
3: يا سلام،
4: هذا دليل قصة حب لا تنتهي. فمنضيف على التين والصبر موسم الانتخابات لأنه هاي مواسم، وفي إسرائيل ما شاء الله هالمرة الموسم كان يعني بعد 4 سنوات قبل فترة كان
3: مثمر، يعني
4: كان كل 4 أيام في انتخابات. وربما نكون هاي المرة نفس الشيء. في استطلاع معريف متحمس أنا كنت أشوف ماذا سيكون انعكاس هذا الحدث، ولادة الثلاثية، مبروك أجتنا ثلاثية. كون الله يبارك فيك.
3: الله يبارك بعمرك يا رب.
4: فتبين أنه معريف جماعة متقادمين، بعدين بكت بحداش تاعل بك يا عمي، طيب ما اتفقوا الجماعة صاروا ثلاثية، فمنطين للقائمة العربية الموحدة 5 ومنطين للجبهة تحالف الجبهة تغيير 6. ولكن الخبر الأهم هو طبعا الصراع الكبير بين نتنياهو وبين أيزنكوت. أيزنكوت يحلق ونتنياهو يهبط، حزب الليكود يهبط إلى 20 مقعد، أما يشار حزب أيزنكوت 26 بيحد 14، كما كنا الأحزاب العربية 11 مقعدا. وبسيرة الانتخابات أيضا في هناك استطلاع رأي كبير في دعوة أحرنوت، ولكن لأولئك الذين أدوا خدمة الاحتياط الملي أمنكم، تنشوفوا قصة الحرب كيف انعكست عليه، انت إعفاء الحريدين من التجنيد وإلى آخره. هنا تقريبا في شبه يعني انكسار للليكود استمرارا للمعريف وقصة تراجع الليكود. هنا تحطم الليكود 22 مقعد بينما حزب يشار يقفز إلى 33، هذا كمان مرة عند جمهور محدد اللي هن خدام الجيش الاحتياط. وبيحد بيرتفع ل 17، وهذا ربما أمر مألوف. بين هذا وذاك طبعا الانتخابات بتحمى وتنعكس على مضامين التحليلات المختلفة. مثلا على سبيل المثال في ملحق دعوة أحرنوت محمد نداف أيال اللي كان يكتب عن إيران والأزمات الكبيرة ومختص في الشؤون الدولية، روحوت هاتسفون كاتب يتحدث عن العرب وكيف اتفقوا، جايب قصص طبعا مثيرة جدا، منها أنه قرار الموحدة بالانفصال عن المشترك والذهاب لوحدها هو جاء عمليا بتوجيهات من قادة ما يعرف معسكر التغيير، وهذا على لسان أحد المصادر هناك كما يقول نداف أيال. طبعا بالإضافة لذلك يقول أنه يعني الأحزاب العربية بيضوا في كمان في بناتها خلافات اللي فيها بكفية يعني، ولكن واضح أنه كان في هناك رغبة جامحة كبيرة لدى حزب معسكر التغيير بأن لا تشارك الأحزاب العربية في قائمة واحدة، لأن هذا سيرفع نسبة التصويت، سيخفض ينزل قوة المعسكرين في إسرائيل، وبالتالي يعني حالة التعادل اللي تحول دون تشكيل حكومة. فلذلك كان الرغبة والأمل أنه منصور عباس ينفصل ويخوض الانتخابات لوحده. هذا على ذمة يدعوت أحرنوت، مش على ذمة ودي وعوادي، موجود في نداف عيال في ملحق نهاية الأسبوع. وفي كمان قصة أيضا غريبة عجيبة اللي تتحدث عن طبعا فيها شيء من التحريض على التجمع الوطني الديمقراطي، أنه حزب متطرف، وأنه هذيك المرة كان في نوع من المؤامرة بينه وبين الليكود، ووصلوا قطر وعزم بشارة وإلى آخره. طبعا هذا يعني هاي الافتراءات او هذه المزاعم والادعاءات لا يوجد لها اي دليل دون اي اساس، انما
3: متعودنا عليها قبل كل الانتخابات
4: تماما. وطارة اليوم نداف عيال في الحديث عزم بشارة تقريبا بصير له 20 سنة، وبعدين بركضوا وراه وبقولوا انه يعني يحكوا له انه عزم بشارة ورا كمان الانقلاب في فنزويلا او الهزة الارضية هناك. هذا في

0: يعطي أحرونوت. طبعا في الصفحة الأولى القطعة الكبيرة محمد كان هو متوقع في كل وسائل الإعلام العبرية اليوم, كما كان في الليل في الإلكترونية وفي القنوات, كذلك الأمر في المطبوع بزيون بنتباق عن فضيحة المطار اللي بالنسبة للإسرائيليين كانت هذه كابوس, إنه يتم الإعلان الإضراب المفاجئ وفي لجنة عمال هناك فش الهرب مثل ما بيقولوا بالعامية في لحظة من لحظات الذروة من حيث الزحمة أعلنت هذا الأضراب وتسببت بحالة من الإرباك, أطفال وشيوخ ونساء اضطروا إلى هو بدون هالواسطة بزحمة شهر 8 زيارة المطار, هي عملية تجربة صعبة جدا. سكنابر راو مياديت يكتب يوسي وشوع محل الشؤون العسكري في دعوة أحرونوت, وكأنه يصب الماء على طحونة نتنياهو أنه مش بدوافع انتخابية وسياسية داخلية نتنياهو قام بتوجيه هذا الضرب إلى مطار أبو ظهور في شمال سوريا على بعد دقائق من الحدود التركية, إنما لأنه في أسباب استراتيجية وعسكرية. وطبعا هذا في عليه خلاف كبير, هناك من يقول أن هذا كلام عار عن الصحة, وخاصة أنه الحديث يدور عن مئات الكيلومترات, يعني قبل سوريا بسبعين كيلومتر, تركيا الحدود التركية بسبعين كيلومتر. عنوان آخر, أوروبا عفرا لشلافها يوميم, أوروبا تنتقل من مرحلة الأقوال إلى الأفعال, هذا معناه مرحلة التهديدات. أختصر لك يا محمد القصة على منطقة إيوي وان اللي هي اختصار إيست يعني الشرق واحد, المنطقة الواقعة ما بين القدس وما بين معلي أدوميم المستوطنة وأريحة اللي في عطاء لبناء 1200 وحدة سكن, وهذا يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية بين منطقتين وبالتالي الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. ودول أوروبية تنتقل للتهديد والوعيد ضد الشركة وتهدد باتخاذ خطوات عملية. وأنا بدي أقول لك اسم حدا سمعنا, لو أن الدول الأوروبية أخذت موقف صارم حازم ولم تكتفي بالإدانات اللفظية منذ عقود لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من هذا, من إدامة عمر الاحتلال وعدم وجود تسوية واستمرار الحروب وإلى آخر. عنوان أخير, بغاتس بتيل إتس جرات غلاتس, بغاتس وغلاتس. المحكمة العليا تبطل قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش اللي هي المدرسة اللي خرجت أجيال من الصحفيين الإسرائيليين, على مبدأ أنه لا يعقل أن تقوم الحكومة بسد أفواه صحفيين فقط لأنهم يتحدثون بما لا يعجب صناع القرار السياسيين. على الصفحة الأولى طبعا هاري ومايغن يعود هذان الزوجان الملكيين من الغربة لبريطانيا, وفي دراما كبيرة في بريطانيا بعد ما كان في خلاف داخل العائلة المالكي, من كل الحمد لله على السلامة سلف. في صفحة الملحق الأسبوعي في دعوة أحرونوت شفاعة يمين تقرير كامل طويل عريض محمد عن عائلات الإجرام في الشارع اليهودي, حرب الجابانيكا. كيف أنت والأكل
1: يعني تمام تمام, مش أفضل شيء ولكن تمام.
0: الياباني يعني أنت من جماعة الرز اللبن؟
1: أه طبعا, أنا ومحمد علي أبو ليل بس من جماعة الرز اللبن.
0: وماجي
1: بالملوخية
0: راجل الناس مع الرز واللبن,
1: ما يجي عليها أزكى إيش الرز واللبن, هي بتقول لي بذلك.
0: حديث طويل عريض إنه الصراع وعملية إلقاء القنابل على فروع هذه المطاعم اليابانية في البلاد الجابانيكا جاء على خلفية صراع على سوق الأموال الرقمية في إسرائيل, عصابات الأجرام تعمل على ذلك. في هارتس طبعا في عندك في الصفحة الرئيسية حماس مشكّم جدودين يقول عمو صار إيه, وكأنه حماس الجيش الروسي يعني, وأنه هناك قلق كبير في منطقة غلاف غزة. كذلك الأمر عنوان عن إذاعة الجيش غلاتس, في هناك مقالات رأي ضد رئيس الكنيسة اللي حول الكنيسة إلى فرع لليكود, قراءة متواصلة عن ما جرى في برايمرز الليكود, وهناك عمو سرائيل أيضا في هذا المقال الطويل العريض في الداخل يتحدث أيضا عن حجم الدمار في قطاع غزة. وهناك العادة تقرير عن تسيب المستوطنين, زعران المستوطنين في الضفة الغربية المدعومين من الجيش من الحكومة, وفي قصة بتأخذ الكلب عن شاب فلسطيني تم إطلاق النار عليه وتحويله إلى معاق بدون أي سبب, هذا في صحيفة هارتس العبرية. وأخيرا محمد لضيق الوقت منقول أنه في ملحق هارتس الأسبوعي أيضا تقرير مثير عن

0: هجرة المواطنين العرب من الأرياف من البلدات العربية اللي باتت كعلب السردين تسودها الفوضى ينخر في أجسادها الإجرام وإلى آخره، تسببت بهجرة الطبقة الوسطى، هجرة العقول سميها كما تسميها. هذا موضوع طويل عريض محمد مثير. هن أخذوا الجانب الإسرائيلي اليهودي فيه، ما سألوا سؤال شو صار في البلدات العربية كفر كنا والطيبة والبلدات العربية الأخرى حينما تترك الطبقات الوسطى طبقات المثقفين اللي بيبحثوا عن مأوى عن ملجأ عن ملاذ في المدن المختلطة أو في المدن الإسرائيلية، إنما أخذوا ماذا سيحصل لتلك المدن الإسرائيلية نتيجة الهجرة. على سبيل المثال والعنوان من جد حتى إلى عنوان التحقيق أنت بمحمد يتحدث عن تحت عنوان يعني حتى حاطين عنوان الغلاف دولة ثنائية القومية وديمقراطية دول أمية وديمقراطية، بسبب أنه انتبه بئر السبع على سبيل المثال بئر شيفا 10,000 مواطن عربي فيها. بالأول كان 4,000 اليوم 10,000. إيلات تحولت إلى ما يشبه مدينة مختلطة، 3,000 مواطن عربي من الجليل من المثلث من الساحل من النقب يسكن. قبل يومين كان في حديث في الإعلام العبري وفي السوشيال ميديا عن سيدي رولا يعني تخدني تمسكنيش بالحرف أما من دار غانم من عائلة غانم مديرة مدرسة في إيلات متفوقة ومنحت جائزة من البلدية. لمن تساءل كيف يمكن أن تكون مدير عربية في مدرسة في إيلات، هذا هو السياق أنه في هناك 3,000 مواطن عربي. وأخيرا حيثما نحن موجودون محمد مدينة نتسيرت علية نوفا قليل اللي يقول العنوان الفرعي في ملحق هارتس نوفا قليل في طريقها إلى أن تكون مدينة مع أغلبية عربية. يعني هي مدينة مختلطة منذ زمن في عملية إنكار
1: لافت.
0: عدد المؤسسات العربية في المدينة قليل في نوع من التكتم على العدد، ولكن استمرار الهجرة يحولها كذا. هذا نتيجة السياسات أنه بن غفير أطلق يد العصابات الإجرام وبدوش يتابع والفوضى وإلى آخره.
1: صحيح.
0: والحكومة بشكل عام لا تريد توسيع مسطحات البناء، النتيجة أن تصبح المدن الهدية مدن مختلطة.
1: وكما قلت
0: وربما هذا مساعد منا أن نحول الدول إلى دولة ثنائية القومية دولة مواطنين
1: وكما قلت
0: عربي ولا يهودي.
1: البحث عن ملاذ هذا هو
0: البحث عن ملاذ.
1: أستاذ وديع عودي شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية.
1: صباح الخير.
0: يا مرحبا.
1: فاصل ونعود.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، كناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
3: يلا حملات بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
4: لا لا لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين.

0: ملائم لمناخ بلادنا مع مقاولين شليخ. ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. جركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: يا محلى قعدة البحر بالصيف الرمل الدافي صوت الموج اللي برد الروح وضحكات الناس اللي بتعبي القلب كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر الموضوع مش شطارة ولا قوة الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة وأكيد أكيد مش بالليل البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم وبتمنى لكم صيف حلو وآمن مقدم من وزارة الداخلية
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد
4: 40 دقيقة بعد الثامنة عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس الجبهة التجمع العربية للتغيير أعلن من قبل هذه الأحزاب انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية فيما بقيت القائمة الموحدة خارج الاتفاق حتى الآن وظهرت دعوات إما لتوسيع المشتركة إلى رباعية وإما لتنظيم المنافسة بين قائمتين عبر ميثاق شرف واتفاق فائض أصوات بروفيسور أسعد غانم صباح الخير
5: صباح النور إلى كل المستمعين
4: أهلا بك أستاذ العلوم السياسية يعني كيف يقرأ الإعلان عن المشتركة الثلاثية إنجاز سياسي يتجاوز جمع ثلاثة أحزاب في ورق اقتراع أم ضرورة انتخابية فرضتها لربما خطر تراجع المشاركة
5: يعني هنالك عوامل عدة من وراء هذا العمل أو السعي إلى إقامة المشترك الموسع أولا والمشترك المقلصة ثانيا وطبعا هاي ضرورة سياسية للأحزاب نفسها لإنقاذ نفسها لأن هنالك ما يسمى نسبة الحسم لكن هنالك وضع سياسي يجب أن نتجنب فيه كلنا من أجل المساهمة في ربما المساهمة أنا غير متأكد في إزاحة هذا الائتلاف الحكومي الفاشي بعتقد أن المطلوب فلسطينيا عموما يعني وفلسطينيا في الداخل فعلا أن نجمع كل قوتنا بالشيء اللي احنا نقدر عليه يعني احنا لم نقدم شيء كثير مثلا لأهل غزة خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعني دعم حقيقي لكننا نستطيع أن نذهب إلى صناديق الاقتراع وأن نقصي هذه الحكومة وأن نؤتي ربما بحكومة قد تكون أفضل بكثير لكن أفضل شوي وهذا لذلك كان يتطلب إقامة قائمة عربية موسعة لأنه طبعا الأرقام لا تكذب يعني قد تحصل على 17-18 مقعد لكن نتيجة ربما التزامات للدكتور منصور عباس تجاه بنت وتجاه أيزنكوت وربما حسابات سياسية أنه سوف يشارك في الحكومة القادمة عندك تحدثت بالماضي أنه قبل ما نشارك بالحكومة القادمة خلينا نقص الحكومة الحالية لذلك الثلاثي المتفق الآن هو إنجاز سياسي مهم لشعبنا متأخر في كثير كان فيه صراعات مش مبررة خلافات فلان بده نائب رئيس الكنيسة ورئيس الكتلة أو أي شيء ثاني شو بهمني أنا من رئيس الكتلة إذا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بإسرائيل يعني هذا مش مهم إن كلنا يعني مش مهم بس إلي لذلك الهدف الآن هو أن تعمل القائمة الثلاثية على إعادة الروح للعمل السياسي بتعرف يعني هنالك عمل سياسي منظم من قبل القائمة العربية الموحدة أنا بشوفها يعني بشوفها في الوسائل التواصل الاجتماعي في اجتماعات وتنظيمات وكذا وسابق الأحزاب الثلاثة بسنة تنظيمية الآن على الأحزاب الثلاثة أن تعمل على تنظيم

0: وقتها. ربما وهي دعوة صدرت من قيادة الأحزاب كلها المحكي الثلاثية وخصوصا من سامي أبو شحادي عندكم في راديو الناس, أن دعوة للدكتور منصور عباس العودة إلى المشتركة والتفكير كيف ممكن يكون صف وطني واحد.
1: هذا واقعي متوقع بروفيسور أسعد أم أنه طوينا هاي المرحلة برأيك؟
0: يعني أنا بعتقد أنه في السياسة لا يوجد شيء طوينا إلا بعد تقديم القوائم. تذكر المرة السابقة كان تفكيك المشترك ليلة تقديم القوائم قبل ساعتين من تقديم القوائم.
1: صحيح.
0: لذلك الإمكانية السياسية واردة, وخصوصا أنه يبدو أنه بنيامين نتنياهو, وهذا أستطيع أن أقدم تحليل سياسي, يقترب جدا من إعادة تشكيل الحكومة القادمة, خصوصا أنه بنت مش ناوي يوصي على أيزنكوت لدى رئيس الدولة. فبشكل طبيعي أنه رئيس الدولة راح ينطي بنيامين نتنياهو الأفضلية لأنه هو سوف يمثل الكتلة الأكبر. لكن المهم أنه بنيامين نتنياهو اللي مع سموتريش يقترب ل 53-54 مقعد, وقد يقيم حزب وسط آخر جلعاد أردان وآخرين يحصل على 4-5 مقاعد. وإذا ما يجوش اللي برا اللي باني عليه أيزنكوت هذول 200,000 صوت يجي صوتوا يوم الانتخابات بسبب التزامات كل واحد بشغله برا بريد البلاد. بصد حصل بنيامين نتنياهو على 3 مقاعد أخرى, لذلك بنيامين نتنياهو 60 مقعد. طب مين اللي ممكن يمنع بنيامين نتنياهو أن يصل لهذا الإنجاز؟ قائمة عربية مشتركة. هلا هذا من خلالك بتوجه للأحزاب العربية. فكروا كمان مرة, تنظيم شعبنا في هذه المرحلة في زمن الإبادة, في زمن الاعتداء على أطفال غزة والاعتداء على بيوت طمرة وكل ما بنات من النقب والقدس والأغوار, كله يتطلب أن نبني وحدة وطنية مشتركة ونجابه مع بعض ونعطي لشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية مثال للعمل الوطني المشترك, ونعطي أمل للمتظاهرين في شوارع برلين بأن هنالك فلسطينيين يعملون مع بعض, مش كلهم مختلفين, كل اثنين مختلفين مع بعض. كل هذا على عاتق الأحزاب العربية. هذه المرحلة لم يفوت القطار, لأنه كذلك إمكانية يعني ازدياد قوة الدعم لبنيامين نتنياهو هي واردة, وقد تثني الأحزاب العربية عن الاستمرار في المسلك الحالي اللي هو مهم. يعني أنا مش بقول هذا الإنجاز مهم, لكن الإنجاز الأكبر اللي ممكن خلاله تيجي الناس كلها تصوت من غير ما نعمل على إخراجها, لأنه هي مهتم الناس بهذا الأمر وحسب كل المقاييس العلمية, حتى ما حد فكر أنه أسعد غانم بيحكي حسب بس على أهوائه, تفيد بأن القائمة العربية المشتركة تخرج 70%-80% من العرب للتصويت, وهذا سوف يؤدي إلى إزاحة هذا الائتلاف الحكومي. إذا رجع ثاني يوم الانتخابات الائتلاف الحكومي بيطلع عندنا محللين وسياسيين أيدوا القائمتين وكذا, يقولوا هذا صار بسبب كذا وبسبب كذا, ولا واحد منهم راح يكون عن مسؤوليته هو في إشاعة الروح بأنه قائمتين ممكن يؤدي المهمة. أنا بعتقد قائمتين لن يؤدوا المهمة, أو قد يكون احتمال كبير بأن لا يؤدي المهمة. لذلك العودة إلى المشترك لا زال هو المطلوب وطنيا.
1: لنوضح هذه النقطة تحديدا بروفيسور أسعد, طرح ميثاق شرف اتفاق فاض أصوات بين المشترك والموحد واحدة, يعني في بشكلهما الحالي, ما القيمة الحقيقية لهذا البديل في حال تعذرت الرباعي؟
0: مهم جدا, مهم جدا خلق روح من التعاون, مهم جدا منع الروح هاي من التخوين. يعني دائما طبعا بالأحزاب بيبقى على الأطراف ناس رحين يخونوا منصور عباس, وبالطرف الآخر يخونوا الأحزاب العربية الأخرى أو يعني يتهموهن بالتقصير وكذا وكذا. أنا بعتقد أنه إحنا أهم درس في درس الإبادة أنه إحنا كنا مستهدفين, أنه كل شعبنا مستهدف, واللي صار بغزة والضفة الغربية قد ينتقل تدريجيا إلى قرانا داخل 48 إذا أخذت هذه الحكومة كمان مرة شرعية شعبية. ذلك المطلوب أن نتجنب المناكفات, أن نعمل مع بعض. ربما العودة, أنا هذا اللي بنادي فيه, أن نعود إلى المشترك الرباعي لأنها الطريق الأسلم لإقصاء بنيامين نتنياهو, وإلا سوف نتحمل مسؤولية عدم القيام بدورنا في لحظة تتطلبها الإبادة في غزة, ولا طريق آخر. أنا كل النقاشات الأخرى اللي ممكن يجريها مع منصور عباس بجريها معه, وبحكي عن الموضوع أنا في الإعلام في الأسابيع الأخيرة عن دور منصور عباس في عدم تمكين إقامة المشترك ومسؤوليته عن ذلك. لكن الآن المطلوب هو التنازل عن هذه النقاشات وجعلها في المركز, وجعل أمور أخرى أهم. تنظيم شعبنا هو أهم شيء في هذه المرحلة اللي متعرض فيها كلنا وأهل غزة. صحيح إنه إحنا مسمعش صوتهم, لكن هني بيتمنوا إنه هذول بال48 على الأقل يروحوا للتصويت يوم الانتخابات.
1: أشكرك على هذه الرسالة في غاية الأهمية, بروفيسور أسعد غانم, أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. شكرا جزيلا لك.
0: إسلام صباح.
1: يعطيك العافية. إلى موضوعنا التالي, هذه المرة بعيدا عن السياسة والانتخابات. جمعية سند تنطلق من فكرة وقائية ألا ننتظر وصول الطفل أو الأسرة إلى الأزمة, بل نعمل منذ الطفل

0: الطفولة وعلى امتداد المدرسة والشباب والزواج والأمومة لبناء شبكة حماية ودعم. الأستاذة فاطمة سعدي صباح الخير. أهلا بك، مركزة المشاريع في جمعية سند لإصلاح الأسرة وبناء المجتمع. يعني في البداية، تشبهون بناء المجتمع ببناء منزل الأحلام من الأساسات إلى الجدران والسقف وشبكة الأمان. ما الذي تضيفه هذه الفلسفة الوقائية عمليا، وما هو نهجكم في الجمعية؟
1: طبعا تعن نعرف الأول بالجمعية، هي جمعية سند لإصلاح الأسرة وبناء المجتمع. يعني هي جمعية أسرية قطرية أنشئت 1999 لرعاية شؤون الأسرة العربية، تثقيفها وتوعيتها. معنى إنها قطرية يعني هي تخدم كافة البلدات والمجتمعات العربية في الداخل، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. مقرها طبعا حاليا في مدينة الناصرة، تحديدا حي الثقافي. رؤية الجمعية هي أن تكون مؤسسة رائدة في التواصل الاجتماعي وتنمية المجتمع. تتلخص رؤيتها بأنه إحنا نصل لأسرة مترابطة سعيدة منتجة تسهم في بناء مجتمع راقي وآمن. عشان نوصل لهالرؤية طبعا عندنا كادر كبير من عشرات المحاضرين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، معالجين مختصين بالسيبتي، علاج عاطفي، زوجي، مرشدين أهل، مستشارين تربويين. فعندنا طاقم كبير عشان يحقق هاي الرؤية.
0: نظيم. وثمة مشاريع عديدة للجمعية موجهة تحديدا للأطفال، ويعني تحتوي على قيم مهارات يتعلمها الطفل من خلال التعليم الترفيهي، هكذا تعرفونه. يعني حدثينا أكثر عن تكامل هذه البرامج بدل تكرارها.
1: طبعا عندنا طبعا كثير مشاريع اللي هي بتضم كافة فئات المجتمع الصغير وكبير. فالمشاريع الخاصة بجمعية سند للأطفال هي تحوي مشروع وعي سند، اللي هو مشروع يهدف لغرس القيم الأخلاقية والتربوية لدى الأطفال، روضات مدارس ابتدائية. طبعا هو بأسلوب ترفيهي شائق بيعتمد على القصة الهادفة، أنشودة، عروض مسرحية، أنشطة تفاعلية. كمان اشتغلنا على صندوق نعيشها سويا، هو صندوق بتضمن فعاليات لثلاثين يوم، اللي هو من مرحلة الروضة لحتى الصف السادس، اللي هو بيستعملوه الأهل كمان بالبيت مع أطفالهم، وكمان ممكن لمعلمات يستعملوه في المدارس والروضات. كمان في عندنا مشروع طفولة آمنة ومحمية، اللي هو عن طريق مسار الخط الأخضر جيفن اللي بالمدارس، في ورشات عمل، محاضرات توعوية للطلاب والأهل والمعلمين، بتركز على مفاهيم الحماية والتربية الجنسية المحمية للطفل، التسامح، الرفق، وكثير من القيم الأخرى. فهاي هي المشاريع بشكل عام اللي بتخص الطفل. وطبعا في مشاريع أخرى كثير
0: اللي تستمر كذلك مع المدارس، نحو مجتمع آمن على سبيل المثال طبعا، ومشروع تحديات. سؤالي، كيف في هذه المرحلة تتجاوزون نموذج المحاضرة العابرة؟ بمعنى هل ثمة مشاركة للطلاب في تشخيص على سبيل المثال أسباب العنف داخل بيئتهم، صناعة المبادرات والحلول؟ يعني كيف تتعاملون مع هذا الأمر خصوصا في هذا الجيل الحساس سيدة فاطمة؟
1: طبعا ان مشروع نحو مجتمع آمن هو بيشتغل على اربع أصعدة، يعني على صعيد الطالب، على صعيد الاهل، على صعيد المعلم، وكمان تكمل استشارات عبر الخط الدافئ اللي هو المجاني للجمهور. فالطالب في له كمان ورشات عمل لتعزيز الحوار، التفاوض، تعبير عن مشاعره، التعامل مع الموقف العنيف. كمان الاهل، لما نحن بنشرك الأهل كمان بلقاءات إرشادية، بنزودهم بأساليب تربوية إيجابية وكيفية ضبط ذاتهم وحماية أبنائهم. وكمان بنشرك المعلم في برامج مخصصة لدعم المعلم وتعزيز دوره في الحد من العنف كمان داخل الغرفة الصفية، بالإضافة للاستشارات زي ما حكيت على الخط الدافئ اللي هو 04-611-0484. طبعا هنا
0: لو سمحت تعيد الرقم كمان مرة لمن يود أن يسجله.
1: 04-611-0484. وطبعا في مجال التواصل على الواتساب بحالة يعني لم يتم الرد بسبب الضغوط على الهاتف مرات، فإحنا بنرجع لصاحب الرقم.
0: ودائما نتحدث عن بعيد.

0: النجاح عن حول قدرة البرامج على التكامل، الوصول إلى الفئات الأشد حاجة، إثبات الأثر الذي يستمر بعد انتهاء النشاط أو التمويل. وإذا تحدثنا باقتضاب دقيقة واحدة عن كل موضوع يعني هذا التمويل المستمر، وشبكة برامج واسعة من هذا القبيل تحتاج إلى تمويل.
1: طبعا بحاجة لدعم كبير، يعني بالذات لقسم العلاج الأسري عندنا بحاجة، لأنه في قسم من الأهالي للأسف على حسب الأوضاع المادية اللي احنا عايشين فيها ما بتقدر احنا انها توفي كل مصاريف العلاج، فاحنا عن طريق الدعم نقدر احنا نعطي هاي المجال عبر السحب الثابت ممكن، او عن طريق الفيزا، او تحويل عن طريق بنك البريد 336-2388.
0: عظيم جدا، بدي اشكرك جزيل الشكر ويعطيك الف عافية، ولربما في فرص ومداخلات اخرى نتطرق الى بقية المشاريع كذلك والفئات العمرية المستهدفة، وصولا كذلك الى مرحلة ما قبل الزواج والزواج والاسرة، ويعني هذا امر في غاية الاهمية. بدي اشكرك جزيل الشكر الاستاذة فاطمة السعدي، مركزة المشاريع في جمعية سند لاصلاح الاسرة وبناء المجتمع، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله،
0: يعطيك العافية. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج اليوم السادس، نخرج إلى فاصل ومن ثم نتابع في ساعتنا الثانية وضيفنا في الاستوديو، فضلا عن عدد من الملفات الأخرى. نلتقي.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.5 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
0: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشين زاهة الانتخابات

هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمية شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: عدنا إليكم في ساعة ثانية من اليوم السادس، أهلا بانضمامكم مرة أخرى. كنا في ساعتنا الأولى مع عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها كنا للأسف مع الأنباء وعن جريمة القتل التي وقعت في مدينة عرابي هذا الصباح، ومن ثم كنا في الشأن التركي وحول التصعيد التركي الإسرائيلي، ومن ثم في الشأن السياسي تحدثنا إلى بروفيسور أسعد غانم في كل ما يتعلق بإطلاق القائمة المشتركة الثلاثية من قبل الجبهة والتجمع العربي للتغيير، وحظوظ أن تتحول وتستحيل هذه القائمة إلى قائمة رباعية، ومن ثم كنا في جمعية سند من فكرة وقائية وشبكة حماية ودعم. الآن نكون في ساعتنا الثانية ونبدأها مع الفقرة المحببة إن صح تسميتها، فقرة الضيف في الاستوديو. وضيفنا اليوم يحمل قصة تبدأ من بائع صحف وفتى يعمل ليلا كي يدخر للجامعة، وتصل إلى مختبرات MIT وقيادة فريق بحثي يطور زرعات خلوية ومواد قد تغير طرق علاج السكري وأمراض أخرى. لكن السؤال ليس كيف يصعد فرد واحد، بل كيف تتحول المعرفة والفرصة التي حصل عليها إلى طريق أوسع لآلاف الطلاب من خلال مشروع خاص طوره مع مجموعة وطاقم آخر. بروفيسور شادي مخلص فرح، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: نورتنا.
1: أهلا كل المستمعين،
0: أهلا وسهلا فيك في استوديوهات راديو الناس، نورتنا، شكرا لحضورك أولا.
1: شكرا لكم.
0: خلينا نكون هيك في البداية مع بطاقة هوية. أنا بعرف أنه عادة أصحاب الألقاب والمسيرات هيك بيكونوا في عندهم بطاقة تعريف مميزة بيحبوا يعرفوا فيها المستمعين.
1: أنا بحب تعريف باحث، لأنه

0: ما يميز مسيرتي أو عملي إنه بحث عن معرفة، والعمل دؤوب إنه أجمع هاي المعرفة مشان أستغلها في إفادات وتطوير أشياء جديدة، بحيث إنها تكون معرفة فعالة، معرفة عملية اللي نقدر نستفيد منها ونقدر نبني عليها لمعرفة أكبر.
1: قبل الأبحاث والجوائز وهذا التدرج الوظيفي المهني الذي نفتخر به، نريد أن نعرف شادي ابن كفر يسيف، مش هيك؟ ومشاهد ما زالت حاضرة من الطفولة حتى اليوم، هذا الفضول اتجاه الكيمياء في مدرسة، في مدرستك تحديدا، تجارب معينة. وأنا متأكد أنه في الكثير من الأهالي يستمعون إلينا ويلاحظون لربما هاجس معين ورغبات معينة لدى أطفالهم في هذا الموضوع، فبدي هيك تحكي لنا عن هذه التجربة، كيف بلشت من الأساس؟
0: واو، بدنا نرجع بالذاكرة لفترة
1: مش طويل كثير عشان ما تكبر حالك، انت لسه شاب صغير، مواليد 86.
0: مواليد 86 صح،
1: 40 سنة ما شاء الله عليك، يعني بعدك
0: طبعت الأربعين كم من يوم. برجع بالذاكرة للخلف، كانت عندي حب الفضول، حب المعرفة. تعرفت على مجالات العلوم أكتر بنهاية المرحلة الإعدادية، عنا في المدرسة الإعدادية بنبلش نتعرف على مجالات العلوم. فجأة تعرفت على مجال الكيمياء، وكان مجال جدا مميز. حسيت وقتها إشي جديد بناديني، وزي العطشان اللي بيشرب من المي المالحة بعطش أكتر، فبتصير بتحب تغوص بأعماق هاي المجال، فبتلاقي عالم جديد بناديك، في إله سحره الخاص، في إله صفاته المميزة اللي بتلاقيهاش بمحلات تاني. ففجأة أنت بتلاقي قدام لغة جديدة عم تحكي معك، وبتتجاوب تتفاعل معها، فبتكتشف إنه كتير شغلات من اللي حوالينا هي تفاعلات، حتى تفاعلات اللي بين الناس هي
1: اجتماعية
0: تفاعلات كيميائية. فهذا المجال بنادين كتير، وأنا خليت وغبيت وتعرضت بكفر يسيف. كمان جغرافيا بالقرب منها كان في سهول، وفي يعني أراضي مفتوحة اللي ننزل وإحنا صغار،
1: كمان أنت تفعلت مع المحيط والطبيعة اللي حوالي،
0: فكانت في ظواهر طبيعية وفي إشياء بالطبيعة اللي أحب أفهم ليش بتصير.
1: ودائما هذا الشغف في معرفة كيف هاي الأمور بتصير بخلينا نكون باحثين منذ الصغر، نبحث عن شيء ما.
0: بالضبط، الاستنتاجات اللي مبنية على التجربة العملية، استنتاجات اللي بتنحفر بالذاكرة. في فرق بين ما حدا إنه يلقن درس أو نص معين، لبين ما أنت تعمل إشي بإيديك وتلمس النتيجة، ساعتها هي بتنحفر بالذاكرة. فكتير من الشغلات كانت مبنية على المعرفة المتكررة أو التعاملات المتكررة عشان أتأكد من نتيجة معينة. كطفل صغير مع إمكانيات جدا جدا بسيطة، كنت أحاول أعمل تجارب، أحاول أعمل اختراعات معينة، وهذا الشعور رافقني. وبس لقيت مجال الكيمياء كتير الإشي نداني وانطلقت. يعني أنا حتى كمان
1: كان جزء منها خوض مهن بين أقواس، اللي هي كانت من أجل توفير مصروف الجامعة لاحقا، كيف فهمت وقرأت، بائع الجرائد نادل في مطاعم وحفلات وما إلى ذلك. وهذا شيء ملهم، أنا بحب كمان من يستمع إلينا أن يسمعوا وأن يركز به، لأنه يعني كلنا جزء من تراكمات وتجارب بتوصلنا في الآخر وين إحنا موجودين.
0: مزبوط، وافقك. أنا هذا تاريخ أنا كتير بشرفني وأفخر فيه. أنا بديت بسوق العمل بفرصة صف السادس، من وقت بديت بالشغل لعدة أسباب، منها كمان أسباب مادية، بس كمان إنه العمل هو بفتح بوسع افاق الشخص وبنمي قدراته وتعاملاته مع الناس وبتتعرف على اشياء جديده.
1: وين وين العيله من كل هذا؟ المحفز الوقود
0: العيله دائما كانوا موجودين. احنا من عيله ما يصوت الحق, يعني من عيله بسيطه بس يعني من ناحيه ماديه
1: بتشبه عائلات,
0: بتشبه عائلات كثيرة. أب معيل, أم ربة منزل, اللي حطوا كل حياتهم وكل هدفهم بأولادهم بدون اهتمامات جانبية زي اليوم موجودة في عند أغلب العائلات. التركيز كان بس على الأولاد وعلى نتقدم. فكلنا كنا نتعاون بطريقة أنه نلاقي أو نخلق أحسن ظروف.
1: 2006 دخلت الجامعة العبرية ومباشرة إلى المسار المباشر للدكتوراه في سن مبكرة بعد اختيار الكيمياء الطبية. وهناك أثمان تدفع لما واحد بيختار أنه تكون مسيرته متواصلة, ليس كذلك بروفيسور؟
0: بكل تأكيد. أنا قبل ما أبدأ مرحلة الجامعة بدي أرجع خطوة صغيرة إلى الوراء. بعض الناس بتفكر لما بني آدم بوصل لمحل بعيد أنه هو كان متميز كل الفترات بكل
1: جميل حلو.
0: ما كانش هاي الوضع عندي. انا حبيت الكيمياء, كان عندي بالنسبه لي عالم بنادينه زي ما حكيت وبتميز فيه, فكل علاماتي في الكيمياء 100. بس بها المواضيع ما كانش هيك. ممكن اذكر على سبيل الفكاهه بالفيزياء يمكن اعلى علامه 17 من 100 كانت. بس هذا بالغيش انه احنا نتميز بمجالات احنا بنحبها ونعرف نتقدم فيها. وانا فخور في كل هاي اللحظات لانه هاي اللحظات سقلت شخصيتي.
1: كأنه في نقد لاذع كذلك على شكل منهاج التعليم عنا والتركيز أو لربما الاتيان بكل المواضيع وعدم التركيز على موضوع واحد.
0: أنت محق بهاي النقطة. مجبورين نشجع الطلاب ونخلق لنا الفرص وهن يختاروا شو بنسبن.
1: عظيم.
0: فغاد بيكون التميز والإفادة أكبر بكتير. بالنقل للجامعة أنا اخترت مجال يسموه كيمياء طبية أو كيمياء أدوية نظرا لحبي للكيمياء, وبدي أعمل أشياء اللي لها تأثير على حياة الناس وشغلات اللي تساعد الناس. سنة 2006 كطفل أو بديت بجيل صغير أروح الجامعة اللي فجأة طالع أنت من القرية بتشوف مدينة كبيرة بتشوف عالم مختلف. حافظت على التميز بمجال الكيمياء وأنا بديت دكتوراه بجيل 21 سنة
1: ما شاء الله.
0: والدكتوراه كانت جدا ناجحة جدا متميزة. كمان بخلال فترة اللقب الأول كنت أشتغل كمان بالمختبرات اللي كمان أوسع أفاقي وأتعرف. أنا اليوم بعرف أنه إحنا يعني قيمتنا بقيمة المعرفة التي لم نمتلكها. فاشتغلت حتى بفترة اللقب الأول أطور من حالي وبديت لقب تاني. خلال سنة كنت عم بعمل الدكتوراه انتقلت للمسار المباشر وخلصت الدكتوراه ب 35 مقال علمي
1: ما شاء الله,
0: اللي 21 منهن هن اسم أول, اللي إشي كتير مهم إنه أنت لما بتعمل دكتوراه إنه تكون لك بصمة تجديدية بمجالات العلوم.
1: وهم بدي أتوقف شوي. يعني كثرة الأبحاث في سن مبكرة من هذا القبيل هي طبعا إنجاز لا شك, ولكن العدد وحده لا يقول كل شيء. وهنا سؤالي لبروفيسور شادي, وانت شعرت للمرة الأولى أنه أنت ما عدت طالب خلاص ينفذ ما يطلب منه وكأنه روبوت امتحان وبحث وما إلى ذلك, بل باحث في عنده سؤال علمي خاص, شو الفشل والتجربة اللي ما نجحت وأسهمت في بنائك أكثر من بحث منشور؟ هاي الفترة بتخيل كانت مفصلية جدا في مسيرتك.
0: مظبوط. بس هي مش لحظة زمنية محددة. هو تحول انت بتمر بالمسيرة تبعتك, بتتحول ما بين الطالب اللي فايت مثلا على مشروع معين أو على موضوع معين بيبدأ في مراحل أولى للبحث, قدراته التعليمية والمهارات العلمية بتتطور مع الوقت لدرجة انه هو بلش يشعر انه انا بقدر انا اقود ابحاث بحد يعني بقدراته الذاتية. وهي المرحلة بتنبنى عادة, هاي المرحلة بتوصل لذروتها في اخر الدكتوراه وهنا بيجي المرحلة اللي بعدها اللي هي البوست دكتوراه. أنتي خدت شهادة دكتور بدك تعمل مرحلة البوست دكتوراه، وهنا على

0: سبيل الموضوع كان اللي كتير صعوبة أقنع أهلي ليه أطلع على بوست دكتوراه. صرت دكتور شو بحاجة لك تعمل هاي مرحلة البوست دكتوراه؟ فمرحلة البوست دكتوراه هي توصل أنت لمرحلة الباحث الكامل. إن أنت بتطلع على دولة تاني، بيئة علمية مختلفة، بيئة اجتماعية مختلفة، هاي الأدوات هاي الإمكانيات أغجينا إبداعاتك. فأنا بما اني عارف لوين بدي اوصل لوضعيه ان اكون بروفيسور بجامعه عندي فرقه ابحاث تبعتي، فلازم اطلع اجيب تخصص مميز، لازم اتخصص بمحلات جدا مميزه. فاخترت مختبرات روبرت لانجر اللي هو الباحث الاشهر على مستوى العالم، يمتلك فرقه تعداد 400 شخص في MIT وهارفارد، جامعة هارفارد. شخص حاصل على 46 شهادة دكتوراه بشكل شخصي، وأكثر من 900 بروفيسور على مستوى العالم خلصوا من عنده، يعني تلمزوا على يديه.
1: الاختيار لحاله ما كان كافي أنه أهلك تكون هناك، كان في عندك شيء مميز اللي قبله أنك تكون فرد من هذا الطاقم الكبير مع هذه المسير الكبير التي تحدثت عنها لهذا الأستاذ.
0: ملاحظة جدا جميلة. فكرة أنه البني آدم عنده رؤية وعارف وين بده يوصل، بصير يختار شو الطريق اللي بتوصله لغات، او شو المسار اللي لازم امره عشان اصل لهي النقطه. فعشان انا بالمحل عن الشكل اللي كل العينين عليه من كل من احسن جامعات العالم، بيجوا لغات من ستانفورد، من MIT، من اوكسفورد، فكيف بده ياخذ ابن القاري شادي فرح؟ فلازم كان اتميز فوق المعدل العام. اليوم ممكن تعمل دكتوراه بمقال مقالين ثلاثه، اما طالب مع 35 مقال هذا بحد ذاته رقم
1: كالقصاب.
0: صعب. ال ال ال ال أستاذ محمد، الألذ صراحة هي راحة التعب. لما واحد بتعب على حاله وبحول هذا التعب لإشي ملموس، الرضا، يعني الرضا بالتقدم والرضا عزات كيف تطورت، هذا شعور لا يوازيه أي شيء.
1: احكي لي عن الفرق ما بين ما كان شادي هنا في جامعة القدس انتقالا إلى MIT والعمل في هذه البيئة الجامعة ما بين الهندسة والطب والكيمياء وريادة الأعمال. كان في فرق فقط بجودة الباحثين الموجودين هناك أو الأجهزة والتمويل، ولا في ثقافة السؤال، في ثقافة الجرأة على نقل الفكرة من المختبر إلى تطبيق؟ كيف تعاملت مع هاي الفترة، وخصوصا أنه يعني أنت قبل شوي حكيت لي الانتقال من كفر ياسيف إلى القدس كان بمثابة صدمة ثقافية بالأقواس، والآن أنت تنتقل إلى MIT، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: صح. نقطة مثير للاهتمام ولتنشيط الذاكري. بالجواب هو التنين. النقل النوعية بالإمكانيات الهائلة اللي عندهن والتوفر الأجهزة والإمكانيات والبيئة التعليمية نقلة رهيبة. يعني أنا بذكر نفسي خلال 6 أشهر من التحاقي بالبوستدوك وصلت لمرحلة عم بعمل تجارب على قيادة. فأنت عشان توصل لهي المرحلة وتعمل هاي بدك تمويل جدا ضخم، إمكانيات جدا ضخم، والبيئة الرائعة العلمية. إحنا منقول بالعامية قول لي 5 أصحاب حواليك بعرف مين أنت، فتخيل أنت تشوف مئات من العلماء اللي بيشتغلوا كل الوقت وبارعين ولامعين جدا. فهذا إشي بحفزك. وأنا بذكر ما كنتش قبل أنام عشان ما تضيعش علي تاني واحدة من الفرصة هاي اللي أنا موجود فيها. فبذكر أول سنة أنا نزلت في وزن 24 كيلو لأنه مش قادر أنام، بشتغل 36 ساعة أو 48 ساعة البحث، عاشق أتنفس البحث.
1: مرحلة ما بعد الشغف، أكثر من الشغف
0: صار عشق.
1: يا سلام.
0: الشق الثاني بالسؤال إنه هي سألت أنت هل هي نوعية الأسئلة؟ هون أنا بدي أحاول أقتبس الشخص اللي أنا تتلمذت على إيده، كان يقول السؤال نفسه هو أهم من الجواب. كيف بتسأل؟ لأنه السؤال هو مبني عن تفكير عميق، أنت بتربط بعض النقط وبتحاول تحطها بسؤال، بتبحث على معرفة جديدة. فكان يقولنا لازم تتعلموا كيف تسألوا. هاي كتير إشي مهم. وكمان طريقة

0: السؤال هي كمان بتساعد انه تحدد انك توصل لنتيجة او جواب اللي هو مدروس.
1: هاي الخمس سنين اللي مرقت كحلم بعدها كان في عروض كثيرة لشاهد البقاء خارج البلاد، ولكنه آثر وفضل العودة إلى هنا. استكمال حلم كان ولا في انتماء ولا ظروف ولا إيش بالضبط؟ يعني لماذا لم تبقى وتصنع المجد هناك؟ أنت صنعت المجد هنا، ولكن يعني كل الظروف التي تحدثنا عنها، الظروف الوردية والإيجابية ووجود هذا المحيط العلمي وما إلى ذلك، لماذا فضل شادي العودة إلى هنا؟
0: السؤال هذا في له شقين. في الشق اللي الانتماء والوجود، وهذا له أبعاد، وإن أنت بدك تحاول تخلق لغيرك فرص تساعد. يعني الإمكانيات اللي عندنا والطاقات الموجودة عندنا في المجتمع إمكانيات رهيبة. أنا بحاول أخلق فرص لغيري يتقدم، وهاي زي الشجرة اللي بتعطي تمرة والتمرة بتتفرع وبتعطي أطمار. الشق الثاني الشق العائلي كمان. أنا كتير مهم لإلي العائلة والارتباط العائلي وتطور العائلة بشكل صحي، زي ما أنا أخذت فرصتي من أهلي أنه أربى في بيئة مناسبة عائليا، أربي أولادي كمان في بيئة عائلية مناسبة. بس فكرة الفرص والمسيرة العلمية أثرت كتير علي أنه أحاول كمان أشتغل على الجيل الصغير من مرحلة كتير مبكرة.
1: رح نيجي لمشروع رائع بعد شوي باسم دورك، ولكن قبل ذلك أسست في التخنيون مختبر يضم تقريبا 20 باحث من الكيمياء والهندسة والصيدلة والطب. سؤالي لك، كيف تغيرت هوية شادي، بروفيسور شادي فرح، حين أصبحت مسؤول عن أسئلة الآخرين، عن مستقبلهم، مش عن بحثك لحاله؟
0: صح.
1: شو اللي تغير عندك هون؟
0: هاي بهاي المرحلة المسؤولية تتضاعف كتير بشكل كتير كبير. زي ما أنت حكيت، لما أنت عندك مختبر كبير فأنت مسؤول كمان عن مسيرة مهنية لعدة أشخاص. بدك تحاول توفر لنا الفرص، فرص التمويل، الإرشاد، الدعم. والبحث، احنا ولا مرة حكينا البحث هو مش طريق معبدة بالورود، هي طريق فيها كتير تحديات. بدك تعرف طمك تعطي طاقات، وهي مش شيء هوين.
1: بدك تسمع كل حدا وتحتضن وتتفهم
0: الكل، تتفهم الكل، وبدك تتم عندك البطارية معباية.
1: تعملون على زرع خلوي كما ذكرنا في المقدمة، يمكن أن تعمل كأنها بنكرياس حي.
0: صح.
1: وهذا يعني أنا حاولت أفهم الموضوع بس توخذنيش، أنا مش كثير حابب أسمع منك يعني ماذا يشكل هذا في في في عالمنا، وخصوصا من يستمع إلينا ولربما يثار الاهتمام في هذا الصين.
0: هذا البحث على سبيل المثال وجزء من الأبحاث اللي بنعملها، بس هذا البحث بشكل نقل نوعي بعلاج كتير أمراض. على سبيل المثال في السكري، السكر من النوع الأول اللي المرضى بحاجة إنه يفحصوا نسبة السكر في الدم، وبحاجة إنه يعني
1: يحقنوا
0: أنفسهم بالإنسولين، ثم يفحصوا نسبة السكر مرة أخرى وبعيدوا الكرة كم من مرة باليوم. إحنا بنحكي هنا على أغلب المرضى هني أطفال، فإقنع الطفل إنه يعمل هاي الشغلة كذا مرة باليوم. فالفكرة كانت إنه حتى نعمل جهاز اللي احنا نحطه بالجسم اللي هو يعمل عملية الفحص ويعطيك الدواء حسب الحاجة بالوقت المناسب وبالكمية المطلوبة. فعملنا كابسولوت اللي يعني كرات تحتوي على خلايا وأدوية خاصة اللي تقوم بألف فحص للسكر في الثاني وتقوم بتصنيع الإنسولين بالوقت المطلوب بالكمية المطلوبة وحسب الحاجة. فإحنا بنعفي المريض من إنه هو يهتم بمتابعة السكر كل الوقت ويعمل جاهدا على تثبيت نسبة السكر.
1: تعرف يعني هذا الموضوع قد يحتاج منا لبرنامج كامل أن نتحدث عنه، وهذا أمر لافت ويعطيك ألف عافية على هذه الجهود.
0: أنا بس حاب أوضح النقل النوعي. النقل النوعي هنا انه انت بتبطل بحاجه تعطي دواء من الخارج.

0: يعني الدواء نقلنا مصنع الأدوية داخل الجسم.
1: هي هي النقطة اللي أنا ما فهمتهاش بالضبط.
0: فأنت بتحطه بقلب الجسم هو بسموه autonomous therapy, إنه جسم مستقل مسؤول عن الفحص وعن يعطيك العلاج حسب الحاجة. فالخلايا بتصنع لك الدواء حسب الحاجة بقلب الجسم.
1: يا سلام يا سلام. صنفت ضمن علماء مؤثرين عالميا والأكاديمية العالمية للشباب كذلك, وهذا لربما يضع المزيد والمزيد من المسؤولية. وقبل قليل في الحديث عن المسؤولية قلت إنه واحد من شغفي وأحلامي أن تنقل هذه التجربة للأجيال الشابة في جيل صغير, ومن هنا جاءت فكرة دورق. احكي لنا هيك عن دورة قبل أن نستقبل كذلك ضيفنا الأستاذ مصطفى.
0: زي ما بدأنا الحوار حكينا عن المسيرة وعن الخلفية كطفل عنده شغف, وبنيت طريقي بجدا بصعوبة كان على مراحل كتير. انت ذكرت ألقاب وجوائز, بس هاي الألقاب بدفع الواحد ثمنها جهد وتعب.
1: صحيح.
0: وهي بتيجي بالآخر التتويج يعني. بس كانت الفرص مش فرص متاحة, فإحنا حاولنا نخلقها بصعوبة.
1: جميل.
0: إيمانا بمقولة إنه نقطة المي إذا بتنزل على الصخرة بمتابرة بتحفر فيها طريق.
1: الله.
0: جميل. برجع لهاي الخلفية, حاولنا بهذا المشروع, مشروع دورق. كلمة دورق معناها أنبوب الكيمياء, هي كلمة قديمة حاولنا إحيائها بالمشروع. الفكرة إنه نحاول على الجيل الصغير نعرض قدام شو يعني البحث العلمي بجيل ابتدائي بالمرحلة الابتدائية, اللي يتعلموا بشكل علمي صحيح شو هو البحث العلمي, شو أسس البحث العلمي, كيف تمارس البحث العلمي, ونجيب لنياه على المواد التعليمية اللي بتعلموها بالمنهاج تبعنا.
1: الله.
0: يعني
1: جميل.
0: أنا بالمسيرتي كل التعليمي حكيت تفوق بالكيمياء, ما كان عندنا إمكانيات بحثية أو مختبرات.
1: كنت
0: بذكر كان في عندنا ميكروسكوب يتمه بالخزانة سكر عليه مغلق عليه ما حداش شافه.
1: بتفكر انه لو رجعت في السنوات كنت بحاجة لمشروع مثل دورق. هنا اقول صباح الخير استاذ مصطفى دولي الذي ينضم الينا كذلك في الاستوديو. صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: يعني دورق مشروع كبير, وحضرتك كذلك من المشاركين في تأسيس هذا المشروع ونشره اليوم في المدارس والمؤسسات التعليمية. لو هيك تحكي لنا عن هذا الاثر الذي بات هذا المشروع يترك الان في المدارس.
2: اليوم احنا موجودين في 77 مدرسة عربية من هضبة الجولان للنقب, وكمان في القدس الشرقية في جزء من المدارس. وصلنا عدد الطلاب تجاوز
0: 15 ألف طالب.
1: ما شاء الله.
2: اللي هن بتعلموا بحث علمي ممتع. عملنا دمج بين الخبرة اللي حكى لك عنها بروفيسور شادي بالعشرين سنة في مجال العلوم مع خبرتي في مجال العمل بالمدارس وكمعالج.
1: بتلاحظوا الفضول اللي حكى عنه بروفيسور شادي خلال كل مقابلتنا اليوم؟ كان كثير موضوع الفضول, موضوع الشغف, موضوع البحث. صرتوا تلاحظوه عند الطلاب؟
2: صدقا أنا بكل تواضع باجي بقول للمدير بدنا بس من كل مدرسة يطلع واحد زي بروفيسور شادي.
1: يا سلام. جميل.
2: بنكون وصلنا اللي بدنا إياه
1: الهدف
2: يعني.
1: للرؤية تبعتنا.
2: بس في كتير فضول, وفي الأولاد كتير يعني عنا أفلام صغيرة اللي بيعملوا لنا إياها المدارس اللي موجودة في صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك والتيك توك, اللي بتشوف الأولاد هناك الشغف عندهم كتير عالي وكتير حلو. مبسوطين إنه عم نوصل لكمان مدارس وكمان مدارس, وولادنا عم بيستمتعوا بالمشروع وبتعلموا. هذا أهم شيء.
0: شغلة بحب أضيفها هنا, واحدة من الأسس أو الركائز تبعت المشروع إنه كانت إنه نعطي فرصة لكل الطلاب موجود بالصف, مش نختار أحسن 5 متميزين.
1: جميل.
0: برجع للفكرة إنه نعطي فرصة إنه يتعرفوا على مجال.

0: كشف على عالم آخر.
1: والمشروع قبل ما نزل بشكل رسمي على المدارس إحنا عملنا بايلوت، عملنا يعني فحص بعدة مدارس
0: تجربة.
1: وأنا رافقت بشكل شخصي وروحت على المدارس، تلمس طلاب رهيبين من ناحية الإمكانيات ومن ناحية التجارب، لدرجة لما كنت أقول للمعلم هذا الطالب رهيب بالعلوم أو بفاجئك بالمعرفة اللي عندن، فكان المعلمين تستغرب إنه هذا أضعف طالب عندي.
0: أوه.
1: هذا اللي أنا بدي إياته.
0: يا سلام.
1: بدي هذا الطالب من شاعر حاله بالصف ومش متميز أو ما عندوش إمكانيات من أهله يعملوا له دورات كل الوقت.
0: رائع.
1: لاقي مجال جديد. لاقي الفرصة.
0: رائع.
1: هاي هذا التعرف أو التعامل هذا إشي كتير رهيب. إحنا اليوم صرنا عاملين بالمدارس العربية 493 ألف تجربة علمية. وأعطناهن للمدارس المختلفة ما يقارب المليون أداة مخبرية وأدوات بحاجة إلى المختبر.
0: والجميل أنه مش بطرق تقليدية، هناك دمج للذكاء الاصطناعي ودمج لتقنيات حديثة. أستاذ مصطفى،
2: إحنا المشروع تبعنا يعني هو ضخم، يعني من ناحية التجهيز جهزنا سنتين تقريبا،
1: صح؟
2: واشتغلوا فيه كتير أشخاص، كتاب من الوسط العربي زي ما حكينا، أفلام كرتونية، بروفيسور شادي صورناه كمان عم بيعمل كل تجربة بإيده من الألف للياء. كتير كتير كتير ضخم المشروع، يعني لما يعني مرات كتير بحس حالي في مدارس اللي ما بأخذوا المشروع من قد ما هني خافوا من قد ما هو كبير
0: من ضخامة المشروع،
2: فبدك تحاول قد ما بتقدر كمان تشرح قديش إحنا يعني كتير بسطنا لدرجة إنه المعلمة بتمر التجارب وهي سوبرفايزر. يعني
0: مشرفة.
2: إحنا ما بدنا نزيد العبء على المعلمين بالمدارس، طيب هذا كان هدف لنا، مش ناقصهم عبء، وبنفس الوقت نحافظ على تقنية اللبان تبعت مسارات حنوخ في ستيم
0: البرنامج،
2: وكمان نفوت شغلات اللي هي مش مملة، يعني 20 تجربة ولا واحدة زي التاني بمواضيع مختلفة.
0: دمج المتعة ومع هذه التجربة، احنا كثير فخورين فيكم، كثير فخورين بهذه التجربة الكبيرة الناتجة عن تجارب صغيرة وسنوات طويلة. بدي أشكركم جزيل الشكر على الحضور. تفضل.
1: شغلة عن تفضل. المشروع
0: بنص دقيقة. تفضل.
1: بنص دقيقة. المشروع كان بربط ظواهر بالبيئة التعليمية البيئة اللي حوالينا بتجارب علمية، فكل تجربة إلى نظرية وإلى أسئلة وتجربة واستنتاجات. ذكرنا الذكاء الاصطناعي بالمشروع، منعلم كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي استخدام صح، وهي نقطة كتير مهمة. الذكاء الاصطناعي هو مش مصدر المعلومات، هو وسيلة تستخدمه بحيث تحصل على المعلومات بطريقة صح.
0: يا سلام.
1: احنا منعلم كيف عملوا التجربة يناقشوا نتائج التجربة مع الذكاء الاصطناعي، فتعليم الصح كمان باستخدام الأدوات له فائدة أكبر.
0: عظيم عظيم. وهذه بتخيل كذلك رسالة مهمة للطواقم التعليمية عموما، لشكل منظومة التعليم عموما. مسيرتك بروفيسور شادي تجمع ما بين البحث المتقدم والسؤال المجتمعي عن حق الطفل كما تفضلت في فرصة علمية مبكرة، ويبقى التحدي أمام دورك وأمام مصطفى دولي أن يثبت أن الانتشار الواسع يصنع فضول مستمر ومسار علمي حقيقي، مش تجربة ممتعة تنتهي بانتهاء الحصة ويعطيكوا العافية ومع السلامة. شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور بروفيسور شادي مخلص فرح والأستاذ مصطفى دولي، شكرا لكما، شرفتوني كثير، نورتوا استوديوهات راديو الناس. نخرج إلى فاصل ونعود للمتابعة.

0: هاملت طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميت شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانس نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات.

0: سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: خد حبة فصفصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
8: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
10: سبع وثلاثون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. في ظل موجة التحريض والعنصرية ضد أفراد الطواقم الطبية العربية، اختار طلاب مدرسة رند للتربية الخاصة ألا يبقوا متلقين للتضامن والرعاية، بل أن يكونوا أصحاب رسالة. نظموا فعاليات وفيديو يدعم الأطباء والممرضين. أقول صباح الخير أستاذة أريج صفدي.
11: صباح النور. هلا،
10: أهلا بك مديرة مدرسة رند للتربية الخاصة. احكي لنا هيك عن ولادة هذه المبادرة، وكيف انتقلت من فكرة داخل الطاقم إلى مشروع يشارك فيه الطلاب كذلك في صياغة هذه الرسالة.
11: طلابنا بالعادة جدا مندمجين بكل اللي بيصير حواليهم، فعادة دائما بيكون في دغري هبة لأي إشي نشعر إنه في حاجة للدعم. الفكرة طلعت من طبعا من طواقمنا المميزين، طاقم إذاعة راند، المربي نهاد حبيب الله، إسلام شلبي، والأستاذ سامر، وطبعا بمرافقة الطواقم الطبية، المعالج بالتواصل الفخرية أسعاد، وفكروا انه كيف

0: شكرا.
1: يعطيكم العافية، أنتم الأبطال، نفتخر فيكم.
2: أهلا طلاب العلم، فخرين فيكم، يعطيكم ألف ألف عافية.
3: أنا حبك كثير.
4: يعني هذه الأصوات الجميلة التي وصلتنا من طلاب مدرسة رند للتربية الخاصة على الجد، يعطيكم العافية. يعني هيك إذا حكينا عن الأثر التربوي اللي لاحظتوه أستاذة أريج بعد إعداد الفيديو، هل فتح الحديث مثلا عن هذه المهن، عن احترام الآخر، عن مواجهة الظلم والعنصرية؟ كيف كانت الردود والتفاعل؟
5: الردود كثير إيجابية والتفاعل يعني أكثر من رائع، بالذات يعني على أساس أنه أنت عارف أنه إحنا كمدرسة للتربية الخاصة يعني جزء من نظامنا الدائم هو احترام الآخر، يعني كرسالة كمان موجهة لأولادنا اللي موجودين بالمدرسة، فإحنا دائما موجودين ضمن هاي الفعاليات وفاتحين أبوابنا بالمدرسة وبكل شبكة رند إنه الناس تيجي وتتعلم من أولادنا وطلابنا كيف العطاء. يعني العطاء هون بيجي كتير كتير طبيعي وكتير بدون حسابات وكتير بدون المحبة، هيك متواجدة وعفوية وزمينة كل الوقت، متوفرة كل الوقت. فالصدى اللي بيكمل أكتر هو قدي أولادنا عم بفيده وعم بعلمه اللي مش عم بقدر يعطي هذا العطاء وهي المحبة.
4: عظيم عظيم. هل يمكن تحويل المبادرة من فيديو تضامني ونشاطات مدرسية إلى علاقة مستمرة، بمعنى زيارة طواقم طبية للمدرسة، لقاءات حول الصحة، يعني شراكة لربما تتيح للطلاب معرفة هذه المهن؟
5: جزء من المنهاج التربوي اللي موجود عندنا هو كمان إنهن هن بيطلعوا على كل المؤسسات المجتمعية وبقولوا لهم شكرا بمحل معين، مثل ما بيطلعوا على كل صناديق المرضى، على كل الأشياء اللي بنوك، كل المؤسسات اللي هن أصلا بيستعملوها، وخلال السنة كمان بيطلعوا عندهم تعرفوا عليهم عن قرب وكمان بشكروهم دائما. وإحنا كمان مرات كتير إحنا بندعي الأطباء لعنا أو ممرضين، أو عشان كل ما كانت هاي العلاقة مفتوحة أكتر وفيها فهم أكتر لشو هني ولادنا، لشو هني بحاجة، فبيكون طبعا الفائدة كتير أعلى من ما إنه نكون مغلقين على حالنا ومش مفهوم شو إحنا ومين. عظيم. إحنا وشو بنعطي وشو بناخذ.
4: عظيم عظيم جدا. يعني هذه المبادرة من قبلكم دعمت الطواقم الطبية، أعادت في الوقت نفسه وضع طلاب التربية الخاصة في موقع الفاعل صاحب الرسالة. بالفعل شكرا لكم أستاذ أريج، وكذلك الشكر موصول للمعلمة نهاد حبيب الله على هذه المبادرة، للطلاب الرائعين، للطاقم الذين حولوا التضامن إلى فعل تربوي واضح. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أريج.
5: شكرين أنتم كمان على أنكم بتحطوا هاي المواضيع للكل يسمع عنها، وبرضو هيك كمان أنتم بتعلوا الوعي كمان لوجود طلابنا.
4: هذا واجبنا وهذا ما تستحقون. أستاذ أريج صفدي مديرة مدرسة رند للتربية الخاصة، شكرا جزيلا لك.
5: يعطيك العافية.
4: إلى اللقاء. فاصل ونعود.

0: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق. أحذية
1: زاهي صليبة
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات.
4: دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
5: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت

بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: من واحنا وصغار دايما والكل يقول انه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة او مبالغة، بس علميا هاي الجملة هي ادق وصف للطبيعة، لانه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب اقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول انه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس اسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الانقاذ، واكيد اكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.

0: 47 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. يشهر غدا في أم الفحم ميثاق الشباب البلدي، ويقدم بوصفه مبادرة ريادية لبناء علاقة أوضح بين الشباب والمدينة على أساس الهوية والانتماء والمبادرة والمسؤولية ونبذ العنف. أستاذ عماد أبو سهيل، صباح الخير.
1: صباح الخير لك محمد ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك مدير مركز زمام وقسم الشباب في بلدية أم الفحم. يعني في البداية، ما الذي جاء الميثاق لحله أستاذ عماد؟
1: بداية فكرة الميثاق الشباب البلدي طرحناها عندنا المركز زمام قبل سنتين، وأول ما أتيحت الفرصة بلشنا تطبيقها من حوالي شهرين ونص ضمن مجموعة شبابية من الشباب والشابات وموجه للمجموعة. تمام، فكرة هي سباقة وريادية طلعت من مركز زمام، وإحنا فخورين جدا بهالمبادرة واللي هدفها هو تعزيز انتماء شبابنا وشاباتنا لمجتمعهم لمدينتهم، يحبوا مجتمعهم يعطوا مجتمعهم، وهو بشكل بوصلة لشباب وشابات من الفحم خصوصا بعد المرحلة الثانوية اللي ما في أي إطار لهذه الشريحة غير أكثر من الشباب. وأنا بآمن أنه الميثاق بعبر عن الروح لأي نشاط، مثل الروح اللي بالجسد إذا خرجت هوى الجسد على الأرض.
0: الله. يعني أستاذ عماد، هل كشفتم قبل صياغة هذا الميثاق عن ضعف مشاركة الشباب، مثلا فقدان الثقة بالمؤسسات، غياب مساحات التأثير؟ يعني ما الذي جاء ليلبيه؟
1: سؤالك ممتاز جدا. في عنا في نوع من خلينا نقول عزوف الشباب والشابات عن البرامج بسبب الثقة، فإحنا دورنا كأقسام للشباب ومش بس إحنا، كل الشركاء بمجال الشباب جينا لحتى إحنا نعزز ونكوي هاي العلاقة بين الشباب خلينا نقول المؤسسات الرسمية من خلال هاي المبادرات، من خلال الورشات والدورات اللي بنعملها.
0: وفي الميثاق كما لاحظنا أستاذ عماد تتكرر قيم الهوية والانتماء كما تفضلت، والحوار والعمل والمبادرة والابتعاد عن العنف والإقصاء. صحيح. السؤالي، كيف تتحول هذه الكلمات إلى التزامات محددة؟ شو اللي يلتزم الشاب تجاه مدينته؟ شو اللي بتلتزم البلدية بالمقابل تجاه الشباب؟
1: الصراحة احنا أول ما بلشنا بمبادرة ميثاق الشباب البلدي اتفاجأنا للأحسن أنه الميثاق اللي تم اللي صاغوهم من الشباب والشابات، يعني مش احنا. يعني احنا استقطبنا مجموعة شبابية تضم شباب وشابات من الأكاديميين مع موجه للمجموعة زي ما حكيت، والصراحة خلال اللقاءات شفنا كديش يعني عندهم انتماء وكديش هم بالفعل يعني محروقين انه يبقى في عندهم اشي اللي هو يشكلهم عنوان وبوصل إلى لهم. فالميثاق أجل حتى يسلط الضوء على هاي القيم الأصيلة، وأنه تتذوت بوصات شبابنا وشاباتنا، وأنه الجيل هذا بدنا إياه منتمي لأهله ولمجتمعه ولمدينته، جيل واعي ومسؤول. هسه كيف إحنا منترجمها من خلال الورشات والدورات اللي كل اللي بنعمله باليومي من 5 سنين، يعني احنا مش من اليوم بنشتغل على هذا الموضوع.
0: عظيم عظيم عظيم. طب ويعني كيف تضمنون تمثيل الجميع، بمعنى الشباب ذوي الإعاقة، الشباب غير المنظمين او المؤطرين حزبيا، الطلاب، العمال العاطلين عن العمل، الكل، كيف هيك بتضمنوا وجود الجميع استاذ عماد؟
1: احنا قسم الشباب مركز زمام قسم الشباب بلدية أم الفحم هو الجسم الجامع لمجال الشباب أم الفحم، يعني احنا مسؤولين عن تقريبا 20,000 شاب وشاب بمدينة أم الفحم. فاحنا كل المبادرات وكل الورشات وكل الدورات اللي بنعلن عنها بنعلن عنها لكل الفئات الشبابية.
0: مظيم.
1: تمام، وبرضه احنا نشتغل مع الشركاء بمجال الشباب، اللي منهم شباب في ضائقة، اللي منهم شباب غير مؤطرين حصري معه، كل هذا مع الشركاء احنا بنشتغل وبنعمل هالورشات والخدمات لكل شبابنا وشاباتنا.
0: طب خذنا لمرحلة ما بعد حفل الإشهار، رح تكون هناك لجان مثلا دائمة، مقاعد مشاركة في لجان البلدية، مواعيد محددة لتقديم مبادرات وتنفيذها، كيف رح يكون العمل ما بعد إشهار الميثاق أستاذ عماد؟
1: أول شيء حفل الإشهار أنت أول واحد مدعو أخي محمد.
0: شكرا شكرا هاي للشرف.
1: الله يسعدك. احنا طبعا الميثاق الشباب البلدي زي ما تفضلت، مش انه احنا بدنا صغنا الميثاق واحنا بس بدنا نعلقوا على الحيطان بلا مؤاخذة، لا احنا في عنا خطة مدروسة. يعني مثلا احنا قاعدين بنجهز سفراء من الشباب والشباب اللي على اساس نصير ننظم لقاءات بالمدارس الثانوية، يروح يشرحوا الميثاق، شو اهداف الميثاق، شو القيم اللي بالميثاق.
0: عظيم جدا.
1: في عنا برضو راحين نقوم توزيع نسخ، احنا طبعنا يعني راحين نقوم توزيع نسخ عن الميثاق لكل المشاركين بحفل إشهار ميثاق الشباب البلدي. بعدها انا راح اقوم مع طاقم مركز زمام لزيارة لمدراء مدارس الثانوية لحتى غاز برضو نعلق الميثاق بمداخل المدارس، خلينا نذوقه يعني يوم عن يوم. طبعا هذا التهليخ او
0: الصيرورة
1: بده عملية، بده تضويت، وبدنا نصبر بس بالاخر لازم يجيب نتيجة. هذا
0: كل الاحترام استاذ عماد ابو سهيل مدير مركز زمام وقسم الشباب في بلدية ام الفحم، الحديث عن اشهار ميثاق الشباب البلدي يوم غد السبت 22/8 ابتداء من الساعة 11:30 ظهرا في قاعة مركز العلوم والفنون في منطقة العيون في مدينة ام الفحم. بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ عماد ابو سهيل، يعطيكم الف عافية يا رب.
1: اخي محمد شكرا،
0: يعطيكم العافية، هذا واجبنا. الى اللقاء الى اللقاء. ومن ميثاق الشباب البلدي إلى عمل مسرحي منتظر، تلتقي امرأتان في فضاء واحد تبدأان رحلة سريالية بين الهوية الفردية.

0: والجماعية غير معرف من فكرة أداء ريبيكا تلحمي وسهر أبو ركن التي تنضم إلينا. مرحبا, صباح الخير.
1: صباح النور, أهلا.
0: احكي لنا عن هذا العمل المنتظر الخميس القادم, كيف فهمنا؟
1: أول إشي العمل هذا هو عمل مشترك إلي ولريبيكا تلحمي. العمل صنعناه من الصفر, كتبناه مع بعض, أخرجناه مع بعض, والسنتين من قدي. وهاي السيرورة أخذت معنا هيك وقت, إنه بلشنا بس من كتابة النص, بعدين شوي شوي بلشنا نوقف المشاهد على المسرح, وفي الآخر انضمت عنا الموسيقى برضو والإضاءة اللي هني جزء لا يتجزأ من هذا العرض. العرض ببلش في إنه بحكي على, بيطلع صوت لفقدان الهوية, بتقول الجملة لا أنتمي إلى الشرق ولا إلى الغرب, لا إلى البحر ولا إلى اليابسة. فإحنا نبلش من إنه إحنا مش عارفات مين إحنا, وبدنا نبلش نكتشف مين إحنا وشو إحنا أصلا في هذا العالم.
0: ولهذا تم اختيار هذا العنوان غير معرف.
1: مظبوط مظبوط, لأنه إحنا ما فيش عنا هوية واضحة. فإحنا عن جد بنحكي عن الهوية, بس مش هوية بمعناها السياسي أو الاجتماعي, إنما الهوية اللي بتسبق كل التعريفات, الرغبة في الانتماء والخوف من الانتماء, وشو بيصير لما إحنا بنتجرد من كل الأدوار ومن كل الانتماءات والصور اللي صنعناها عن حالنا, وشو بيصير لما بنكون نسمح لحالنا نكون ذاتنا عن جد, ذاتنا بوضوح. فبطرح أسئلة عن الهوية والانقسام والتحول وإمكانية ولادة علاقة جديدة مع ذاتنا ومع العالم أو مع الآخر.
0: بتعرفي سهرة, لما بنحكي في مصطلحات مثل الهوية الفردية والجماعية, الروحية والأرضية, الموروثة والمكتسبة, يعني نتحدث عن مفاهيم كبيرة. السؤال, كيف منعتم هذه المفاهيم من التحول إلى خطاب فلسفي مجرد وتحويلها إلى فن ممتع بين أقواس؟
1: الاشي بلش في انه احنا عم نكتب النصوص. احنا قررنا انه احنا بدنا نعمل عمل اللي غير انه نحكي عن هوية, بدنا الاشي يكون غير اعتيادي. بدناش نحكي في الطريقة اللي الكل بحكي فيها عن الهوية او عن السياسي او عن الحال الموجود في البلاد. فاحنا بعدنا العمل قدر الامكان عنا, فحكينا عن عالمين, عالم حلم وعالم واقع. في هذول العوالم في شخصيتين, شخصية شذا وشخصية كيان, كل واحدة فيهن بتحمل منظور أو طريقة مختلفة لفهم العالم. وهذول العالمين بيلتقوش, بس العرض ببلش في اللحظة اللي فيها بتهتز, وكأنه العوالم هاي والحدود والفواصل اللي بيناتهم تبلش تذوب وترجع تتوضح في خلال العرض لحد ما توصل لذوبان كامل مع سيرورة العرض. خلال هاي الرحلة شذا وكان بيصيروا يتخلوا عن التصنيفات وعن اليقين والدفاعات اللي بحملوها, وبيكتشفوا مع بعض شو بيصير لما كل إشي فكروا إنه هو بيعرفهم بيسقط.
0: جميل, وكأنه هذه العلاقة ما بين السيدتين تقوم على اللقاء والانفصال والتداخل. سؤالي, يعني منشوفهم شخصيتين مستقلتين ولا وجهين لذات واحدة وكأنه؟
1: هذا السؤال راح أترك الجمهور يجاوب عليه. لأنه إحنا ممكن نشوفن كشخصيتين وممكن نشوفن كشخصية واحدة, وبشكل عام أغلب الجمهور في الآخر بشوفن شخصية واحدة.
0: ويعني هذا لربما في سعي للموازنة بين إبقاء العرض مفتوحا للتأويل وبين أنه ما يشعر مثلا المشاهد أنه أمام رموز مغلقة ما بيستطيع الدخول إليها, وكأنه أنت عم بتحمسين نشوف العرض. هذا جدا مهم. سؤالي لك, شو السؤال اللي تريد سهارة وريفيكا, طبعا تحياتنا للفنانة ريفيكا تلحمي, الذي تريدان أن يغادر به الجمهور القاعة؟
1: زي ما حكيت, أول إشي بدي أعيد على شغلة حكيتها لأنها نقطة كثير مهمة برأيي. العرض هو عرض بصري وسريالي, اللي الاعتماد تبعه هو كمان على الجسد وكمان على الموسيقى وكمان على الصورة المسرحية. يعني الإضاءة بالضبط, الإضاءة والموسيقى هن عبارة عن شخصية اللي هي فعالة معنا في العرض وإحنا بنين معها تفاعل. في الآخر إحنا بدنا الجمهور لما يكون في العرض يمرق رحلة حسية كاملة, إن كان من ناحية إنه كل حواسه تشتغل, وإن كان من ناحية إنه يخلي حاله يشعر كل المشاعر ويبحر في الفكر تبعه. لأنه في النهاية العرض بيعطيش أجوبة نهائية أو حلول, هو جاي عشان يفتح المجال للأسئلة ويعطي الناس تبحر في الفكر، وبيظل في عندهم السؤال وين

0: انت الحلم وين ببلش الواقع.
1: طب سهرة للي متشوق مثلي يشوف العرض اعطينا هيك التفاصيل في نصف دقيقة. الساعة 7:30 الخميس القادم صحيح؟
0: مظبوط 27/8 الخميس القادم الساعة 7:30 في قاعة في مبنى المركز الثقافي سخنين والمكتب العامي. كل التذاكر موجودة في تذكرتي وفي هناك كمان تلخيص للعرض للي بحب يشوف.
1: عظيم جدا بالنجاح والتوفيق ورح نكون إن شاء الله موجودين. أستاذة سهرة أبو ركن تحياتي لك ولربيكا تلحمي وإن شاء الله بالنجاح والتألق. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا نهارك سعيد.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصلنا بهذا إلى ختام برنامج اليوم السادس. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج محمد علي أبو ليل، ماجي علوطي، دانا أبو بكر. هذه تحية محمد أبو العز حميد. إلى اللقاء.

0: الأخبار من راديو الناس وإليكم التفاصيل. قتل الشاب بدران أنور بداري في 31 من عمره صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة عرابي. وبهذه الجريمة ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 163 ضحية في ظل استمرار موجة العنف والجريمة. وأفاد مراسلنا ورد قراقرة بأنه قد تم العثور على الشاب دون علامات حياة وأقرت وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة في منطقة مفتوحة داخل المدينة بالقرب من مبنى بلدية عرابي، فيما قالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين حتى الآن. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء عضوية رئيس لجنة العمال في سلطة المطارات والمعابر بن حسيدان في حزب الليكود. يأتي ذلك في أعقاب الإضراب المفاجئ الذي أعلن أمس لساعة في مطار لود بن غوريون وتسبب بخسائر كبيرة وتشويشات في حركة الرحلات الجوية. تظاهر العشرات من طلاب المعاهد الدينية المتشددين بالقرب من حاجز مودعين العسكري على شارع 443 احتجاجا على اعتقال الشرطة شابا فارا من الخدمة العسكرية وتسليمه للشرطة العسكرية. وأغلق المتظاهرون الشارع لوقت قصير قبل أن تفرقهم القوات الموجودة في المكان. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الإدارة الأمريكية تنوي منع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. يأتي القرار للعام الثاني على التوالي بعد أن منع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني العام الماضي. قال سفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة أشارت إلى نية تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا. وذكر ليتر أن إسرائيل أطلعت الأطراف المعنية على المعلومات مؤكدا أن أنقرة تجاوزت التفاهمات التي شددت على الحفاظ على الوضع القائم في سوريا. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال اللجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد طهران. من جانبها اعتبرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرضها على طهران هي إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار ما خلال المساء والليل فيمسي الجو لطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جث جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: خذ حبي فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيري فيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
8: فاينل سيل في فوكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: اللب كبد القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق

0: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
1: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
2: لا لا لا لا لا حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر.

0: لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحمل لحد 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
5: خد حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
8: فاينل سيل في فاكس هوم.
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
10: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في العثور على جثث الشاب بدران أنور بدارني في 31 من عمره، وقد أطلق عليه الرصاص في منطقة مفتوحة في مدينة عرابي. وأشارت الشرطة في بيان لأن الخلفية والظروف لا تزالان قيد الفحص، وما إذا كان الحديث يدور عن جريمة قتل. من جانبها أكدت مصادر محلية أن الحديث يدور عن جريمة قتل، راح ضحيتها الشاب دارني وقعت في منطقة مفتوحة قرب منطقة مبنى بلدية عرابي. اغتالت القوات الإسرائيلية فتح حازم المعروف بأبو رعد فجر اليوم خلال اقتحام منزله في منطقة دوار الرئيس وسط مدينة جنين. وأفادت مصادر محلية بأن حازم أصيب خلال الاقتحام قبل الإعلان عن اغتياله، فيما لم تتضح بعد تفاصيل إضافية حول ظروف العملية. ويعرف حازم بصفته والد رعد وعبد الرحمن حازم اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي خلال عام 2022. قال سفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر أن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية واضحة أشارت إلى نوايا تركيا بتوسيع وجودها العسكري في سوريا. وذكر السفير الإسرائيلي أن إسرائيل أطلعت الأطراف المعنية على المعلومات، مؤكدا أن أنقرة تجاوزت التفاهمات التي شددت على الحفاظ على الوضع القائم في الأراضي السورية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد طهران. من جانبها اعتبرت الخارجية الإيرانية أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس الأمريكي بفرضها على طهران إرهاب اقتصادي وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الإدارة الأمريكية تنوي منع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. يأتي هذا القرار للعام الثاني على التوالي بعد أن منع وزير الخارجية الأمريكي إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني العام الماضي. أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء عضوية رئيس لجنة العمال في سلطة المطارات والمعابر بنحاس عيدان في حزب الليكود. جاء ذلك في أعقاب الإضراب المفاجئ الذي أعلن يوم أمس لساعة في مطار بن غوريون، وتسبب بخسائر كبيرة وتشويشات في حركة الرحلات الجوية. الأحوال الجوية. يطرى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار، أما خلال المساء والليل فيمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
4: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
5: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. أيهما الصحيح في قولنا توفي فلان أم توفى؟ يستخدم البعض الجملة توفى فلان وهو استخدام مخطئ، ذلك لأن المتوفي هو الله والمتوفى هو فلان، لذلك يجب أن نقول توفي فلان ببناء الفعل للمجهول، لأن هناك من قام بالفعل وهو الله وليس الإنسان الذي دان للموت. وقد جاء في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولذلك توفي فلان بمعنى مات، وتوفى الله فلانا أي قضى الله بموته، والله تعالى هو المتوفي. وفي سياق ذلك نذكر طرفة لغوية يروي فيها أحد اللغويين أنه مر في جنازة وسأله أحدهم من المتوفي.

0: توفي، فأجابه اللغوي الله سبحانه وتعالى. وحين سمع المشيعون إجابته انهالوا عليه بالضرب المبرح لجهلهم الفرق بين المتوفي والمتوفى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات اللي بقتسع جرام بشكل توش ما تجيش ستابلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. مسهلي مع فرات نصار.
5: شوفير الباص يجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8:05 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8:30 9 الله. فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
6: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
5: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. استمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام. صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير. يكلم ايديكم يا رب.
6: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
7: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: هي الأكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: لله صليبا شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحديد زهي صليبا معه خطوة خطوة.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6.90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيري فيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: اتحاد واربح، اتحاد واربح
2: حملة. أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم ما تفاصيل. قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في العثور على جثة الشاب بدران أنور بدارني في 31 من عمره، وقد أطلق عليه الرصاص في منطقة مفتوحة في مدينة

عرابي. وأشارت الشرطة في بيان إلى أن الخلفية والظروف لا تزالان قيد الفحص، وما إذا كان الحديث يدور عن جريمة قتل، فيما أكدت من جانبها مصادر محلية أن الحديث يدور عن جريمة قتل راح ضحيتها الشاب دارني، وقعت في منطقة مفتوحة قرب منطقة مبنى بلدية عرابي. استمرت الاضطرابات في مطار اللد الدولي بن غوريون اليوم رغم إعلان سلطة المطارات عودة الموظفين إلى العمل الكامل بعد الأزمة التي شهدها المطار يوم أمس. وبحسب تقارير فقد بقيت آلاف الحقائب عالقة في المطار، سواء لركاب غادروا البلاد من دون أمتعتهم أو لمسافرين وصلوا ولم يستلموها بعد، ما أدى إلى استمرار حالة الفوضى والتأخير في خدمات الأمتعة. في ذات السياق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز بإلغاء عضوية رئيس لجنة العمال في سلطة المطارات والمعابر بن حسيدان في حزب الليكود، وذلك في أعقاب الإضراب المفاجئ الذي أعلن أمس في المطار وتسبب بخسائر كبيرة وتشويشات في حركة الرحلات الجوية. استلم سلاح الجو الإسرائيلي طائرة تزود بالوقود ثانية من طراز بوينغ جيدعون كيسي 46 هبطت يوم أمس في قاعدة نيفاتيم وانضمت إلى سرب التزود بالوقود الجديد. وقال الجيش أن الطائرة هي الثانية من أصل 6 طائرات اشترتها وزارة الأمن الإسرائيلية من الولايات المتحدة لصالح سلاح الجو. اغتالت القوات الإسرائيلية فتحي حازم المعروف بأبو رعد فجر اليوم خلال اقتحام منزله في منطقة الدوار الرئيس وسط مدينة جنين. وأفادت المصادر بأن حازم أصيب خلال الاقتحام قبل الإعلان عن اغتياله، فيما لم تتضح بعد تفاصيل إضافية حول ظروف العملية. ويعرف حازم بصفته والد رعد وعبد الرحمن حازم اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي خلال عام 2022، وأحدهما منفذ عملية في تل أبيب والآخر قتله الجيش خلال اقتحام لجنين. أصيب عدد من الفلسطينيين وأحرقت معدات خلال هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، فيما يواصل مستوطنون لليوم 13 على التوالي محاصرة 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس بحسب ما أفاد به رئيس المجلس المحلي عبد العظيم وادي. وقال وادي إن إحدى البنايات حولت إلى سكنة عسكرية، وإن العائلات المحاصرة تعاني نقصا في المواد الغذائية وبعض الأدوية في ظل منع الوصول إليها. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصف مدفعيا ونفذ تفجيرات في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان. وطاولت الغارات بلدة المنصور في قضاء صور ومناطق في قضائي بنت جبير والنبطي بينها حداثة وطيري ومرتفعات قرب النبطي الفوق وكفر رمان، فيما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة ميفدون، ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر إن إسرائيل تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى نية تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا. وأضاف لايتر أن إسرائيل أطلعت الأطراف المعنية على هذه المعلومات، معتبرا أن أنقرة تجاوزت التفاهمات التي شددت على الحفاظ على الوضع القائم في سوريا. في سياق آخر متعلق بإيران، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت إن خطة تجديد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد طهران. وفي المقابل وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات التي توعدت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الجو حارا خلال ساعات النهار، ما خلال المساء والليل فيمسي الجو معتدلا ولطيفا. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في السنوات الأخيرة هيك عم نشهد تطور كبير يوصف بأنه تطور ثوري في عالم الجراحة وتقنيات الجراحة، من المناظير إلى الجراحة الروبوتية تغيرت إمكانيات العلاج والتدخل الجراحي. اليوم في حلقتنا من برنامج المختص المفيد رح نسلط الضوء على أمراض البنكرياس وأورامه، رح نتعرف أكثر على الأمراض، درجتها، حدتها، عوارضها، ونتحدث بشكل خاص وموسع عن الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي وشو اللي بيجعل هاي العمليات مختلفة عن غيرها. على كرسي المختص يجلس دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. دكتور صافي أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك عزيزي بكل المستمعين.
0: دكتور، بداية إحنا هيك متعودين لما بشرفنا ضيف لأول مرة بنحب نسمع منك كيف بتعرف عن حالك، أبرز محطاتك الأكاديمية المهنية، وين أنت موجود اليوم وليش اخترت دراسة مجال الطب؟
1: طيب، أنا الدكتور صافي عبد الله خوري، ابن قرية عبلين الجليلية الصغيرة. درست طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بين سنوات 2004 ل 2010. 2011 عملت استاج بمستشفى رمبم، وهناك بديت مسيرتي بمستشفى رمبم اللي كانت مسيرة لأكثر من 15 عام. فعملت التخصص بمستشفى رمبم، التخصص العالي، وكان عندي بس سنة واحدة اللي فيها جبرت أطلع على ألمانيا لحتى أعمل التخصص العالي في جراحة البنكرياس، ورجعت على مستشفى رمبم لحد بداية هذه السنة. بداية هذه السنة أنهيت عملي في مستشفى رمبم وانتقلت للمستشفى الإنجليزي. اليوم أنا موجود في المستشفى الإنجليزي بالناصرة، مدير خدمات جراحة البنكرياس وأنابيب المرارة وأورام جهاز الهضمي. طبعا هذا الإشي أو هاي الخدمات ما كانت موجودة لحد ما وصلت للمستشفى الإنجليزي بالناصرة، ما كانت من قبل، كانت كل المرضى عمليا يتم تحويلها لمستشفى ثاني إذا أجت على المستشفى الإنجليزي. بس الحمد لله من يوم ما صلي ما يقارب النصف سنة بالمستشفى الإنجليزي، فهاي المرضى بطلت في حاجة لتحويلات لمستشفيات أخرى، إحنا بنقوم بهذه العمليات.
0: وصرتوا تعطوهن كل هاي الخدمات الطبية والصحية والجراحية. دكتور، ليش اختيار دراسة الطب؟ وبدي أسألك لاحقا على اختيار تخصص الجراحة، وكأنه إحنا من موقعنا بنقول يعني صعب نفسيا، بنحس انه صعب التعامل مع كل فكرة الجراحة، بس شو اللي بيشد الطبيب لهذا التخصص؟
1: صراحة حتى تصير طبيب لازم يكون في عندك سمات خاصة، لأن أنت بتحب مساعدة الناس أو الأشخاص بدون ما تفكر في مقابل عمليا. فكانت هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي خلتني، لأنه كنت أحب أساعد الناس ولليوم بعدني بحب أساعد الناس. فواحدة من الأشياء الأساسية أو السبب الرئيسي اللي خلاني ودفعني أنه أتعلم الطب. بعدين لما تعلمت الطب ودخلت في أعماق الموضوع هذا، فصرت أبحث عن الأشياء اللي فيها تحديات كتير. فحتى لاحظت أنه بالجراحة العامة هي عمليا أنت بده يكون عندك مهارات، مش بس مهارات فكرية أنك تتعلم الطب، كمان مهارات يدوية طبعا. لأنه الجراحة بتحتاج الإشي هذا. فرحت للجراحة العامة، فبالجراحة العامة اخترت كمان الموضوع الأكثر تعقيدا واللي هو جراحة البنكرياس. وهو يعني اليوم معروف أنه أكثر جراحات معقدة، لأنه فيها تحديات أكثر، وأنا إنسان بحب التحديات.
0: ورح أسألك هيك بشكل موسع عن شو التحديات في جراحة البنكرياس وفي هذا العضو، ولكن دكتور صافي كمان يعني صعب علي أنا من موقعي كصحفي وإحنا في راديو الناس هيك عم نسلط الضوء على هاي القضية عن قرب، صعب أبلش حلقة مع طبيب مختص بدون الحديث عن ما يحدث في الساعات الأخيرة، هيك حادثة مستشفى رمبم اللي مع الأسف الشديد بلشت بإدعاءات ضد طواقم طبية عربية، سرعان ما تحولت لموجة واسعة غير مسبوقة من التحريض والاتهامات ويعني التشكيك وحتى تشويه إنسانية ومهنية وكفاءة الطواقم الطبية العربية. بدي أسمع تعليقك.
1: أول شغلة بشكرك أنك أعطيتيني الفرصة أنه نحكي عن هذا الموضوع، لأنه جدا جدا مهم. ففي لأي طبيب بغض النظر إذا كان عربي ولا يهودي ومن وين جاي، في حرقة بالقلب وشوية غصة، لأنه مهم جدا نحكي عن هذا الموضوع. يعني جهاز الصحة هو من الأجهزة القليلة أو يمكن الجهاز الوحيد الموجودين اللي عايشينه بسلام وأمان.

0: أنه ما فيه لا تمييز عنصري مبني على قومية لغة أو أي شيء تاني. بس لما تيجي مجموعة, وللأسف هاي المجموعة مش صغيرة اليوم, هاي كانت يمكن زمان مجموعة صغيرة بس اليوم صارت مجموعة جدا كبيرة وعم تكبر شوي شوي, وعم تأخذ منصات هاي المجموعات المختلفة بمنصات مختلفة وبوفرة, وبتدخل السياسي العنصرية المتطرفة لحتى تزعزع من ثبات الجهاز الصحة اللي احنا عايشين فيه اليوم. فهي هدفها عمليا تعمل تقسيمات مختلفة وتحاول انه تزرع هاي التقسيمات او المجموعات كمان بجهاز الصحة. فاحنا من هذا المنبر يعني لازم نحاول نصدها بأي إمكانية. فعشان هيك عم برجع وبتشكرك انك اعطتيني المجال انه نحكي ونطلع على الاشي هذا.
1: لأنه بصير كتير خطير دكتور صافي. صحيح. يعني بدايةً إحنا بنعرف إنه الطواقم الطبية العربية ومش بس الأطباء والطبيبات إني حجر أساس نسبة كبيرة عمود أساس في جهاز الصحة الإسرائيلية, وهي محاولة يعني التشويه والشيطني وكل موضوع يعني التعبيرات الخطيرة اللي عم نسمعها, ربط الهوية القومية للطبيب وأداء وأمانته المهنية, هذا يعني أمر غير مقبول.
0: إحنا وبكلمة نحنا أنا بشمل الطواقم الطبية كلها, ممرضات ممرضين طبيبات أطباء وجميعهم كلياتهم, إحنا أكبر بكثير من أي مجموعة عنصرية فاشية ومتطرفة, لأنه إحنا أكبر بكثير من أنه يحكوا عنا محبلين بحلوكيم أو محبلين بلافان بعد ما كنا ملأخين بلافان قبل كم من سنة بعد جائحة الكورونا. إحنا أكبر بكثير, وللأسف بغض النظر وقد ما بتحاول أنك أنت ما تهتم بهذا الحديث, أنت بتنجبر أنك تحكي لأنك لازم تصدر لهدول الناس. على القليلة الطواقم الطبية عندهم رسالة سامية مشترقة مقدسة للجميع, وهي مبنية على احترام الإنسان كإنسان, ما في أي تأثير لا لقومية ولا لديانة ولا للون بشرة ولا لإسم ولا للغة على هدفنا ورسالتنا أنه نقدم العلاج للمريض بغض النظر عن من وين هو جاي. أنا اشتغلت في رمبم أكثر من 15 سنة, أكثر من 15 سنة عالجنا عشرات الألاف مئات الألاف من المرضى, إذا كانوا مدنيين ولا جنود, إذا كانوا صغار ولا كبار, يهود عرب مسيحيين دروز إسلام, بغض النظر عن من وين هن جايين, ولا مرة كان التفكير شو اسم المريض أو شو ديانته هو جزء من العلاج أبدا, ما كان الإشهاد, وهذا ما كان يأثر أبدا عن طريقة علاجنا للمريض. في نقطتين كمان زيادة بدي بس أذكرهن. واحد, سمعت انه ما بدنا نحكي باللغه العربيه في جهاز الصحه وبالمستشفيات,
1: مش مريح,
0: مش مريح. بس من جهه ثانيه يعني 40% من الطواقم هن عرب, فيعني شو بتتوقع مني لما بدي احكي مع زميلي مثلا اللي موجود معي اللي هو عربي, احكي معه باي لغه, بالصيني يعني. يعني على مدار السنين تحدثنا لغات كتيرة, اذا كانت عربي ولا عبري, اذا كانت روسي ولا امهارت بترجمه, مرات كنا نستعين بجوجل ترانسليت لحتى هاي. اذا كان الهدف هو هدف سامي لحتى يعالج المريض او نوصل لفهم شو بيعانوا من المريض ونقدم له العلاج اللازم, فمش لازم يكون هذه يعني عائق ولا نحكي عن الموضوع هذا.
1: صحيح.
0: ابدا.
1: صحيح.
0: النقطه الثانيه اللي سمعتها مبارح يعني قالوها بالعبري, تصريح لي هيدتها رفقاء, يعني انا مش
1: تهويد
0: فاهم
1: تهويد مهنه الطب.
0: بالضبط, تهويد مهنه الطب. فانا مش فاهم هذا الانسان اللي ذكرت الإشي هذا, ما في جمله اكثر عنصريه حاولت تتطرق لها, يعني ما يعني جيبيها بصوره شوي سلسه, صوره بلاش.
1: لا بطلت دكتور, هاي صار السباق اليوم مين فعليا بيكون اكثر
0: بالفعل
1: عنصريه.
0: وهذا اللي عم بيصير للاسف, عم بيدخلوا السياسي لقلب اكثر جهاز ثبات موجود, هذا الجهاز الوحيد اللي ضله آمن. صحيح. وثابت
1: وأكثر مهنة إنسانية. ومثل ما أنت قلت, ما بتطلع على مين الشخص وشو قوميته وشو ديانته. مع الأسف الشديد هاي محاولات ومساعي اللي هي مش جديدة, ولكن فعليا الموجة خطيرة جدا وغير مسبوقة. وأنا بدأ أشكرك على هذا الموقف دكتور, كتير كان مهم لإلي نبلش هاي الحلقة بهذا الموضوع. نرجع لتخصصك, البنكرياس من أصغر أعضاء الجسم, صحيح المعلومة؟
0: صحيح, هو من أصغر أعضاء الجسم بس تأثيره جدا كبير.
1: شو وظيفته؟
0: البنكرياس هو عضو جدا صغير, حتى وزنه يعني لا يتعدى 100 جرام, تخيل انت قديش هو صغير. بس موقعه داخل تجويف البطن هو جدا جدا معقد, هو موجود في الجزء الخلفي من تجويف البطن عمليا, ورايح بشكل افقي بتجويف البطن, وهذا بيزيد من تعقيده اكثر. ومن اسمه عاده لاربع اقسام لحتى يسهل علينا التعامل مع العضو هذا إذا وصلنا لمرحلة الجراحة لاحقا. فأنا مقسمه أربع أقسام, الرأس, العنق, الجسم والذيل. عمليا البنكرياس هو عضو فيه جهازين مختلفين, جهاز واحد اللي هو جهاز بسموه جهاز الاندوكرين اللي بيفرز فيه الهرمونات زي الإنسولين والجلوكاجون, وبتحافظ على توازن السكر وغيرها في الدم. الجهاز الثاني هو جهاز الإكزوكريني، عمليا في عندنا خلايا اللي بتفرز إنزيمات مختلفة

0: للقناة الرئيسية للبنكرياس بوصل الاثني عشر وبساعد عمليا في عملية هضم الأكل وتفكيك الأكل لحتى نقدر يكون في عنا عملية امتصاص للأشياء المختلفة اللي بحاجة لها الجسم.
1: هل لأجل زي ما أنت قلت حجمه الصغير وأنه على الرغم من هيك مقسم لأقسام هذا بيخلي الجراحة ورح ندخل في موضوع الجراحة بشكل موسع ولكن بيخليها أكثر تعقيد دكتور؟
0: جدا بيخليها أكثر تعقيد لأنه إحنا لما بنحكي عن تدخل جراحي في اختلاف جدا كبير بين إذا التدخل الجراحي هو برأس البنكرياس أو بذيل البنكرياس لأنه برأس البنكرياس العمليات هي جدا معقدة هي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة بينما بذيل البنكرياس تعتبر عملية هي بعدها معقدة بس مش بنفس المستوى التعقيدي إذا كان الإشي في رأس البنكرياس.
1: نعم. شو الحالات اللي بتستدعي تدخل من قبل مختص أو تدخل جراحي بما يتعلق بالبنكرياس دكتور؟ لأنه يعني إحنا ما بنسمع كتير عن أمراض خاصة بالبنكرياس، بنسمع عن أورام سرطانية بتصير في هذا العضو.
0: في كتير حالات أو أمراض اللي إحنا بنحتاج نعمل فيها تدخل جراحي لأمراض البنكرياس. المرض الأساسي اللي إحنا بنتدخل فيه أو نعمل تدخل جراحي هو أورام، ونحكي على سرطانات. في عنا أنواع كتير مختلفة من السرطانات في البنكرياس، أنا بحكي على ورم أليم يعني ورم خبيث مش ورم حميد. وأكثر واحد دارج هو عمليا الورم اللي بيصير في قنوات البنكرياس، هذا أكثر واحد دارج بيشكل حوالي 90% من الأورام الخبيثة في البنكرياس.
1: 90%؟
0: أكثر من 90% من أورام البنكرياس. نعم، في هناك أورام اللي هي نادرة كمان خبيثة في البنكرياس. وفي عنا الأمراض الثانية هي عمليا الأورام الحميدة أو إحنا بنسميها باللغة الطبية التسيستوت اللي هي عبارة عن أكياس فيها زي سوائل. في عنا حوالي 5 أنواع من هاي الأمراض أو هاي التسيستوت اللي فيهن درجات مختلفة إنهن يتحولوا لكتلة سرطانية خبيثة في المستقبل. لهيك هذا بيحتاج لأنه يضل الإنسان في متابعة على مدار سنوات، يعني مش إنه متابعة تخلص بعد سنة سنتين، لا للأبد مجبور يضل في متابعة. ثلاثة هو الالتهابات اللي ممكن أقسمها التهابات مزمنة أو حادة. عادة بالالتهاب الحاد الغالبية الصحكة ما بتحتاج لا تدخل جراحي، أكثر من 90% منهن عمليا الالتهاب بمرق بعد 48-72 ساعة وكل شيء بيرجع كيف كان من قبل. بينما بالالتهاب المزمن لحسن حظنا هو مش دارج عندنا في البلاد وموجود أكثر في دول أوروبية اللي بيكون فيها استهلاك كحول بشكل مفرط.
1: أنا كنت أسألك عن علاقة الكحول الدخان بالبنكرياس.
0: فهناك في بهذا بأدي لالتهابات مزمنة بالبنكرياس اللي عمليا كل مرة بصير التهاب بصير فينا في عنا زي بيسموها ندوبات بقلب العضو نفسه والخلايا عمليا ما بترجع تفرز أو تشتغل وتعطي وظيفتها كيف كانت من قبل. والأخير هو عمليا صدمات، أحيانا ممكن يجي في عنا صدمات نتيجة حادث طرق، نتيجة حروبات مختلفة، طعن أو أشياء مختلفة
1: اللي بصير في ضرر على البنكرياس،
0: بصير ممكن يؤدي لضرر على البنكرياس ويحتاج لتدخل جراحي.
1: شرب الكحول دكتور لأنه هاي نقطة هامة، أو الإدمان على شرب الكحول بضر بشكل مباشر في البنكرياس.
0: صحيح، أنا بحب أدمج مش بس شرب الكحول وإنما التدخين بشكل مفرط لأنه هن عبارة مثلا على سبيل المثال في التهاب البنكرياس المزمن هن اتنين مع بعض بشكله ما يقارب 70% من السبب الرئيسي اللي بيعمل التهاب مزمن في البنكرياس. وبالإضافة هدول هن عبارة عن عوامل خطر اللي ممكن بيزيدوا من نسبة إنه الإنسان يصير عنده لا سمح الله مرض خبيث أو ورم خبيث في البنكرياس.
1: نعم. طب دكتور يعني هذا التخصص مثل ما أنا ذكرت بالافتتاحية شهد تطور كبير بالسنوات الأخيرة، كيف غيرت التقنيات الحديثة تخصصكو، الجراحات اللي بتصير هل تقلل من احتمالية حدوث تعقيدات معينة، بأي مراحل بتساعدكو؟
0: في الشك إنه جراحة البنكرياس يعني شهدت تطور جدا جدا كبير. أول عملية بنكرياس على اسم الجراح ألين ويبل انعملت سنة 1945. هاي العملية عمليا هي استئصال رأس البنكرياس وهو أول واحد عملها
1: 1945. مش كتير زمان نسبيا يعني بعالم الطب ممكن
0: يعني بس هذا اللي احنا بتعرف اللي سجلوا أو اللي كتبوا. فأول ثلاث حالات عملهن ألين ويبل ماتوا ثلاثة أول ثلاث حالات. فبعدين صار فيه شوي تطور. التطور عمليا هو مش بس بالتقنية الجراحية أو بالجراح نفسه، لا، إلا بفهم المريض قبل خلال وبعد العملية. وطبعا هذا التطور صار بعالم الجراحة، عالم العلاج المكثف لأنه كتير من المرضى بيحتاج يكونوا بالعلاج المكثف بعد العمليات، وفهم المرض والأدوية اللي لازم يأخذها المريض بعد العمليات عمليا. فهذا التطور خلى نسبة الوفاة خلال العملية أو بعد العملية نزل بصورة جدا جدا كبيرة من أكثر من 50% ل 2% ل 1 ل 2% اليوم هاي العمليات. بس المضاعفات الثانية اللي ممكن تتطور للأسف ما تحسنت. يعني احنا بنحكي اليوم على ما يقارب 30-50% من المرضى اللي بتمروا عمليات في البنكرياس راح يكون عندها مضاعف واحد أو اثنين على الأقل في الفترة اللي ما بعد العملية. عم نحاول انه ننزل هاي النسبة، للأسف بعدنا ما وصلنا اليوم لمحل اللي احنا نقول المضاعفات هاي نزلت. احنا بعدنا بنحكي عن اكثر من 50 سنة قبل، بعدها تقريبا نفس المضاعفات،
1: نفس
0: المضاعفات
1: بالضبط. طب دكتور صافي، لما بتقولوا للمريض انه بحاجة لتدخل جراحي في البنكرياس، في هيك يعني شعور انه الناس بتخاف، وتحديدا لما بنحكي عن البنكرياس ليش؟
0: لا شك هاي اول شغلة، لانه كتير من المرضى بخافوا، كتير عندهم تساؤلات، لانه الاغلبيه الصاحقه بتصير تقول طب يعني اذا يعني بقدر اعيش بلا بنكرياس؟ بقدر تقدر تستأصل؟ انا بعرف انه مثلا لا ممنوع تقرب على البنكرياس، تقرب على البنكرياس بموت. لا لا، هذه كلها معلومات خاطئه. التخوف تبع المرضى عمليا هي مش من العمليه الا ما من المرض ذاته. يعني بالرغم من تطور كل الطب خاصه بعالم الاورام المختلفه، احنا اليوم بعدنا بنعرف ان ورم البنكرياس الخبيث هو من أكثر الأورام خبث. يعني بالرغم أنه كل شيء تطور، بعدنا اليوم إحنا بنعرف أنه سرطان البنكرياس هو جداً أليم ولئيم،
1: ومنقدر نقول هو من أكثر السرطانات القاتلة.
0: بالضبط، أكثر من أكثر السرطانات القاتلة. التوقعات أنه بسنة 2030 كمان 4 سنين أنه يصير رقم ثاني بعد سرطان الرئة كسرطان قاتل، لما كان قبل 10 أو 15 سنة هو رقم 14. فتخيل انت الحد اللي عم بتزايد فيها الاورام هذه والقديش هو قاتل وخبيث.
1: دكتور كيف بتفسروا هذا التغيير اللي عم بيصير؟ يعني طبيا شو تفسيركم له؟
0: التفسير الوحيد هو انه للاورام الثانيه قدرنا نوصل لمحطات اللي نوصل للورم او بشكل اللي هو او بمرحله جدا جدا
1: مبكره.
0: بس بسرطان البنكرياس واحد من الاشياء المهمه او اللي انا ما ذكرتها انه موقعه بتاخد تجويف البطن بخليه انه بالبداية ما يعمل ولا اي اعراض. عادي الانسان بيكون عايش طبيعي، كثير منهم بيعانوا من الم في الظهر، لا ولا شيء، ممكن صار حملت اشي غلط عضلي او اشي وبستمر هيك، وللأسف لما بيصير في عندهم أعراض بنكون صرنا بمرحلة متقدمة.
1: طب دكتور، فحوصات دورية، يعني هل في وعي إنه الناس تيجي تطلب؟ ليش كمان ما بيكون، يعني على سبيل المثال اليوم إحنا كمان بنقول قطعنا شوط كبير بموضوع سرطان الثدي لأجل هاي الفحوصات والفحص المبكر والميموغرافيا، لما عم نقول يعني عم يتصدر سرطان البنكرياس القائم وممكن يصير بعد 4 سنين في المكان الثاني قلت؟
0: كقاتل.
1: طب ليش ما بيصير في قرار بانه يتحول لفحص دوري؟
0: ما فيش فحوصات معينه اللي ممكن تعطيك 100% نسبه انك تقول ما في ورم ولا في ورم. احنا بنحاول نلاقي الاشخاص اللي هن بخطوره عاليه على باقي المجتمع انه يصير عندهم السرطان. هدول احنا بنحاول نلاقيهم، اللي الناس اللي عندها مثلا طفرات جينيه مختلفه. احنا بنعرف انه مثلا الناس اللي عندهم طفرات جينيه لسرطان الثدي ممكن يكون كمان الاشي متصل في سرطان البنكرياس. فهدول الاشخاص احنا بنحاول نجيبهم ونفوتهم على مسار معين اللي كل سنه نعمل فيها فحص. حتى اليوم ما فيش عندنا فحص اللي هو جدا دقيق، يعني احنا بنتبع اليوم وهذا جديد وزاره الصحه دفعته لهدول الناس اللي عندهم طفرات جينيه انه كل سنه بعد جيل ال40 تعملهم فحص الام ار اي للبطن. بس هل فحص الام ار اي هو حساس جدا لحتى تمسك الورم ببدايته؟ أنا أشك،
1: مش لهي الدرجة. لا. ولأجل هاي الأسباب يوصف سرطان البنكرياس بأنه السرطان الصامت، لأنه مثل ما أنت ذكرت مع الأسف لما بتظهر الأعراض بيكون صار في مرحلة متقدمة. طب وهون بتكون التدخلات دكتور فقط جراحية أو جراحية بالمرحلة الأولى مباشرة؟
0: لا، زي أي سرطان ثاني عمليا كمان سرطان البنكرياس إحنا لما بدنا نشخصه بدنا نحدد هو وين موجود عمليا. فعنا 4 مراحل، مرحلة أولى، تانية، تالتة، رابعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة اللي فيها ما في ولا أي تدخل جراحي، لأنه الورم يعني انتشر لمحلات ثانية. وللأسف الشديد أنا بحكيها بديش أنا أخوف الناس، بس بهذه المرحلة الأشخاص بيروحوا لعلاج كيماوي بس. علاج كيماوي اليوم صار نحكي عن إشي بيسموه إميونوثيرابيا أو علاج بيولوجي، بس بعده مش فايت في عالم سرطان البنكرياس. وهون مع العلاجات اللي بخدوها للأسف احنا بنحكي على 9 أشهر 12 شهر،
1: يعني نسب النجاح كمان
0: للعلاج جدا واطي
1: منخفضة،
0: وهذا اللي بخليه انه سرطان البنكرياس بيولوجيا جدا أليم. لما بنحكي على المرحلة الأولى والثاني هناك في عنا إمكانية لتدخل جراحي.

0: بالبداية مع أنه اليوم في كتير ورقات علمية وطبية اللي بتقول حتى في المرحلة الأولى والثانية لا أعطيهن علاج كيماوي شوف افحص كيف الورم بتجاوب مع العلاج الكيماوي من ناحية بيولوجيا، إذا كان الإشي منيح يعني بتاعده أو بيقلص الورم فتروح لتدخل جراحي، إذا لا معناته الظاهر أنه التدخل الجراحي اللي كنت بنيه بالبداية ما كانش راح يساعده. بالمرحلة الثالثة هناك احنا نسميها مرحلة المتوسطة، بيكون عندنا ورم اللي هو متقدم موضعيا، أنه في عندنا هناك أوعية دموية جدا جدا أساسية لجسم الإنسان بتقدرش تستغني عنها، اللي بنحاول نعطيه علاج كيماوي ونقلص الورم وبعدين نعمل تدخل جراحي.
1: ورح نحكي عن مراحل التدخل الجراحي أيضا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ابقوا معنا، فاصل ونواصل معكم.

0: أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة لحتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: خذ حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد،
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: كونسرت مع الياس مرجية.
7: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
8: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
7: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
9: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
10: الله قال لي
9: ده
10: الله.
9: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
7: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن أيام الأحلى.

0: الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، نتحدث عن البنكرياس، جراحة البنكرياس وأورامه، ويرافقني في هذه الحلقة دكتور صافي خوري، أخصائي جراحة عامي أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة. عن جديد أهلا وسهلا فيك دكتور صافي. يعني كتير هيك أمور تحدثنا عنها قبل الفاصل، أجل وقت أسألك عن أساليب الجراحة اليوم وشو المتبع لما يؤخذ قرار أو يتخذ قرار التدخل الجراحي.
1: هذا بيتعلق بكتير أمور طبعا، من لحظة تشخيص المريض بورم أو بمرض اللي بحاجة لاستئصال، مهم جدا نعرف مكان الورم أو مكان المرض، هل هو بالرأس، هل هو بالعنق أو بالجسم أو بذيل البنكرياس عملية، لأنه العمليات مختلفة بين ما يسمى الرأس أو الذيل. بعد ما شخصنا المريض احنا بحاجة لنعمل كمان فحوصات تانية زي التصوير المقطعي السي تي سكان، مرات نحتاج لفحص الامراي، مرات نحتاج لعينة اذا ما كانش عندنا عينة من قبل، فحوصات دم. بعد ما نخلص كل هاي الفحوصات بنعمل زي ملتي ديسيبلينري تيم ميتنج، اللي هو عمليا زي جلسة من تعددية الاختصاصات اللي بيكون فيها جراحين أخصائيين، أطباء أورام أخصائيين، أطباء أشعة أخصائيين، لحتى نرجع على كل التيك تبع المريض ونقرر بفم واحد هل احنا بحاجة لاستئصال ولا لمسار آخر من العلاج. إذا قررنا بالنهاية انه بحاجة لعملية استئصال، فعمليا المكان تبع المرض هو اللي بحدد شو العملية اللي بدنا نعملها. يعني إذا كان الورم برأس البنكرياس، عملية احنا بحاجة لاستئصال رأس البنكرياس. لأجل مكانته برأس البنكرياس واللي بحيطه عمليا الاثني عشر، العملية هاي جدا معقدة لأنه في عنا كتير أوعية دموية هناك داخلي. والأوعية الدموية هاي بتغذي رأس البنكرياس والاثني عشر نفس الأوعية الدموية. فلهيك إذا احتجنا لاستئصال رأس البنكرياس، عملية بتكون عملية معقدة فيها استئصال رأس البنكرياس، اثني عشر، أنابيب المرارة، أحيانا جزء من المعدة، كيس المرارة، فهي بتصير عملية جدا جدا معقدة. عشان هيك حكيتك من قبل إنه هاي أكثر عملية تعقيدا بالجراحة العامة. إذا كان الورم بالجهة الثانية اللي هو بالذيل أو بجسم البنكرياس، فعمليا احنا بنروح بنستأصل غالبية الجزء هذا، الذيل أو الذيل مع جسم البنكرياس، وهذا بيكون بالعادة مصطحب مع استئصال الطحال، بيكون مصطحب مع استئصال الطحال بس لأجل مقربة الطحال من ذيل البنكرياس، وبمر هناك الأوعية الدموية للطحال عمليا. هاي العمليات نقدر تتم بثلاث أساليب مختلفة. الإشي القديم اللي كنا نسميه الكونفنشنال هو فتح عمليا، عملية بصورة فتح البطن. الثاني هي الادفانسد لاباروسكوبي اللي هي بالمناظير عمليا. والثالثة هي بالروبوتك سيرجري عن طريق الروبوت. هاي الثلاث أساليب المختلفة اللي احنا نقدر نستعملها في عمليات الاستئصال الذيل أو الجسم. اليوم غالبية العمليات، احنا بنحكي على الدول المتقدمة طبعا، بتتم عن طريق جراحة المناظير أو جراحة الروبوت، مش فتح.
0: لأنه كأنه هاي صارت طريقة أقل متبعة،
1: الفتح. العملية التقليدية القديمة هي أقل متبعة، بينما في رأس البنكرياس لليوم بعدنا احنا بنحاول ندخل جراحة المناظير والروبوت عشان تاخد مكانتها محل العمليات القديمة التقليدية، بس بعدنا مش واصلين لمرحلة انه هذا زي ما الطرف الآخر اليوم احنا متبع أكثر نعمل العمليات هذه بالمناظير أو بالروبوت. برأس البنكرياس لأنها معقدة جدا، فبعد مش ماخدة مكانتها انه هي هاي العملية اللي احنا متبعة نعملها.
0: نعم. طب دكتور، يعني لما بتقرروا على سبيل المثال استئصال جزئي أو الطرق اللي حكيت عنها طبعا نظرا لحالة المريض، شو الحظوظ بعد هيك لأنه يكون معافى في حالة أنه عم نحكي عن أورام، أنه ما يكون في كمان مرة خلايا سرطانية أو ورم سرطاني؟ كيف المريض بيقدر يساهم في إنجاح هاي العملية كمان؟
1: المريض أول شغلة بيقدر يساهم بأنه يكون معنوياته عالية.

0: بكون إيجابي، أما الباقي بيكون على عاتق الطبيب، لأنه إذا المريض ما كان جاهز من ناحية اللي بسموها ميتابوليك، إنه يكون جسمه يقدر يوقف بهيك عمليات، فجدا مهم. إذا كسر بالوزن كتير بالفترة الأخيرة، فمجبورين إحنا بالأول شيء نرفع له وزنه، نفوت طاقات أو سعرات حرارية على جسمه لحتى يقدر يوقف بعمليات عن هالشكل. مهم جدا، يمكن هاي أهم نقطة اللي حابب أحكيها، سرطان البنكرياس أو كل مريض شخص به سرطان خبيث بالبنكرياس راح يأخذ علاج كيماوي، مش مهم أي مرحلة إحنا بنحكي عنها. مش مهم أي مرحلة، كلها المرحلة الأولى ولا مرحلة رابعة كلهم بده يأخذوا علاج كيماوي. ممكن يكون علاج كيماوي قبل، ممكن يكون بعد، ممكن يكون خلال أحيانا، بس كلهم راح يأخذوا علاج كيماوي، لأنه العلاج الكيماوي هو الأساس بعلاج ورم خبيث في البنكرياس. زمان كنا نقول الجراحة هي هو الأساس، لا، اليوم العلاج الكيماوي هو الأساس، الجراحة هي مكملة، أو بناش نقول الجراحة مكملة، الجراحة والعلاج الكيماوي واحدة بتكمل الثانية. يعني حتى لو مريض شخصنا بالمرحلة الأولى أو الثانية وعملنا عملية استئصال، احنا طبعا نستنى الجواب النهائي للعينات، اذا في غدد لمفاوية وصلها المرض ولا فيش، قديش حجم المرض، لحتى نعرف قديش المرحلة بصورة دقيقة، راح يحتاج علاج كيماوي حتى لو طلع الورم بصورة نظيفة وما بقي ورم ولا ما. لانه احنا اليوم ما بنحكي على ماكروسكوبيك ديزيز اللي هي يعني الاشي اللي احنا بنشوفه بالعين المجردة، احنا اليوم بنحكي على ميكروسكوبيك ديزيز اللي هي في عنا خلايا صغيرة، هيك احنا بنعتبرها خلايا صغيرة احنا مش شايفينها، موجودة بكل محل اللي لازم يتم علاجها.
1: نعم. طب المضاعفات دكتور، يعني احنا بنعرف كل تدخل جراحي ممكن يكون في له مضاعفاته، شو هي في هاي الحالة، وكمان كيف بتحاولوا انكم تتجاوزوها؟
0: المضاعفات بتختلف إذا بنحكي على استئصال الرأس أو الذيل والجسم، لأنه بالرأس هي المضاعفات أكثر، بتكون مضاعفات أكثر، نحكي على 30-50% زي ما حكيت ذكرت قبل أنه يكون في عنا مضاعفات هناك. في المضاعفات اللي بتصير في المرحلة اللي ما بعد العملية مباشرة، يعني لما يكون بعض المريض في المستشفى عمال يتعافى، هاي المضاعفات ممكن تكون ناتجة لأنه إحنا عمليا بنعمل استئصال، فإحنا بيصير عنا تغيير مسار، يعني استأصلنا رأس البنكرياس مع 12، طب الباقي البنكرياس بده يفرز إفرازاته لوين؟ فاحنا بنجيب زي جزء من الأمعاء الدقيقة ومنوصلها مع البنكرياس. نفس الشيء مع أنابيب المرارة. فأكثر مضاعفات شيوعا بعد هاي العمليات هو إنه يصير في عنا زي يسموها جليفال، اللي هو
1: يصير في خروق، يعني
0: خروق في الوصلة هاي بين المصران والبنكرياس. لحسن حظنا الأغلبية الصاحقة إنه ما بيحتاجوا لتدخل جراحي تاني، بس ممكن إذا الإشي هذا كان جدا بغير من مسار المريض بعد العملية، ممكن نحتاج لعملية كمان مرة عملية. ونفس الشيء ممكن يكون خروق بأي وصلة تانية، بأنابيب المرارة أو بالمعدة أو بالهاي. الإشي الثاني اللي ممكن يصير هو يصير فينا نزيف، وعادة النزيف اللي بيصير بعد هاي العمليات هو جدا جدا مخيف لإلي كجراح، لأنه إذا المريض عمال صار في عنده إثبات إنه عمال ينزف، فهذا ما أي طبيب أو أي أخصائي لازم يكون قلبه ينبض بشكل مش طبيعي، لأنه ممكن المريض أنت تخسره بأي لحظة. فلازم تحط ضلك قاعد قباله وتحاول توصل للإشي اللي عمال يعني مسبب النزيف.
1: صحيح. بس دكتور لحتى نوضح، لأنه هذا السؤال يعني مهم جدا في هذه المرحلة، إذا كنا عم نحكي عن التسرب أو عن النزيف، هل هذا بيقول إنه صار في يعني خطأ خلال العملية؟
0: لا، أو ما بنقول إنه خطأ، لأنه هاي واحدة من المضاعفات اللي احنا أنا دائما لما بحكي مع المريض قبل العملية
1: بيكون عارف إنه ممكن تصير.
0: ممكن يصير أكيد، لأنه الجراح هو إنسان، هو ما عنده قوة عليا، احنا بنستخدم أجهزة مختلفة، إذا كان بالخيوط، إذا كان بالأجهزة المختلفة، فأنا ما بعرف بهذا الخيط اللي استعملته هل كان في خلل من الشركة ولا لا. ممكن يكون في خلل أنا بعرفوش،
1: في وسائل مساعدة أنت بتستعملها.
0: صحيح، اللي هي وسائل مساعدة اللي بتصير. طبعا إحنا ما في جراح اللي هو بده يعمل هاي العمليات وبده يصير معاه مضاعفات، لأنه هاي المضاعفات بتأدي لقلة نوم عند الجراح، ما بيعرف ينام بعديها، بده يضل كل وقت يفكر ويهدس في المريض، وما بده يوصل لهي المرحلة، بده إنه المريض يتعافى ويوصل بيته يرجع لعيلته سالم غانم زي ما بيقولوا. بس في أشياء اللي بتصير على الطريق اللي ممكن يكون مش متوقعة،
1: واللي مهم كمان المريض يكون عارفها قبل الدخول إلى غرفة الجراحة.
0: أكيد، هاي أهم الشغلات، هاي أهم الأشياء اللي لازم. طبعا كل حديث أو كل لقاء مع المريض قبل العملية، الشرح عن العملية راح ياخد وقت كتير، لأنه هاي العمليات معقدة، فبدي كتير. هاي في مرات مرضى بتقولي لا خلص بديش أسمع. لا، أنا بحب بديك تسمع، مجبور تسمع، لأنه بدك تكون أنت جاهز.
1: هذا جزء من الهروب من الواقع، هاي بديش أسمع وأنا متكلة عليك وعلى ربنا. دكتور قبل ما أسألك على توصياتك، أنا فكر كل واحد فينا مش بس أنتو كأطباء، بسمع كتير مرات من ناس اللي بتتشخص بسرطان، إن كان بنكرياس على سبيل المثال، إحنا عم نحكي من أكثر السرطانات القاتلة، وعم نحكي على إنه عضو حساس والجراحة معقدة ومركبة، وفي ناس اللي بتقول تمام تشخصت

0: وعم بشوف الإشي هذا وشفت الإشي هذا إنه الناس اللي كانت معنويات عالية عم بمرقوا العمليات بصورة سلسة أكتر سهلة أكتر, بينما المرضى اللي بتسلم بدهاش تسمع بدهاش
1: بكونوا شايفين صورة جداً سوداوية,
0: فهذا ما بيساعدهم, هذا بس بيرجعهم لبرا لورا, هذا بس بيزيد من نسبة المضاعفات اللي ممكن تصير, بضلنا قاعدين بالتخت, بصير عندي التهابات في الرئات بالرئة, بصير عندي, هذا بس بيعمل إعاقة لأنه البروسيس بعد العملية يكون سهل.
1: نعم. توصياتك دكتور صافي بما يتعلق بهذا الموضوع, احنا قلنا بضل موضوع البنكرياس شوي مخيف بالنسبة للناس, وحكينا كمان عن انه التشخيصات ما بتكون مبكرة مع الأسف.
0: صحيح, احنا ما في عنا, حكيت انه ما في عنا فحص معين اللي ممكن يكون جدا دقيق لحتى نقدر نتابع المرضى. في عنا 15% من الناس اللي بصير عندهم أورام أو ورم خبيث في البنكرياس بيكون الأساس تبعهم هو الأكياس للتستوت اللي حكيت عنهم. للأسف أنا حاولت بالسنوات الأخيرة انه أوصل رسالتي لأطباء العائلة اللي موجودين, إذا صدفتوا هذا الإشي في أي فحص روتين عملتوه ابعتوا الشخص للطبيب المناسب, لأنه يمكن انت شفتوا انه هذا اليوم تمام بس كمان 3 سنين هذا بصير سرطان إذا ما تبعنا. فحاولنا نوصل الرسالة هاي للأطباء, حاولنا نوصل هاي الرسالة للمجتمع نفسه لحتى يقصد الطبيب المناسب اللي يقدر يتابع معاه, يقدر يشخصه بوقت, أو ممكن مرات اللي بتعرف المرحلة يتغير من قبل ما مرحلة اللي هي قبل السرطان للسرطان بتختلف كليا بين المرضى هدول عمليا. فلهيك راجع الطبيب المناسب المختص, مش أي طبيب بيعرف كل شيء. أنا اليوم طبيب أخصائي جراحة عامة, أخصائي جراحة بنكرياس بيبعتوا لي مرات تخطيط قلب, طب أنا بعرفوش إذا فيش فيه نوبة قلبية, بتساعد مع زميلة إلي ببعت له الصورة بقول له شو رأيك أنت في الموضوع, لأنه مش تخصصي. اليوم الطب جدا تطور, تفرع كتير
1: وكل شخص وتخصصه واختصاصه فعليا. دكتور احنا بلشنا الحلقة بالحديث عن قضية هيك بتمثل لأطباء العرب, وبدي أختمها كمان إلى جانب الموضوع المهني اللي استفدنا منك كتير بما يتعلق بتفاصيله بقضية أخرى. اليوم عم نحكي عن آلاف الأطباء العرب, هاي حسب التقارير اللي ما زالت عم تتوالى وبتصدر, اللي هني أنهوا سنوات طويلة من الدراسة والتدريب ولكن بيواجهوا صعوبة بالاندماج بجهاز الصحة في البلاد, وهن في خانة يعني العاطلين عن العمل. كطبيب شاب كمختص كيف بتطلع على هاي الأزمة؟ واليوم إذا في حدا بيسألك بتنصحني أدرس الطب شو بيكون جوابك؟
0: أول شغلة إحنا يعني هو إحنا بنحكيها بابتسامة خفيفة, بس هاي ابتسامة نابعة من حزن
1: طبعا,
0: لأنه جدا جدا محزن الوضع اللي وصلنا له اليوم. إحنا عمليا بأنه آلاف الأطباء, أنت بتحكي على ما يقارب 4000 في اليوم, بيحكوا ما يقارب 5000 من أطباء طلعوا وتعلموا سنوات, مش سنة وسنتين, سنوات من حياتهم, سنوات من الدراسة الكثيفة والتعب لحتى بالآخر يحصلوا على لقب طبيب. بعد ما حصلوا على لقب طبيب بتعرفي فرحة الأهل كانت اللي هي بتشوفيها
1: طبعاً.
0: فرحة الأب اللي بيفتخر في إنه ابنه طبيب,
1: ابني دكتور وبنتي دكتورة,
0: وعن جد يعني فيش يمكن أكتر من هيك شعور جميل. بتحول هذا خلال أسابيع لحزن, لا لا لا لا إشي جدا جدا سيء إنه ابنه مش عم بيلاقي وظيفة شاغرة. صح. للأسف هاي واحدة من المشاكل اللي لازم أنا حسب رأيي ينحكى عليها باستمرار, لأنه من جهة إحنا بنحكي إنه في نقص في الأطباء وظائف الأطباء, بس من جهة ثانية ما في, مش عم بعطوا هاي الوظائف أو مش عم بعطوا التكانيم لحتى يشغلوا هاي الأطباء يدخلوهم. طب ليه؟ ما داموا في نقص ليش ما منرجنش ندخلهم مش هدول الأطباء لعالم الطب؟ يعني أنا يعني اليوم كتير ناس من أقربائي من أصدقائي اللي بعتوا أولادي يتعلموا برا, فأنا بقول لهم ولا شيء, خليه يخلص يكمل شغله هناك ما يرجع.
1: فعلا بتكون هاي نصيحتك انه
0: يعني هاي كانت نصيحتي
1: اذا بتوفى او بتنفتح له ابواب.
0: هذا كان, هاي كانت نصيحتي لقريب لي, مش من زمان. درس ابنه خلص, تخرج من ايطاليا السنه, قلت له خلي ابنك يستمر يتعلم يشتغل في ايطاليا لحتى ويعمل امتحان الدوله من ايطاليا لانه لحتى يلاقي وظيفه. ايش بده يعمل؟ بده يرجع لهون؟ ايش بده يعمل؟ بده يستنى يستنوا فيه؟ انا بعرف في اطباء صار لهم 2 و3 و4 عم بيستنوا.
1: في كمان اطباء دكتور صافي اللي عم بيقولوا فعلي بشكل صريح جدا وواضح, هيك عم بتكون الجمله وانا اقتبسها, تدرسوش طب خارج البلاد. حاليا في تقريبا 9 كليات في البلاد اللي عم بتعلم, عدد الاطباء اللي عم بتخرج كبير, منظومه الصحه مش راح تستوعب اللي جايين من الخارج كمان.
0: بس من جهه ثانيه شروط القبول انك تتعلم طب في البلاد هي جدا صعبه,
1: تعجيزيه,
0: وفي ناس اللي عندهم حلم بحياتهم انه يصيروا طبيب. بس الظروف او الشروط اللي بحطوها ممكن تكون زي ما حكيت تعجيزية. طب هذا حلمه، انا اخذ منه حلمه ليش؟ للشخص او للانسان هذا حلمه يكون طبيب، يساعد، عنده رسالة بده يتعلم طبيب، مع انه

0: عارف انه في صعوبات على الطريق, صعوبات ومطبات جدا جدا صعبه, بس هذا حلمه. طب انا اخذ حلمه هذا ليش؟ يعني انا واحد من الناس اللي درسوا بخارج البلاد, تعلمت في جامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه. طب مستوى التعليم هناك جدا طبعاً. جدا صعب,
1: يعني قبل 10 و20 سنة كان الوضع مختلف. اليوم يعني أكبر دليل عم نحكي تقريبا على 5000 طبيب وطبيب صحيح. اللي هني قاعدين في بيوتن.
0: وأنا بحكي لك على أرقام من إحدى المستشفيات بالشمال من هون عندنا في الناصري, بآخر سنة كان في 8 وظائف شاغرة بأربع أقسام مختلفة, قدموا ما يقارب 300 طبيب عليهم. تخيل أنت 300 طبيب قاعد عاطل عن العمل,
1: 300 شخص قدموا على 8 وظائف,
0: 300 طبيب قدموا على 8 وظائف. يعني هدول 8 وظائف بيروحوا ل 8 أطباء و300 و292 طبيب راح يكمل يكون عاطل عن العمل قاعد.
1: هذا بيقول الضغط كمان كبير, المنافسة بتكون كبيرة مش جداً. يعني كنا نحكي على المنافسة بالقبول للتعلم, اليوم عم نحكي كمان المنافسة على كل وظيفة. شو نصيحتك كيف نقدر نتجاوز هاي الأزمة دكتور؟
0: أنا عن جد ما في عندي حل أعطيك إياه إنه كيف ممكن نتجاوز هاي الأزمة. يعني
1: كأنه في إشي خاصه كمان بالسياسات, يعني إحنا بنعرف قديه في اكتظاظ, قديه في حاجة لأنه يكون في أكتر أطباء, تكنيم ملكات مش عم تنعطى لأجل ميزانيات, بالوقت اللي فيه 5000 طبيب عم بيستنوا هاي الفرصة.
0: صحيح. احنا افتتحنا الحديث انه اذا بدخل السياسي في في جهاز اللي هو نقي بنخربها, وممكن ممكن جدا مش ممكن, انا يعني اجزم واقول يمكن متاكد انه في طرف سياسي دخل في هذا الموضوع اللي
1: انا كنت
0: عم بحاول يصغر من نسبة الأطباء أو نشك الأطباء من طاقم العربي بجهاز الصحة.
1: صحيح. فبنرجع لأنه القضية اللي افتتحنا مع التحريض على الأطباء العرب واللي عم نختتم معاها 5000 طبيب تقريبا خارج منظومة الصحة وبدون أي وظيفة مرتبطة بدون أدنى شك. دكتور صافي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار وعلى هاي الحلقة, شكرا على مهنيتك وعلى كل هالتفاصيل اللي حكيناها. نصيحة طبية بتحب تختتم فيها بما يتعلق بالبنكرياس, بما أنه هذا كان موضوع حلقتنا, لأنه إحنا هيك بدنا نوعد كمان المستمعات والمستمعين, رح نحكي على الجهاز الهضمي وأورام الجهاز الهضمي وأنابيب المرارة في حلقة أخرى. بما يتعلق بالبنكرياس جملة بتحب تختتم معها؟
0: إيه, إنه ما نهمل أي شيء ممكن إحنا أو أي مرض اللي ممكن نشخصه بالبنكرياس, ونلجأ للطبيب المختص اللي بيفهم بهذا الموضوع.
1: المختص المفيد دكتور صافي خوري, شكرا جزيلا لحضورك. أخصائي جراحة عامة أورام الجهاز الهضمي البنكرياس وأنابيب المرارة, هذا كان موضوع حلقتنا لليوم, وتطرقنا أيضا لقضايا هامة تخص الأطباء والطبيبات العرب, الطواقم الطبية العربية في منظومة الصحة في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة, على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعده.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. غارة تستهدف جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل.
1: غارة حربية هلا عم طير.
0: والعثور على جثة الشاب بدران بدارني في عربة البطوف. أيضا الشرطة تكشف عن مخبأ أسلحة بين الصخور بالقرب من الرامة. أم الفحم تتألق تربويا، 4 مدارس ثانوية تحصد المكافأة التفاضلية.

0: كل هذا وأكثر خلال هذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس وبرنامج المنتصف. شن الجيش الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا ونفذ تفجيرات في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، وطالت الغارات بلدة المنصوري التي يتم التركيز عليها في الآونة الأخيرة. وحول هذه التطورات، حول هذا التصعيد، ينضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. أهلا عبد القادر.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: إذا نتحدث عن يعني التصعيد وعن تجدد القصف وبلدة المنصوري من المناطق المستهدفة في الآونة الأخيرة.
1: المنصوري وبرعشيت كذلك، هناك غارة إسرائيلية كانت في برعشيت يبدو أنها استهدفت منزلا، لكن المصادر اللبنانية حتى اللحظة لم تورد وجود إصابات، بالتالي قد يكون المنزل المستهدف ربما فارغا من السكان ككثير من المنازل الجنوبية لبنان. لكن كما أشرت فرات، الأساس الهجمات الإسرائيلية والتركيز الأساس الإسرائيلي هو من خلال استمرار أولا القصف المدفعي المكثف في محيط تلة علي الطاهر بصورة يومية. هناك غارات إسرائيلية وهناك قصف مدفعي لمنطقة مرتفعات تلة علي الطاهر، هذه التلة أو هذه المرتفعات التي كانت تخضع لسيطرة ونفوذ حزب الله طيلة السنوات الماضية منذ عقود، وهي تخضع لسيطرة حزب الله، وبالتالي المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن بنى تحتية رئيسية تابعة لحزب الله موجودة في تلك المنطقة، ولهذا السبب تشدد وتحاول أن تؤكد أنها ستستمر بالعمليات العسكرية في تلك المنطقة بغض النظر عن الاتفاق الموقع، وتقول أن الطريقة الوحيدة، بما معناه الطريقة الوحيدة لعدم استمرار القصف في تلك المنطقة، هو أن يتدخل الجيش اللبناني، وهذا السيناريو مستبعد تحديدا فرات حين نتحدث عن تلة علي الطاهر. كما قلنا، هناك عدد من مقاتلي حزب الله، تحدثت صحف لبنانية مقربة من حزب الله عن وجودهم، أقرت بوجودهم في تلك المنطقة.
0: حديث عن أكثر من 100 مقاتل،
1: لا نستطيع أن نحدد عدديا، لكن العشرات على الأقل وفق يعني بعض التقديرات الموجودة في مصادر مختلفة. يعني هناك تفاصيل غامضة، هل هم محاصرون بصورة كاملة كما تقول إسرائيل؟ بالفعل بعض المصادر اللبنانية لا نستطيع أن نتحقق من مصداقيتها، تحدثت عن أن هناك إمداد، بغض النظر هل الإمداد مثلا بواسطة مسيرات، بأي طرق يتم، لا أحد يستطيع أن يعني يتحقق من مصداقية مثل هذه الأنباء، ولكن من الواضح أن هناك عدد من المسلحين من مسلحي حزب الله يتحصنون في تلك المنطقة. إسرائيل تستهدفها بصورة مستمرة، لكنها ذات أهمية استراتيجية كبيرة. مصادر في حزب الله كانت تحدثت أنه يستحيل تسليم هذه المنطقة، سواء كان ذلك للجيش اللبناني ضمن اتفاق في المرحلة الحالية، أو للجيش الإسرائيلي الذي يحتل نقاط كثيرة في محيط علي الطاهر، يقصف هذه التلة، يقصف النبطية الفوق أيضا في محيط التلة، ويقصف كذلك بلدة النبطية وليس فقط النبطية الفوق. وبالتالي من الواضح أنها ستكون الموضع الأساس للعمليات الإسرائيلية. إذا اختارت إسرائيل بما معناها التصعيد في جنوب لبنان، فهذا التصعيد سيبدأ من الأحداث التي تدور في محيط تلة علي الطاهر، لأن الهدف الأساسي حين توقفت العملية العسكرية الإسرائيلية، نذكر أن الجيش الإسرائيلي كان حاول التوغل تجاه هذه المرتفعات لمرتين لأكثر من يوم على التوالي، وفي كل مرة كانت تتوقف العمليات ويعاد وقف إطلاق النار بصورة أو بأخرى، وأيضا كان يتلقى الجيش الإسرائيلي خسائر من مسيرات مفخخة كان يطلقها مقاتلو حزب الله نحو القوات المتوغلة، بالتالي هي نقطة القتال الأساسية، وهي النقطة التي يمكن أن يبدأ منها أي تصعيد قادم في الجنوب اللبناني إذا بدأ هذا التصعيد، لا سيما وأننا تحدثنا أيضا فرات عن المسار السياسي. قبل قليل كان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بلدة صور رفقة عدد من المسؤولين اللبنانيين، وسئل هناك عن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات، وتحدث أنه لم يتم اختيار موعد حتى هذه اللحظة، وبالتالي مسار المفاوضات اللبناني الإسرائيلي متعثر حاليا. هناك جهود لاختيار موعد جديد في شهر سبتمبر المقبل، لكن هذا الموعد لم يحدد حتى اللحظة. الخلافات في الجولة التفاوضية الأخيرة في روما كانت كبيرة، إسرائيل لا تريد أن تقدم أي تنازل.

0: وتريد ضمانات لبنانية قبل تقديم أي انسحاب من منطقة إضافية. نذكر أن إسرائيل انسحبت، جيش إسرائيل انسحب فقط من نقطة واحدة فعليا وهي زوتر الغربية، بينما فرون على سبيل المثال التي كانت مدرجة أيضا ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية لم تكن تخضع على أرض الواقع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، كان تقدم إليها وانسحب منها ثم أقحمها في الاتفاق ضمن المناطق التجريبية. بالتالي من بين عشرات البلدات التي احتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وحتى تلك التي تبعد 7 و8 كيلومترات عن الشريط الفاصل، لم ينسحب الجيش الإسرائيلي إلا من زوتر الغربية ضمن المناطق التجريبية. وحتى زوتر الغربية بالمناسبة كانت صفت بالقصف المدفعي قبل عدة أيام، ويعني تحدث الجيش اللبناني كذلك عن هذه الانتهاكات. بالتالي لا تقدم في المسار السياسي، وعمليات إسرائيلية في محيط تلة علي الطاهر بنوع من الغموض بقليل من التفصيل، وكما ذكرت يعني كل التقديرات تشير أنه في حال انزلقت الأمور فستبدأ بالانزلاق من تلك النقطة بمحيط النبطية في منطقة مرتفعات تلة علي الطاهر.
1: الزميل عبد القادر عبد الحليم نشكرك على هذه المداخلة، نستمع إلى الأصوات من هذه الغارة أو الغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية قبل قليل في الجنوب اللبناني.
2: هي غارة حربية هلا عم طايرة.
1: نذهب الآن إلى ما أعلنته الشرطة بأنها فتحت تحقيقا في العثور على جثة الشاب بدران أنور بدارن في 31 من عمره. قد لم يعني الشرطة لم توضح الأسباب والحيثيات وقالت بأنها تحقق في الخلفية. بدأ فرحات ينضم إلينا الآن، أهلا بدأ.
3: اهلا فرات، سلامات لكل جميع المستمعين. بالفعل للاسف جريمه قتل جديده، وهذه المره في مدينه عرابي، مقتل المرحوم بدران بدارني 31 عاما باطلاق نار في منطقه مفتوحه، وارتفاع حصيله الضحايا الى 163 ضحيه منذ بدايه هذا العام. وبحسب التفاصيل عثر على الشاب بدران أنور بدارني 31 عاما صباح اليوم الجمعة إثر تعرضه لإطلاق النار في منطقة مفتوحة بمدينة عرابي. وبحسب بيان نجمة داود الحمراء أن الطواقم الطبية عثرت عليه فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس مع إصابات بالغة الخطورة، وأعلنت عن وفاته في المكان من جهتها. وكما تدعي الشرطة فتحت تحقيقا في هذه الجريمة وشرعت بجميع الأدلة والبحث عن ملابسات وخلفية الحادثة، وحتى الآن يعني لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهين في هذه الجريمة فرات. ومع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ بداية العام في المجتمع العربي إلى 163 قتيلا منذ بداية هذا العام.
1: نعم بدأ، وبالحديث عن دور الشرطة وعمل الشرطة عثرت قوات الشرطة خلال مداهمة ليلية قرب بلدة الرامي، بالقرب طبعا في أرض زراعية على مخبأ أسلحة مخفي بين الصخور. نستمع بداية بدأ إلى الأصوات. يعني على ما يبدو معلومات استخباراتية التي أدت إلى الوصول إلى هذا الموقع أسفل الصخور.
3: بالفعل يعني الشرطة تقول بأن تجمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي وجرائم قتل مستمرة للأسف. وفي بيان للشرطة صباح هذا اليوم تم ضبط مخبأ أسلحة وذخيرة قرب بلدة الرامي في الجليل، حيث عثرت خلال نشاط ليلي في منطقة مفتوحة قرب بلدة الرامي على مخبأ أسلحة وذخيرة أخفي بين الصخور. وبحسب بيان الشرطة شملت يعني العثور على هذه الأسلحة من بين 6 قنابل قاذفات وعددا كبيرا من مخازن الأسلحة، بينها مخازن لأسلحة من نوع M16 إلى جانب كمية كبيرة من الذخيرة. وقالت الشرطة أن الأسلحة وفق وبحسب الاشتباه أخفيت في المكان تمهيدا لاستخدامها في أنشطة إجرامية. وأشارت الشرطة في بيانها أنه منذ بداية هذا العام انتبه فرات تم ضبط أكثر من 590 قطعة سلاح ووسيلة قتالية في لواء الشمال ضمن حملات الشرطة المكثفة لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. نتحدث عن 590 قطعة سلاح فقط في منطقة الشمال فرات و163 جريمة قتل.
1: نعم بدنا نريد نشكرك على

0: هذه المداخلة الزميل مادة فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، شكرا جزيلا لك. ينظم سائقو الرافعات البرجية وقفة احتجاجية يوم الأحد القريب بسبب ظروف العمل القاسية وقلة الأجور، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أمين جميدة عامل الرافعة. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك أخوي.
0: يعني ما السبب ولماذا تنظمون مثل هذه الوقفة الاحتجاجية؟
1: أخوي فرات، أول أشياء أسعد صباحكم جميعا، الله يعطيكم العافية. إحنا الوقفة الاحتجاجية هي إحنا تقريبا الكل معترضين على الأجر اللي إحنا بناخده بظروف عمل شغلنا، وإنه شغلنا كتير خطير مع اللي إحنا بنسويه، وساعات العمل الطويل اللي إحنا كل يوم نشتغل 12 ساعة يوميا، غير طبعا ساعات الطريق اللي احنا هاي كلها محسوبة علينا. حلو. وعندنا كمان شغلات، يعني فيش عندنا الحقوق الكاملة اللازم ناخدها احنا كعمال بهذا المجال، فهم علي؟
0: وعمليا المطالبة بالحقوق تتعلق بالأساس بالأجر، علما انك حديث ان الأجور عالية مقارنة.
1: هي ليست فقط على الأجر، الكلام كله مش بس على الأجر، الأجر وظروف العمل والخطورة اللي احنا فيها وكثرة الشركات الأيدي العاملة اللي موجودة بشغلنا بمجال عملنا، يعني حلو كلياته. هذا في ان احنا مش مشكلة واحدة او انه محتاجين على شغلة واحدة معينة، احنا محتاجين على عدة شغلات.
0: وين ستكون المظاهرة؟
1: هي مش برضو مظاهرة، هي وقفة او اعتراضات. احنا مش جايين نعمل زي ما كيف بقولوها انه نعمل مظاهره، احنا
0: احتجاج
1: انه معترضين على ظروف العمل اللي احنا قاعدين بنشتغلها كل يوم، وشايفين انه الاشي مش ملائم لنا.
0: وين راح تكون الوقفه الاحتجاجيه؟ وين واي ساعه؟
1: هي راح تكون بمركز البلاد. حلو. راح تكون تقريبا من الساعه 6 صباحا، يعني زي ما احنا بنطلع كل يوم على شغلنا، احنا بنطلع طبعا قبل هيك دايما بنطلع من الساعة 5 من دورنا لبين ما نوصل اماكن العمل، لنا نوصل الساعة 7 مع الطرق والمواصلات والازدحامات المرورية يوم فبنتأخر لبين ما نوصل، يعني دوب لو الواحد لبين ما يوصل 7 الا ثلث بهذا المجال، لبين ما يوصل ليكون قاعد جوا الرافع على الساعة 7، لانه بيلزمونا انه احنا على 7:00 نكون قاعدين داخل الغرفه اللي احنا لازم نكون قاعدين فيها.
0: وعمليا قديش متوقع يشارك من مشغلي الرافعات؟
1: هذا العدد فيش له حدود. هون الاشي راح يعم عن الجميع، مين راح يقدر يجي راح يجي، طبعا العدد مش محصور، طبعا راح يكون في عدد وعدد لا بأس به من كل الفئات، من كل الأماكن، من الشمال، من الجنوب، من المركز، من القدس، من كل الأماكن. يعني هون احنا ما بنقدر نحصر العدد، احنا كلياتنا عددنا 2200 بني آدم، فهون العدد مش محصور، كل اللي راح يجوا راح يجوا، يعني ما بقدر احصر لك عدد معين، بس راح يكون في عدد.
0: وبعد هيك خطوة ممكن تقوم بخطوات تصعيدية أخرى ربما للوقوف من أجل هذا النضال، وبالتالي يعني إيقاف العمل، ربما إضراب.
1: هون كل شيء وارد بناء لأنه إحنا فينا إسكيم كيبوتسي اللي هم مش خاتمين لنا إياه، وختمونا إسكيم كيبوتسي قبل 9 سنوات، ختمونا إياه بناء مش على رغبتنا، بناء على رغبة حود الكبلانيم والكبلانيم نفسهم والممولين لمشاريع البناء، بناء عليهم هم ختموا على إشي على هواهم هم بدوننا إحنا، بدون ما نعرف عنه هذا الكلام كلياته، وبناء إنه الاستدروت كان موافق يعني جابوا ناس ما بنعرف مين هم ختموهم على الأوراق، ما بنعرف ما بنلاقي إلا سكيم كيبوتسي عندنا بسعر متدني جدا، يعني كساعة تقريبا زي ما تقول أي موظف عادي بالشارع، يعني إن كان بيشتغل بسوبر أو من كان، وإحنا شغلنا طبعا بيختلف عن كل هاي الأشغال، من الظروف اللي إحنا قاعدين فيها، من إنك أنت كل يوم قاعد 12 ساعة أو 3 ساعات طريق، هذا الكلام كلياته بيختلف عن كل الأشغال الموجودة في كل الدولة، ومش شغل سهل، كله ضغط ومسؤولية، ويعني الإشي كتير صعب، مش انه الظروف انه زي كل بني ادم بتحرك

0: بروح بطلع بنزل بشوف الناس بشوف اللي حواليه. احنا بنشتغل كل يوم 15 ساعة، يعني احنا اكتر من يوم ونص قاعدين جوا غرفة مسكرة. فهذا الاشي سبب لنا شغلات كتير. طبيعي جدا ان احنا نكون نختلف عن اللي موجودين بالاشغال التانية. فاهم علي؟ وهذا الكلام اللي يعني اللي احنا بنشتغل معاهم الشركات الايدي العاملة مش مقدرين بالمرة هذا الكلام ولا معطينا حقوقنا زي ما لازم. وحتى اللي بنشتغل معهم داخل مواقع البناء بيجيبولنا بيجيبولنا العمال الصينيين اللي نحكي معاهم نتواصل معاهم. طب هو احنا ما يعني ما في لغة تواصل بناتنا. فهم علي؟ وقد ما يكون في لغة تواصل رح يكون اشي صعب علينا. وغير هيك هم بيعرفوا انه بس بني ادم قاعد جوا الغرفة خلص عليك انك ترفع تنزل يمين شمال فقط لا غير. يعني ما بحسوا فيك ولا بحسوا بقيمة الاشي اللي انت بتقدمه. فهم علي؟ يعني الاشي مش انه على شغلة واحدة معينة،
1: عدة امور بالفعل،
0: عدة امور ومش صغيرة، الامور كتير كبيرة.
1: نعم أخ أمين جميدة مشغل رافعة، نشكرك على هذه المداخلة. طبعا رافعة برجية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وسنتابع هذا النضال الذي ستخوضه. شكرا،
0: يعطيك ألف عافية أخ فرات، شكرا جزيلا لك.
1: قبل أن نخرج إلى فاصل نريد أن نتوجه إلى بعض العناوين وما جاء وأبرز ما جاء في تطبيق ناس، عمليات إسرائيلية في جنين وغزة، وهذا كل ما يتعلق بالتفاصيل. جريمة جديدة، مقتل بدران بدارني بإطلاق نار في عرابة البطوف، علما أن الشرطة لم تذكر أن الحديث يدور عن شبهات لجريمة قتل في بيانها الأولي. بمساندة الجرافة، عملية إنقاذ معقدة لرجل علق تحت مركبة، والدولار بغير من اتجاهه بيطلع وبينزل، هالمرة طبعا حاجز 3 شيكل. وأيضا في العناوين البارزة عبر تطبيق ناس، التوتر الإسرائيلي التركي، وأيضا 30 مليون شيكل على الأقل خسائر ألاف المسافرين الذين عالقوا في مطار بن غوريون. وأيضا الأنباء والتقارير تقول بأن هذا ليس التهديد الأول والأخير بكل ما يتعلق بالإضرابات للجنة العمال والموظفين في مطار بن غوريون. هناك كمن يقول من المتوقع بأنه حتى نهاية العطلة الصيفية، وأنه حتى مع اقتراب موعد طبعا الأعياد العبرية بموجب يعني التقويم العبري، فأنه من المتوقع أن يكون هناك إضرابات أو احتجاجات أو تشويشات أو خطوات أخرى من قبل لجنة المستخدمين في مطار بن غوريون. نخرج إلى فاصل الآن ومن ثم نعود ونواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
2: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد،
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور، رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة. رن جرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات بالتسعة جرام بشكل توش مدجيش ستابيلو 3 بـ10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات بـ10 شيكل يوميات الطالب بـ6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشكل رزمة ورق A4 بـ15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
6: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق الناس. تحتفي مدينة أم الفحم بإنجاز تربوي جديد بعد حصول 4 مدارس ثانوية في المدينة على المكافأة التفاضلية لعام 2026. الإنجاز شمل مدارس مدرسة الرازي, دار الحكمة, اسكندر والثانوية الشاملة, تقديرا لتميزها وعمل طواقمها التربوية. طبعا بلدية أم الفحم باركت على هذه الخطوة, ويعني عودتنا مدينة أم الفحم على الإنجازات التربوية خاصة في المدارس. من مدينة أم الفحم تنضم إلينا حنان رسلان محاجن, مديرة مدرسة الرازي الثانوية. أهلا بك.
1: أهلا بك فراس, كيف الحال؟
0: أهلا بك. لو تحدثينا بالفعل الزميع عن هذا الإنجاز وما المقصود بالمكافأة التفاضلية.
1: أولا بحب أهني كل أم الفحم بهذا الإنجاز. طبعا بالفترة الأخيرة بالسنوات الأخيرة احنا بنشوف ارتقاء كبير لمدارس أم الفحم في نتائج البجروت, في النتائج المعنوية الاجتماعية لطلابنا والنفسية, في شغل كثير مكثف. وطبعا الأربع مدارس اللي ذكرتها واحنا موجودين في الطليعة الحمد لله في مدرسة الرازي, حصلنا على هاي

0: جائزة، وطبعا كل سنة في مدارس من الفحم تحصل عليها. الجائزة التفاضلية عمليا بتشمل كل المركبات اللي بيشتغلوا فيها في المدرسة، كيف بنطور الطلاب، كيف بنشتغل على نفسيتهم، على اجتماعياتهم، على تعليمهم وتحصيلهم، وبالنهاية طبعا المنتوج النهائي هو كيف هم بيحصلوا شهادات بقروت، وكيف بنخرطوا بالجامعات، كيف بنطلقوا للمستقبل. كثير مركب كيف بيحسبوا العلامات، وفي النهاية في المحصلة احنا بنطلع على المدرسة كيف بتتطور نسبة لحالها ونسبة للمدارس الشبيهة فيها او المحيطة فيها. وطبعا الحمد لله احنا كل مدارسنا في تقدم، ومدرسة الرازي بالذات السنة حققنا انجاز جدا لافت ب 100% استحقاق بقروت، كل طلابنا خريجيننا للسنة حصلوا على بقروت كامل. وان شاء الله دائما احنا بنطلع للاعلى وللافضل وللاحسن لبلدنا ام الفحم ولطلابنا واهالينا.
1: يعني بالحديث عن 100% استحقاق شهاده بقروت، كان عندكم مثل هاي النسبه مسكره؟ يعني شيء مشرف.
0: صحيح، هي نتيجة الشغل كثير مكثف، طالب طالب، أهل أهل، شراكة كاملة مع كل الدوائر اللي موجودة في.
1: نعم أخت حنان، على ما يبدو انقطع التواصل مع حنان رسلان محاجنة، سنحاول التواصل والاتصال من جديد. على ما يبدو هناك يعني رداءة في الإرسال، كانت تتحدث عن هذا الإنجاز لأربع مدارس في مدينة أم الفحم، ونتحدث عن إنجازات مشرفة بالفعل. من بين هذه المدارس هي مدرسة الرازي الثانوية في المدينة، وتحدثت عن الحصول على 100% استحقاق شهادة بقروت هذه السنة. نعود إلى الأخت حنان، تفضلي.
0: كنت بتحدث عن الشراكة مع كل الدوائر اللي بتحيط في المدرسة اللي بتتداخل فيها وبتشتغل معانا، من لجان أولياء الأمور المحلية والمدرسية، من التفتيش، من قسم المعارف بلدية أم الفحم، شراكة كاملة مع الأهالي، كثير شغل مكثف على كل طالب وطالب، كثير منهتم بالجوانب النفسية الاجتماعية للطالب، إنه نساعده إنه يكون متفرغ للدراسة، متفرغ لتطوير ذاته، وبالنهاية بنقدر نحصل على 100% استحقاق. طبعا بنلائم كل طالب بأخذ الشهادة المناسبة لإله، مناسبة لطموحاته لأحلامه، بنساعده إنه يلاقي شو هي طموحاته ويفكر فيها ويخطط لها وينطلق للحياة ويعمل الأشياء اللي هو بحبها، اللي هو بشوف حاله حابب يعملها وبنجح فيها وبيبدع فيها.
1: بالنسبة لكم شو الخطوة القادمة، شو الحلم القادم للمدرسة، للطلاب، للطاقم التدريسي، لحضرتك كمديرة؟
0: طبعا أنا حلمي كثير كبير. طبعا حلمي أول إشي إنه نصلح مجتمعنا، نتخلص من آفة العنف، إن نقدر نشتغل عن جد على إن نخلق جيل جديد واعي بحب السلام، بحب التعايش، بحب التعايش الداخلي في المجتمع العربي. في كثير أحلام، مجتمعنا بحاجة لكثير شغل، لكثير تعب، لكثير تفاني مشان نقدر نطلعه من المحل اللي هو موجود فيه. طبعا أنا جدا واثقة في الطواقم اللي عندنا، في السواعد اللي عندنا، إحنا بنقدر ننجح، بنقدر نطلع مجتمعنا من الظلمات اللي موجودة فيه. وإن شاء الله بتمنى لكل مدارسنا في الوسط العربي بكل أنواعها إنه ينجح ويتقدم ويقدر ويعطي لطلابنا بيوت دافئة وأحلام كثيرة ويغذوهم بالأحلام والطموحات.
1: يا أخت حنان، لمن يستمع إلينا الآن إن كان مدير أو مديرة مدرسة عربية، وكيف قلت انت توصلت ل 100% استحقاق، وايضا الحلم الذي لديك لخلق جيل جديد واعن، شو النصائح اللي بتقدمي لهيان، شو بتقولي لهن؟
0: طبعا انا بعرف كثير الزملاء المدراء جدا كفؤ وجدا اختيارهم ما تمش بالصدفة، والمدراء عن جد انا بكل المحافل اللي فيها مدراء جدا بعجب بالطاقات اللي موجودة، وبعرف كداش في جهود وكداش في معرفة ودراية وإدراك لكداش إحنا لازم نشتغل. السر في إن ننجح وننجح طلابنا وإن عن جد نحب

0: ننجح وننجح طلابنا، ونآمن إنه كل طالب بيطلع منه إشي اللي هو مناسب لإله، مش إشي اللي هو متواضع بالنسبة لإله، إشي اللي هو مناسب لإله، إشي اللي هو بيقدر يعمله، إشي اللي هو بيحب يعمله. إذا وصلنا لهي الدرجة من الإيمان وما تنازلناش عن ولا طالب، ولا فكرنا أنه في طالب هو مجرد زائر في المدرسة بده يقضي عندي كم سنة ويطلع، بهاي الطريقة الطالب هو برضه بيقدر يؤمن بحاله، بيقدر ينجح ويحقق أكثر إنجازات ممكن يحققها.
1: ونحن نتمنى لكم النجاح الدائم وسنواكب هذا النجاح. الأخت حنان رسال محاجني مديرة مدرسة الرازي الثانوية في مدينة أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم. بحب أشكر أنا طبعا التفتيش، وحب أشكر قسم المعارف بلدية أم الفحم ممثلة بالدكتور شمير، دكتور محمود الزهدي، المفتشة سماهر زيني، داعمين لإلنا دايما، كلماتهم الطيبة لإلنا، كل أفكارهم ودعمهم المادي والمعنوي لإلنا بيساعدنا دايما نتقدم ونقبل على الشغل بمحبة.
1: ونحن نشكرك من جديد. ينضم إلينا أيضا خالد وليد محاجني مدير مدرسة اسكندر الثانوية في أم الفحم، أهلا بك.
2: تحياتي، أهلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. تحدثت الأخت حنان عن 100% استحقاق شهادة بقروت في مدرسة الرازي، وهذا على ما يبدو كل ما يحلم ويصبو إليه مدير مدرسة أو طاقم تدريسي وتعليمي في مدرسة.
2: أولا بعد الترحيب أول شيء رحب وأشكر الأخ فرات على الدعوة والمواكبة، رحب بالعاملين في الإذاعة طبعا. أنا تحياتي للمستمعين، تحياتي للطلاب الأبطال من أم الفحم وخارج أم الفحم. نسأل الله الخير، كل الخير لمجتمعنا، وندعو الله أن يوفقنا لما يرضى ويحب. بداية إحنا نتحدث عن دمج في معايير عدي، يعني الأمر لا يقتصر فقط على نتائج البقروت، ولو أنه العامل الأساسي والركيز الأساسية هي نتائج البقروت والتحصيل واستحقاق في شهادات البقروت. طبعا نتحدث عن التفوق، شهادات تفوق، نسب نجاح ومقارنة مع سنوات سابقة، ولكن أضف لذلك جانبين مهمات جدا في عملية الإشارة للمعيار اللي حسب وزارة المعارف تتبنى الترتيب أو التدريج، اللي هو الجانب الاجتماعي والجانب القيمي لدى المجتمع كله ككل والمجتمع العربي في الداخل. طبعا احنا بنحكي عن نتائج بقروت تحسن، احنا تقريبا ما شاء الله يعني وصلنا 90%، وهذا الرقم مش مجاش من فراغ. احنا قاعدين بنسعى كمدرسة، في مدرسة اسكندر لمن لا يعلم مدرسة اسكندر هي سداسية نسبيا او تعد مدرسة جديدة، فيها حيثيات كثير، فيها تفاوت كبير بين الطلاب. نحكي عن قطبين، قطب اللي بنسميه احنا الطلاب الموهوبين والقدرات الفذة والخارقة مع القيادات العلمية، وايضا طلاب عاديين وطلاب بعانوا ايضا داخل المدرسة. المدرسة مكونة تقريبا من 1200 طالب، وهذا شيء يعني بيعنينا كثير انه المدرسة تحوي عدد هائل من الطلاب وكادر طاقم رائع اللي مكون من تقريبا 120 معلم. فلما بنحكي عن نسبة 90% احنا بنحكي عن رقم كبير ورقم قياسي اللي احنا نفتخر فيه. فبما انك سألتني اخ فرات عن قضية انه الإشارة لهذا النجاح، طبعا ملان أسباب، ولكن انه نيجي اليوم احنا كمدرسة نحط خطة عمل شاملة اللي هي تحاكي جميع المعايير اللي ارتكز عليها المبنى هذا، طبعا سيؤدي بالتالي إلى النجاح إن شاء الله، ولكل مجتهد النصيب. سر النجاح طبعا احنا كمدرسة، انا بحكي كأستاذ خالد وكمدرسة، هو يقتصر على شغلتين مهمات جدا على مستوى الطاقم، العمل الدؤوب والعمل بإتقان والعمل بتفاني والعمل بشكل مستمر الاستمرارية. طبعا الرؤية اللي بنبنى عليها البرامج كلياتها والاجتهاد والخبرة، أضف لذلك الذكاء الإداري، يعني مع كل احترام إلى المشاريع اللي تبنى في الوزارة وفي البلدية وهنالك أيضا العنصر الإداري في داخل المدرسة. فإحنا نشيد بكل المدراء عن جد حق كلمة حق قال إنهم أبدعوا في عملهم، فالذكاء الإداري هذا أيضا أوصلهم للموصول اللي هم موجودين فيه. جهود المعلمين اللي طبعا إحنا بدون المعلمين يعني لا غنى عنهم وعن قدراتهم وعن جهودهم وعن الموارد اللي بيشتغلوا فيها. فهذا الجانب الأساسي اللي أنا بحكي عنه، والجانب الثاني هو الإيمان كما تفضلت الأخت المعلمة حنان، الإيمان في قدرات الطلاب والإيمان طبعا بأنه إحنا نقدر نغير في مجتمعنا. أضف لذلك على المستوى الشخصي التوفيق إن شاء الله رب العالمين الكل بتوفق في عمله، ونحن بنقول رضا الوالدين قبل كل شيء. عملنا إحنا على مستوى الشخصي أدى إنه إحنا نسعى ونجتهد ونبذل كل هاي الأمور لنوصل للي وصلنا له.
1: يعني وهي رسالة أيضا للأستاذ خالد بأنه يمكن، لا يمكن كل وقت نقول فش وفش موازنات والوضع صعب. نعم الوضع صعب من حيث الميزانيات السلطات المحلية، ولكن يعني اللي بيصير بأم الفحم نتحدث عن 4 مدارس، هذا يثبت بأنه إذا كان هناك إصرار يمكن أن نصل إلى نتائج.
2: العمل في أم الفحم على مستوى الإدارة كلياتها ككل، على مستوى البلدية وقسم القسم التعليم في أم الفحم عمل رائع. يعني لا تمر ثانية إلا فيها 4 مدارس أو 5 مدارس اللي بحصلوا على الجوائز. احنا بنتحدث عن مدارس اللي تقريبا 370 مدرسة الثانية أخذوا الجائزة، منها ما يقارب بالوسط العربي 40 ل50 عادة بيكون سنة بعد ما عدناش، فنسبة لا بأس فيها يعني. وام الفحم اقصد بالذكر ام الفحم عاده لها نصيب من المقاعد في هذه الجوائز 4 أو 5 مدارس. فكلمه حق تقال انه بلديه ام الفحم قسم المعارف الدكتور محمود الزهدي، طبعا القسم التفتيش واقصد بالذكر المفتش الاخت سماهر زيني، طبعا كانوا لهم ضلع كبير في هاي النتائج. فاحنا بنشكرهم يعني هسه علينا ونقول كل احترام ويعطيهم العافيه، استمروا في العطاء وفي الوقوف مع أنا أبارك، أنتهز الفرصة لأبارك لزملائي الأربعة اللي موجودين طبعا دون ذكر الأسماء اللي فازوا، وأضف لذلك بقية الزملاء اللي حصلوا من سنوات سابقة وما زالوا طبعا في المضمار يسعوا للحصول على هذه الجوائز.
1: ونحن نتمنى لكم دائما النجاح. الأستاذ خالد وليد محاجني مدير مدرسة اسكندر الثانوية في مدينة أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
2: الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم، شكرا لك.
1: إذا نتحدث عن 4 مدارس ثانوية في مدينة أم الفحم، وبالفعل مثل هذه الأخبار هي التي يجب أن نسلط عليها الضوء، ومتى تكون موجودة ونحن بالفعل نعطي هذه المساحة وسنستمر بذلك. نخرج الآن إلى فاصل ثم نعود للوصل.

0: واللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قنانية، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
3: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: كاملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا

0: قاعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضب. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: المنتصف مع فرات نصار.
2: عدنا إليكم من جديد. حل هذا العام الذكرى 50 لانطلاق مخيم العمل التطوعي في الناصرة، الذي ارتبط برئيس بلدية الناصرة الراحل توفيق زياد، وإحدى أبرز التجارب الجماهيرية التي يعني رسخت قيم التطوع والانتماء والعمل المشترك، وحولت شوارع المدينة والمدارس والأحياء إلى ورشة شعبية شارك فيها الآلاف من المتطوعين على مدار السنوات. تنضم إلينا نائلة زياد، مديرة مؤسسة توفيق زياد وزوجة القائد الراحل توفيق زياد. أهلا بك.
3: أهلا فيك يا ميت. هلا.
2: يعني أعتقد أنه هذا المشهد الذي تحدثنا عنه في المقدمة يعني غير موجود اليوم، أو تفتقد الناصرة، تفتقد لهذا المشهد التطوع، الوجود المتطوعين في أزقة المدينة.
3: بالطبع الناصرة تفتقد إلى هاي الأجواء وهاي الروح اللي كانت كلها حماس للعطاء للبلد، للعمل من أجل البلد، للعمل الجماعي، للعمل الوطني. فللأسف نفتقدها يعني بعض الأحيان، كل سنة الشبيب الشيوعية بتعمل هيك في حي من الأحياء تنظيف، ولكن المخيم كان إش كبير، كان للبلد كلها مش لحي واحد. فهذا اللي بنفتقده كشعب وكبلد وكأجواء عامة بالناصري.
2: نعم، وعمليا كل ما يحصل الآن، كل ما يحدث من خلال هذا الغياب أخت نائلة، يعني بحاجة ربما لمن يعيد هذا المشهد إلى الناصرة.
3: هذا صحيح، بس الفكرة لما أجت ليش أقيم المخيم العمل، أول عمل مخيم على كمان، هذا منيح ينعرف خصوصا للجمهور الشباب اللي ما عايش هذيك المرحلة. لما في 9/12 انتخبت بلدية الناصر الجبهوية برئاسة توفيق زياد، استلموا البلدية فاضية، لا ميزانيات ولا برامج ولا أي شيء، البلد وكأنها مهملة. فكان القرار الأول لأول جلسة بلدية أو لأول لجنة في البلدية أنه يجب العمل شيء، وهذا الشيء نعمله في عمل تطوع من أهل الناصر لوحدها كان في البداية. وبالفعل أول مخيم شارك فيه من أهل الناصر فوق 300 مشارك، وكان إشي بسيط بالأول، تنظيف مدارس، دهن شوارع، تنظيف أحياء، كان بسيط، ولكن تطور سنة بعد سنة لحد ما أصبح عمل جبار.
2: وعملياً يعني ممكن هذا السؤال بعرفش قديش ممكن نجاوب عليه، ولكن لو كان بالفعل زوجك المرحوم القائد توفيق زياد موجود بيناتنا اليوم وعم بشوف العمل السياسي العربي، شو كان ممكن يقول؟
3: لا أكيد شرح كان يجبه، ورح يكون له رأي بالموضوع ورح يكون له وزن في الموضوع، ولكن للأسف هو غايب ومنقدرش نحكي بلسانه، ولكن أنا متأكدة إنه وجوده بيكون له وزن محليا وعربيا وعالميا.
2: كان راح يكون كثير مستاء من الوضع، من الوضع السياسيين العرب في بلادنا.
3: كان بيكون مستاء، بس بيكون له دور، يعني زي ما كان له دور كبير بإقامة يوم الأرض 76 نتيجة لقرار المصادرة، كمان كان بيكون له دور. طبعا هو رأيه، بعطي رأيه، ولكن بيكون في

0: مؤيدين لهذا الفكر، مؤيدين لهذا الطريق، لأنه هما شخص واحد ما بيقدر يعمل لحاله. فكونه إنسان عنده رؤية سياسية واجتماعية ووطنية كان يقدر يحط النقاط على الحروف، وهذا اللي إحنا اليوم بنفتقره.
1: وشو رسالتك أختنا إلى في مثل هذا اليوم؟ شو رسالتك لمجتمعنا اللي ما زال يعاني؟
0: أنا كثير بسمع من الناس، حتى من الشباب اللي معايا شو بسمعوا من أهليهم، يا ريت ترجع الناقدة زي ما كانت في 75 وبالسبعين وبالثمانين وبالخمسة وثمانين، تنعاد هاي اللحمة وهاي الوحدة الوطنية. وأحيانا لما بكون بالضفة بلتقي مع ناس اللي عايش في المرحلة، أنا كنت بالمخيم، وأنا كنت يعني بيحكولي بفخر إن كانوا في مخيمات العمل محليا وعربيا وعالميا، حتى لأنه كان يشارك وفود من كل من عدد كبير من أنشاء العالم. فهذا إحنا كمجتمع بنفتخره، كقيادة سياسية بنفتخره. شو السبب ما أقدرش أعرف، لأنه كل إنسان أو كل قائد إله طريقته وإله مواصفاته، فصعب نكرر في زياد كمان مرة، يا ريت نقدر.
1: طيب، ونحن بالفعل دائما نتابع هذه المسيرة وهي تبقى خالدة، يعني طبيعة الحال ما زلنا نتحدث عنها بعد 50 عام وعن المخيم العمل التطوعي في الناصرف. هذا بدل أنه هناك من يتوق، هناك من يبحث، هناك من يريد التغيير. نائلة زياد، مديرة مؤسسة توفيق زياد وزوجة القائد الراحل توفيق زياد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك. مع السلامة.
1: ونذهب من الناصرة إلى مخيم جنين وإلى مدينة جنين وإلى ما يحصل في جنين، خاصة بعد الذي عملية التي قام فيها القوات الإسرائيلية في فجر هذا اليوم. وهذه العملية على ما يبدو تؤثر، مثل هذه العمليات والاغتيالات، على جميع مناحي ونواحي الحياة، ومن بينها طبعا إغلاق حاجز الجلمة. كما فهمنا يوم غد السبت سيكون مغلقا. تفاصيل أوفى لدى عمار أبو بكر رئيس الغرفة التجارية في جنين. أهلا بك.
2: أهلا بكم سيد، أوقاتكم جمعة مباركة يا شفرات.
1: جمعة مباركة أستاذ عمار. سيكون مغلق المعبر يوم غد السبت
2: للأسف، يعني هاي سياسة الاحتلال اللي بفرضها دائما. نتحدث عن 3 أسابيع، سبت بيفتح الرابع بغلق. طبعا فيش مبرر لهذا الشيء، هو فقط قضيه اقتصادي عن الناس، على لقمة العيش. حالات بتصير كل يوم، اجتياحات، دخول، اعتقالات، قتل، هاي المسائل كلها بتأثر على الواقع الاقتصادي للأسف. اللي بسمع انه في حدث في جنين ممكن يخاف يجي على جنين، لكن لا، يعني هو حدث وتشهد اخونا ابو رايد الله يرحمه، وبالتالي يعني الامور فيها استقرار. فانا برحب انه من الداخل حتى لو بلفوا اللفة عن طريق جبارة، وبعرف انه بحبوا جنين وبحبوا يدخلوا على جنين. احنا كنا متأملين بالفترة السابقة انه يكون هناك فتح لكل المعبر لكل الأيام، لكن للأسف كان في وعودات، وهي الوعودات لم تطبق على أرض الواقع. وآخر لقاء تحدثنا في هذا الموضوع،
1: تحدثنا ممكن يفتح بشكل ثابت ودائم،
2: تحدثنا ممكن يفتح بشكل دائم، لكن صحيح. للأسف تحدثنا برضو بنقطة أخرى، إنه هذا احتلال ممكن بلحظة يغير القرار ويكون هناك إغلاق شامل للمعبر. إحنا لازلنا موعودين في موضوع فتحان المعبر حسب ما بلغنا من الارتباط قريب جداً، لكن هذا احتلال يفعل ما يشاء. نحن على أرض يعني بالآخر موجودين، ما باليد حيلي، هذا اللي بنقوله يعني بالآخر. لكن الوضع الاقتصادي بصراحة صعب، الظروف الاقتصادية صعبة، عمال قاعدة بتشتغلش، إغلاق تام على مدينة جنين، محافظة جنين بشكل عام. جنين تمتلك 4-5 آلاف محل تجاري، وهذه المحل التجاري هي للزائر اللي بيجي من للتسوق في في في مدينة جنين. نتأمل إنه يتغير الحال في أقرب فرصة ويفتحوا هذا المعبر ويدخل أهلنا من الداخل كل أيام الأسبوع، ليس فقط السبت. لكن هم مبررهم في موضوع السبت إنه كل 3 أسابيع الرابع بغلق بسبب عدم وجود
1: بشكل ثابت، يعني هاي السياسة.
2: هاي لها فترة،
1: 3 مرات بالشهر الرابع يغلق.
2: هيك يصلهم فترة بهاي السياسة اللي غير مبررة للأسف. احنا كنا نتأمل يفتح كل أيام الأسبوع، مش يغلق يوم السبت هذا. لكن منرحب بهن من الداخل اللي بيجوا من إجبارة، منرحب في الباصات، منرحب في الكل، ما باليد حيلة. وكمان مرة منتأمل انه يفتح في الأيام القادمة، حتى نعم. الوعودات اللي موعودين فيها بنا على ما تحدث في الارتباط الفلسطيني.
1: طب أستاذ عمار، تحدثنا عن أضرار جراء هذا الإغلاق، والذي يعني بات مكثفا وواضحا بشكل أكثر عن ذي قبل بعد الحرب على غزة. هل لديكم تقدير للأضرار الاقتصادية؟

0: على جنين تحديداً؟
1: والله الأضرار كبيرة لا تقدر، لأنه أنت بتحكي عن عمان كانوا يشتغلوا مش أقل من 25 ألف عامل، يعني يدخل يعني مش أقل من 10 مليون شيكل من العمال. العمال بيمثلوا 35% من اقتصاد الضفة الغربية بشكل عام واقتصاد جنين. بيحكي عن أهلنا ودخول أهلنا من الداخل بيمثلوا كمان مش أقل من 35%. هاي فقدنا إحنا 70% من مدخولاتنا اللي كانت موجودة. الاحتلال بالفترة السابقة فتح وكان في اقتصاد وكان في عمال وكان في معبر الجلمي. الجامعة الأمريكية كان عندنا حوالي 6000 طالب من الداخل، اليوم عندنا بجوز لا يتجاوز 1000 طالب من الداخل، وهذا بسبب الأحداث.
0: ديش كان العدد؟
1: كان عندنا 6000 لحالهم من الداخل، غير 5000 من جنين ومن ذاك المناطق، كان عندنا 11000 طالب. اليوم تحكي عن الجامعة فيش فيها 3-4000 طالب من كل المحافظات وأهلنا من الداخل، وهذا كان الجامعة كانت تأثر برضو أو إلها دور إيجابي في الاقتصاد الفلسطيني كانت الـ أو الجنيني. ليه؟ لأنه كانوا خلينا نقول السكنات عمراني، الأجارات، التسوق، أهلهم يدخلوا. زائد أضيف إلى ذلك موضوع الرواتب 50% اللي اليوم عمال المقاصة دير بأخذون، يعني فيش صفر للسلطة تسلم من الإسرائيلية في موضوع المقاصة. إذن المدخولات الاقتصادية بتقدر تقول صفر. الوضع الاقتصادي صعب جدا أمام محافظة عدد سكانها 350 ألف نسمة مغلقة إغلاق تام. إحنا فيش عندنا دولة فلسطينية مستقلة إلها معابر وإلها حدود وإلها موانئ اللي يكون في استقلالية في الاقتصاد، ندور على البديل، ما عندناش البديل. الاحتلال برمج اقتصادنا عبر قنواته هو فقط، بيغلق هاي القنوات وبيفتحها متى يشاء. للأسف هذا الحكي بنعاني منه من سنوات. إحنا دخلنا على كورونا ومن كورونا دخلنا بعدها طلعنا منها، جينا على 22 على الأحداث، وبجينا بعدها على 7 أكتوبر والإغلاقات والتسكير اللي صار والضيق الاقتصادي. يحكي عن 350 ألف نسمة كمان مرة بعيدة بيعانوا من إغلاق تام وحصار تام، والاقتصاد كله معتمد على الاحتلال. للأسف هذا واقع بدنا نعيشه وعايشينه.
0: وضحت.
1: لكن والله في صعوبة للأسف، يعني بنتأمل إنه الأمور تفرج قريب جدا إن شاء الله.
0: نريد أن نشكرك يا عمر أبو بكر على هذه.
1: يعطيكم العافية. شكرا أخي فرات. شكرا لكم. يعطيكم العافية.
0: إذا عمر أبو بكر رئيس الغرفة التجارية في جنين يؤكد يوم غد السبت معبر الجلمي سيكون مغلقا.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. في إعداد وإنتاج المنتصف ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي، في تطبيق ناس موسى بصول، وفي الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وعلي النصار. إلى اللقاء.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي
3: أوبتينايز تقدم حملة وي فور.

0: لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد، اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
8: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
9: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة الشيخ دنون، حيث عثر عليه لعالقا أسفل المركبة. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من إصابات متعددة. قتل شاب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة أثر هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الخليل، شملت إطلاق الرصاص وإحراق منزل وآليات ومعدات. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس، يواصل مستوطنون لليوم 13 محاصرة عدد من المنازل وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا ونفذ عمليات تفجير في مناطق بجنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة المنصور في قضاء صور، فيما فادت وسائل إعلام بغارة أخرى في قضاء بنت جبيلة. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا تمسك حكومته ببسط سلطة الدولة على الجنوب، ومعتبرا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى وجود جيش واحد ودولة واحدة. وأضاف إسلام أن الحكومة

تعمل على حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش. كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر عن معلومات استخباراتية قال إنها تشير إلى اعتزام تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا. وأضاف لايتر أن إسرائيل أطلعت الأطراف المعنية على هذه المعلومات، معتبرا أن التحركات التركية تتجاوز التفاهمات المتعلقة بالحفاظ على الوضع القائم في سوريا. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى الاستعداد لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة والتغلب على تداعياتها في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. من جهته اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن تشديد العقوبات الاقتصادية يقلل احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: الدنيا صيف والشعور إنه الكل عماله يفتش عن تذكرة الطيران. بتفتح انستغرام وتيك توك وبتلاقي إنه الكل فجأة صار أصلاً مسافر. هذيك بتنشر صورة لقهوتها في أزقة باريس وفلان بيعمل فلوج من شواطئ تايلاند. الهاشتاجات مغرقة الشاشات. Travels goals وvacation mode وحدث ولا حرج عن التنوع. بتصيبك حالة من التوتر والضغط النفسي وبتحس بعقدة الذنب. أنا الوحيد اللي شكله قاعد في البلد وبتقرر بلحظة انفعال يلا بينا أنا كمان لازم أسافر.
2: السادة المسافرين على متن رحلة رقم 800 يرجى سرعة التوجه مباشرة إلى بوابة رقم 3 استعدادا للإقلاع.
1: بتستلم المقعد ورا الشاشة، بتبدأ برحلة البحث الطويلة والمستنزفة، بتفتح 20 علامة تبويب على المتصفح في الخروم، مجموعة واتساب كمان مع المدام للتخطيط ومقارنات لا أسعار الفنادق لا سباق لتذاكر الطيران المتاحة والغير متاحة، وبتحاول تبني برنامج للرحلة المثالية وكأنك مرشد سياحي اللي ما شافته أصلاً السوشيال ميديا. لكن هل سألت حالك مرة وانت عمالك تحجز ليش تذكرة الطيران كان سعرها 200 دولار قبل 5 دقائق وفجأة صارت ب 349 دولار لما الآن جيت تشتريها مع بطاقة الاعتماد؟ هل الخوارزميات بتراقب ميزانيتك، ذوقك ويمكن حتى تغييرات نبضات قلبك وانت عمالك تمرر بالشاشة سكرول سكرول وعمالها بتفصل السعر بناء على لهفتك وسلوكك الرقمي؟ وبلكي بتعرف مين انت متابع اللي كمان هو مسافر. الحقيقة الصادمة إنه في الأعوام الأخيرة قطاع تكنولوجيا السفر ترافل تك بطل مجرد مواقع للحجز. الذكاء الاصطناعي سيطر على الوضع وصار هو المهندس الخفي لرحلاتنا. الـ AI اليوم صار يقترح عليك الفندق اللي بيناسب شخصيتك وبيحلل بيانات عشان يعرف وين نقطة ضعفك اللي رح تخليك تدفع كمان وكمان. السفر بطل مجرد راحة واستجمام، صار صناعة رقمية مرعبة تلعب بوعينا وطبعا بجيوبنا. اليوم في بودكاست صوت التك بموسم العطلات والرحلات رح نكشف كواليس من أسرار اللي بتخفيها شركات الطيران ومنصات الحجز العملاقة وكيف غير الذكاء الاصطناعي اقتصاد التسعير اللي عمال يكون ديناميكي أكثر من أي وقت مضى. وهل فعلا بنسافر لنرتاح ولا لنثبت شيء للناس حوالينا من خلال الانستغرام؟
3: يا لندن علامة وكيف حالة من هو غيرة
1: ولحتى نغوص في هذا العالم الرقمي حرفيا بنستضيف رائد أعمال ومبادر في مجال تكنولوجيا السياحة. أي نعم في معنا في مجتمعنا ناس اللي بتطور التكنولوجيا السياحية. شخص اللي قاد بناء منصات ذكية Travel AI لمكاتب ووكالات في البلاد وخارجها. بنفهم من خلاله عن المسافر كيف هو صار اليوم وعن دوره كمستثمر بيعرف كيف تتحرك الأموال في الابتكار في هذا القطاع. رح نحكي مع ضيفنا عن الخدع اللي بتمارسها الخوارزميات لحتى توقعنا بفخ الأسعار المتغيرة وعن الفرص المنسية لمجتمعنا العربي في دخول هذا السوق العالمي الهائل اللي كثير مرات بنفكر إنه كبير علينا وبعيد في مليارات الدولارات. بس نعم كمان إحنا إلنا فرصة وبلكي بنطلع معاه مع فرص نستفيد منها حتى على صعيد شخصي بالسياحة اللي تطلع منها مش بس بسيلفي رهيب في دبي. جهزوا أنفسكم وجوازات سفركم عشان نعرف مين اللي عماله يقرر وجهتنا الجاي احنا ولا الخوارزميين.
4: إيسلندا فنلندا ألمانيا الكل في أمان. سويسرا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا إيطاليا تركيا اليونان.
1: جاهزين لوجين أقلعنا
5: انطلقنا.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي حديثنا التقني لهذا الأسبوع. معي في الأستوديو بحكي أهلا وسهلا لضيفنا عصام يعقوبي.
6: أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك عصام. عصام رائد أعمال مبادر في مجالات التكنولوجيا السياحية. في هيك مجال يا جماعة. عصام حاصل على لقب أول في إدارة الأعمال، لقب ثاني EMBA، مستثمر ملائكي من خلال حاسوب إنجلز استضفناهم معنا في صوت التك سابقا. شارك في تأسيس وتطوير 3 شركات ناشئة، جزء كبير منها أيضا في هذا المجال، واليوم هو مؤسس ستارتاب سوبر ترافل اي اي. إيش يعني هذا الشيء وكيف كل هذا العالم بفوت ببعض؟ وإحنا بنعرف يا عصام عادة السفر مرتبط في المطار ومرتبط بهالسيارات وبهال يعني الطفشة وما إلى ذلك، وبفهم إنه ما دام ذكرنا المطارات في لك كثير قصص مع المطارات أنت يعني.
6: صحيح، في أول سفراتي واحدة منهن كانت في هيك موقف طريف، إنه كان في بالصدفة عيد الأضحى وبالعيد نعمل زرد يعني، فكان واحد من الأشياء اللي موجودة معي بالشنطة هي علبة اللي أمي الله يخليها حطت لي إياها. فمن خلال التفتيش يعني بيسألوني شو هاد، زي كأني معي قنبلة بكلب
1: الله يحفظها، كانت دا تحفظك مع كعكات مرتبة.
6: فكان موقف اللي يعني اللي بفتشوا ما فيهموش ردة فعلي، انه انا فتحت العلبة وبديت اعزم عليهن يعني تفضلوا يا عم اهلا وسهلا كيف عم انتم بخير. فهي مواقف بتصير يعني، السفر عالم كبير وفيه عدة مواقف، الأهم إشي الواحد يكون هيك يطول باله، لأنه بالأول وبالآخر كل الدنيا ماشية.
1: يعني بتخيل قديه في مرات احنا بنحكي بعالم كمان ريادة الأعمال وعالم يعني متعلق في العمل عن كل مسألة السوفت سكيلز والمهارات اللينة، قديه ممكن تساعدنا كمان في المطار ممكن انه تكون
6: كل
1: ملجأ.
6: محل صحيح.
1: تمام، اليوم جايين نحكي شوي عن يعني ترتيب رحلاتنا الجاي مع يعني هذا الكم من التكنولوجيا المحيط فينا. وصراحة عصام يعني مع كل شبكات التواصل اللي موجودة اليوم، بتعرف نوعا ما على الأقل عندي شعور إنه التكنولوجيا وكل هذه الثقافة من الاستهلاك الإنستغرامي والاستهلاك شبكات التواصل غير من مفاهيم السفر وإيش السفر بيعني للناس، وكأنه يعني واسمح لي على الكلمة صح إنه مجالك، بس وكأنه مش عن جد إحنا بحاجة لكل هذا الكم من السفر مقابل هذا الكم من الاتنشن، وإنه إحنا يعني مرات بنحب انه يعني نظهر لغيرنا او نثبت شيء معين للناس. هل عن جد يعني مفهوم السياحة تغير مع السنوات ولا انه انا غلطان شوي؟
6: شوف، لا يمكن انكار انه في ناس يعني منذ الازل في عندهم زي تشيك ليست انه يعملوهن اهداف يعملوهن بحياتهن او مواقع لازم يزوروها ويقولوا انه احنا كنا فيهن قبل الانستغرام وقبل ولكن التكنولوجيا هي سرعت انكشاف العديد من الأشخاص على وجهات جديدة اللي احنا ما كنا بالضرورة نعرفها. وبرضو كمان إذا اليوم بدنا نيجي احنا ناخد السياحة كسياحة، فصار في ضخ أموال وميزانيات من قبل الحكومات في كل دولة اللي هدفهن استقطاب أكبر عدد من السواح على هاي البلد. إذا بنحكي على قطاع السياحة، قطاع السياحة هو من أكبر 3 قطاعات اقتصادية في كل العالم. فإذا إحنا بنيجي كمان نحكي على الوظائف الموجودة في هذا القطاع، اليوم إحنا بنحكي على 1 من كل 10 وظائف هي تتعلق في صناعة السياحة. فلابد

0: إن هاي المعطيات إحنا نأخذها بعين الاعتبار، وإنه موضوع إنه هل الإشي بالموضة أو مش بالموضة هو إشي اللي راح يضل عنا. التكنولوجيا بس سرعت سرعت لنا انكشافنا على هذا العالم.
1: صحيح، يعني هو طبعا شوف السياحة يعني كمان إذا منطلع في الجوانب اللوجستية المتعلقة فيها وفي السفر نفسه والمطارات والطائرات وما إلى ذلك، ويعني عمليا كل سرعة الحجز وعمليا ملان من الأمور التكنولوجية اللي دخلت على الموضوع هي فعلا ربما سرعت من يعني نمو قطاع السياحة دوليا، مش بس يعني في مجتمعنا أو غيره. لكن بالمقابل في شعور عصام على أنه التجربة بالسفر والأهداف اللي عشانها الناس بتسافر شوي برضو تغيرت مع السنوات. صحيح. بسبب التكنولوجيا أو إلى جانبها.
0: صحيح، ما بنقدر يعني نفصل الأشياء عن بعض، هي بتروح مع بعض كل الوقت يعني في توازي بشكل موازي. أنه أنا اليوم كمان صار في عنا تكنولوجيا كمان قللت التكلفة. حتى كمان إذا منيش بنطلع من 2012 لليوم، كل موضوع البادجت فريندلي، السفر اللي هو في الاقتصادي، طيران اللوكوست، كل هاي العوامل ساهمت في إنه اليوم أنا أجي أطلع إنه إذا أنا اليوم معاي فرضا 300 دولار أو 400 دولار، أنا اليوم بإمكاني بال 400 دولار هذولا أسافر نهاية أسبوع على بلد غير بلدي وأرجع شامل الطيران والفندق وأروح كمان. فهي الأشياء
1: مهم تروح.
0: فيعني هاي النقاط إذا بنرجع لسنوات السبعين والثمانينات ما كان يعني التكلفة بس تذكرة الطيران لحالها كانت يعني فوق الألف دولار. فبالتالي هاي ساهمت كمان والإنستغرام والصور، وإنه كمان الوجهات الجديدة اللي انكشفنا عليها صار في عنا كثير إمكانيات،
1: وصار يعني في ممكن منافسة بين هذه الحكومات اللي أنت ذكرتها. صح، بأنه صح تستقطبنا أكثر.
0: وإنه كان إذا أنت اليوم إذا بنرجع مثلا كان عندك بس ثلاث خيارات أو أربع خيارات اللي تفوت أنت على أي مكتب سياحة، صار عندك اليوم يعني عدد لا نهائي من الوجهات بمتناول اليد. يعني أنت عندك من تلفونك اليوم تقدر تحجز وتسافر وكل إشي تخلصه عن طريق التلفون. فبالتالي هاي كل هالعوامل أدت لأنه السفر يكون أكسيسبل
1: متاح
0: أكثر للجميع.
1: يعني تعال نحكي انه على الاقل لحد الان عصام فتحت شهية بعض المستمعين يمكن انا معهم مش متأكد على السفر. تعال نمشي خطوة للامام. وانت ذكرت ايضا موضوع المكاتب السياحة سابقا، يعني كان التواجد في مكتب سياحة قبل السفرة هو شيء شبه فرض،
0: محطة
1: يعني
0: اساسية
1: دائما. يعني اليوم نوعا ما الامور عندي شعور انها اختلفت يمكن عند كثير من الناس. وهذا الإعلان اللي كان بالجريدة اللي زي ما انت ذكرت فيه بس الست وجهات الوحيدة اللي ممكن نفكر. صحيح. فيها اليوم صار شيء خبر كان، واليوم السفرات بتوصلنا من كل محل من حد بنصوب وفي تطبيقات إلى آخره. هل اليوم مكاتب السياحة بعد في إلها احتياج؟ وحضرتك يعني بتشتغل، يعني لحتى ننوه للمستمعين انت كمان أيضا بتقدم خدمات تكنولوجية لمكاتب السياحة.
0: صحيح.
1: فممكن شوي تعطينا بالأول فكرة عن الموضوع، وهل أصلا يعني بعد في حاجة لمكاتب السياحة؟
0: نبدأ من الآخر، دائما رح يكون في حاجة لمكاتب السياحة، ولكن دور مكتب السياحة هو اللي اختلف مش المكتب كمكتب. إذا بنحكي على صناعة السياحة اليوم، أي حدا بتحرك من نقطة ألف لنقطة باء بعدة أهداف متعددة. فالسياحة إحنا في منظورنا خلينا نقول المفهوم العام هو إنه أنا أطلع بس للنقاهة، وإني أنا بس أسافر على العيد أو لهاي الأغراض. ولكن مفهوم صناعة السياحة هو بكثير أكبر من كل هاي التعريفات. إذا إحنا منيجي نحكي على اليوم أنا مثلا كرجل أعمال راح أشارك في مؤتمر معين موجود في بلد معين، هاي السفرة تبعتي أنا مش رايح عشان أغير جوها، ولكن صحيح. كل هاي السفرات اللي هي سفرات العمل، لقاءات العمل، تجارة،
1: تعليم،
0: كل هاي تدرج تحت صناعة السياحة. فاليوم إذا إحنا منيجي نشوف دور مكتب السياحة التقليدي، إذا المكتب بيضلوا في نفس التوجه التقليدي اللي كان سابقا، هذول المكاتب راح يواجهوا يعني كل ما بمرق الوقت والتكنولوجيا بتتطور راح فعلا

0: فعلا يحسوا انه دورهن بطل.
1: كيف بيختلف مكتب سياحة اللي هو لربما عصري ومتقدم عن مكتب السياحة التقليدي اللي انت بتحكي عنه؟
0: المكتب التقليدي هو مكتب اللي هو عمليا مسوق للسياحة، بما معناه في عنده سيستم في المكتب اللي هناك بيطلع عنده زي رسائل زي باكيج، وبيسوق هاي الباكيج لزباين الناس اللي بتفوت عنده. وهذا النوع من هاي من المكاتب هذول من كلهن جيم اوفر، يعني خلص خلص الموضوع معهن. بينما
1: تحكي كلام كبير تمام.
0: بينما المكاتب اللي بتتخصص في ان كان وجهات او في نوع محدد من الرحلات، او بكرس كل طاقته وكل قوته على خدمة نوع معين من الاشخاص، مثلا على سبيل المثال ده مكتب بتخصص في رحلات شهر العسل،
1: سمعنا عن مكاتب متخصصة بالسياحة الرياضية ومكاتب صحيح. متخصصة بالسياحة العلاجية.
0: هذول المكاتب صاحب المكتب اللي بيختار نيش معين من هذول النقاط عمليا هو بتميز، وبيكون في عنده طرح اللي هو متميز عن غيره، وبالتالي شغله بس بزيد والطلب عليه كمان بزيد.
1: هدول الاختلاف اللي موجود فيهم هو بس اختلاف بمثلا بجمهور الهدف وطريقة العمل، ولا انه نحكي كمان
0: بجوانب التكنولوجي؟ طبعا احنا بنحكي كمان من الجانب التكنولوجي، مع انه يكون فاهم يعني اكثر الموضوع من جهة البزنس واقل من جهة السياحة. يعني إذا كنا نحكي في السابق مكتب السياحة كان هو سياحة بحت، ولكن اليوم أصحاب المكاتب اللي بيشوفوا البزنس في السياحة وبيعرفوا كيف يسوقوا، لمين يسوقوا، يختاروا جمهور الهدف ويعرفوا كيف يتميزوا في الطرح تبعهن، هذول اللي هن إحنا راح نشوف إنه مكتبهن مش بس راح يعني ينجح، وراح يكون في له كمان شغل زيادي.
1: إذا بنحكي على مكتب سياحة ربما اللي كان تقليدي والآن بمر بنوع من التطوير لحتى يكون هذا المكتب العصري اللي أنت بتحكي عنه، بالإضافة لاختيار التخصص لربما نعرف سياحة تجارية أو سياحة علاجية أو رياضية أو أيا كان من اللي ذكرناه، هل في يعني برمجيات أو في تقنيات مختلفة عند وكيل السياحة اللي هي لا يمكن إيجادها بما يسمى بسوق البي تو سي أو الجمهور الاعتيادي اللي الإنسان منه بيقدر يفوت ويحجز لحاله؟
0: بداية الأسعار هاي واحد، والشغل الثاني والأهم هو إنه اليوم في عنا بعالم السياحة في عنا شركتين اللي هن شركة أماديس وسيبر. هن إذا بدنا نيجي يعني هيك نقابلهن للبرامج اللي الناس متعودة عليها، الأماديس والسيبر هن الميكروسوفت تبع عالم السياحة.
1: حلو.
0: هن الأساس لأي حجز بصير بكل العالم، حتى لو أنت حجزت بموقع أونلاين أوكي أو عند مكتب سياحة، بالإنفراستركتشر بالبنية التحتية هن بيشتغلوا على نفس البرنامج.
1: يعني عمليا هذه التطبيقات اللي احنا بنستخدمها كيعني أشخاص عاديين هي تعتمد على هذه البنية نفسها.
0: صحيح.
1: ولكن المكاتب عندها قدرات أكثر فيها تكنولوجيا؟
0: لا بالعكس، احنا بنحكي المكاتب الأونلاين. اللي هن الوكالات الأونلاين، بوكينج هو أكبر وكالة وأكبر مكتب سياحة، إذا بدنا نحكي على مكاتب هو أكبر وكالة سياحة في العالم بوكينج أونلاين. فبالتالي بوكينج طبعا في عنده نظام حجز، فإذا أنا بروح على مكتب جارنا على سبيل المثال أنا بحجز من نفس السيستم. للحجز النهائي بمرق من نفس القنوات. ولكن الفكرة اللي إحنا اليوم نحكي فيها إنه هاي المكاتب حاجة إنها تأخذ هاي البرامج وتنقلها من تكنولوجيا سنوات السبعينات والثمانينات للتكنولوجيا اللي اليوم موجودة. يعني إذا أنا اليوم كمسافر بحاجة إنه أستنى من مكتب السياحة يبعث لي الفوتشير ووين هاي وين هيك وين، فعمليا المكتب بيشتغل حاله بأشياء اللي هي مش بالضرورة بتدخل له دخل، هو بيشتغل بإنه يخدم الناس بأشياء اللي بدخلوش مصاري.
1: طيب يعني أنا شايف حاليا أنك نوعا ما بعدك متفائل بموضوع يعني مكاتب السياحة مع كل الاختلاف اللي ممكن يكون داخلها. والآن إحنا رح نضيف كمان معطى إضافي اللي هو موضوع الذكاء الاصطناعي على الموضوع، وبالتالي شوي نعقد الأمور. ولكن في البداية رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة

0: حديثنا اللي يعني شكله راح يغير من سفرتكم القادمة مع ضيفنا عصام يعقوبي. خلونا على البال، نرجع لكم بعد الفاصل.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جريفيري أولترا 1.5 لتر 1-9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
6: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
7: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك القسم الثاني وحديثنا هذا الأسبوع التكنولوجي هو حول كل موضوع التكنولوجيا السياحية، كيف عمليا التقنية غيرت من رحلاتنا وغيرت من توجهاتنا بكل ما يخص السفر والسياحة. ومعنا ضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوب، أهلا وسهلا فيك من جديد.
8: أهلا وسهلا فيك
7: عصام. حضرتك كمان رائد أعمال، كمان مؤسس ستارتاب سوبر ترافل اي اي، وبما أنك يعني بتحكي AI، ذكرنا قبل شوي في حديثنا كل ما يخص التكنولوجيا في دخولها على مكاتب السياحة وبالتالي تغيير السياحة بشكل عام. الآن تعال نحكي على الفيل اللي بالغرفة أو اللي بالطيارة، كيف ما أنت حابب أنك تحكيه. وهذا الفيل بيحكي AI وبيحكي أنه اليوم أنا عندي القدرة أنه أطلب من وكيل، بدل ما يكون وكيل سياحة، من وكيل ذكاء اصطناعي أنه يقطر علي فنادق، يبني برنامج للرحلة حتى أنه يحجز لي القطارات بعد ما أوصل، يعطيني أسعار، كل هذه الأمور. وكأنه عمليا هذا السوق بطل في حاجة لأي شيء ثاني إنساني. الذكاء الاصطناعي بيعمل كل شيء ولا مش هيك؟
8: مش بالضبط.

0: الخدمة والذكاء الاصطناعي فايت بكل قوة على أي كل مجالات الحركة، الطاقة، السياحة، أي مجال إحنا بنحكي فيه بخص الإنسان بنشوف فيه دخول قوي للتكنولوجيا والـ AI، الذكاء الاصطناعي. هاي من جهة. من جهة تانية إذا إحنا بنيجي نسأل السؤال، يعني لوين ما خدنا الـ AI، تمام؟ فبالتالي اليوم مكتب السياحة بتيجي بتسأله سؤال بسيط جدا، هل أنت بتفضل أنه يستبدلك الذكاء الاصطناعي أو أنك أنت بتيجي بتدخله على مكتبك وعلى نظام شغلك والأتمتة كلها، اللي من جهة بتوفر عليك كمان وقت، بتحسن تواصلك مع زباينك، وهيك أنت عمليا بتخدم زبونك بطريقة أفضل وأنجع.
1: أنت عمليا بتحكي على استخدام الذكاء الاصطناعي عند وكلاء السياحة والمكاتب.
0: صحيح.
1: ومش عن أصلا استبدال خدماتهم بشكل عام، يعني أنه الإنسان يكتفي بس من خلال أنه الذكاء الاصطناعي هو اللي يحجز ويعمل كل الأمور اللي بيعملها المكتب.
0: صحيح، لأنه دوافع السفر مش كلها بنفع تكون أونلاين. خلينا هيك شوي نعطي أمثلة. إحنا شباب اثنين بدنا نسافر، ولا مفرقة معنا ولا إشي، فيش عنا مشكلة، بتمسك هالشنطة بتحطها على ظهرك وبضلك وين رايح على المطار. ما عندك مشكلة تتأخر الطيارة، تضلك يومين بمحل معين ما تنمش، ما في مشكلة. هذا كله بالأونلاين أنت بتعمله، بتأخذ أرخص أسعار فعلا.
1: تمام.
0: ولكن الحقيقة بتقول والأبحاث بتدل إنه باللحظة اللي في عندك مسؤولية وأنت كشخص، يعني إن كان كأب عيلي أو أنت مثلا صاحب عمل وعندك التزامات،
1: صحيح،
0: فأنت بحاجة إنك تعمل هاند أوفر، تسلم. صحيح. تسلم هاي المسؤولية، مسؤولية السفرة، لخبير
1: لأن مختص. المخاطرة صارت أكبر.
0: بالضبط. والتالي كمان برضو إذا إحنا بنيجي نحكي اليوم الشباب بسافروا والناس بتسافر والعائلات بتسافر، على عكس شهر العسل مثلا اللي هو مشوار جدا مهم، وإنت كمسؤول بين قوسين كعريس أنت بدك تنزل المسؤولية عنك لصفر، فشو بتساوي
1: في
0: أنت
1: في مستوى توترات أعلى.
0: تمام. فبالتالي أنت بتفضل، والمنطق بيقول أنك أنت تلجأ تتوجه لصاحب خبرة ومهنية عالية اللي يقدر يحجز لك ويكون ويرافقك في خلال خطواتك كلها.
1: صحيح. ولو صار أي شيء خلال السفر
0: فعندك لمن تتوجه.
1: صحيح.
0: اللي الشغلة الأساسية اللي صارت هنا صارت فترة الكورونا. إذا بنيجي نحكي السياحة الأونلاين، هي من آخر 2015 لحد الكورونا كان فعلا كنا نشوف يعني الدالة التصاعدية والكفة الميزان دائما كانت تروح لاتجاه الأونلاين، كله أونلاين أونلاين أونلاين أونلاين، وأنه فعلا هو أسهل وأريح وأنه متاح لإلي من خلال التليفون 24 ساعة، فيش حاجة أنا أحجز على الساعة أستنى مكتب السياحة تيفتح. صحيح. وأروح عنده أستنى بالدور. كل هذا كان لحد الكورونا. من بعد الكورونا الناس فهمت أنه مكاتب السياحة الأونلاين والوكالات اللي أنا بفوت بشوفها كموقع سياحة أو تطبيق هي كمان مكتب.
1: صح.
0: ولكن هذول ما بيكونوا عندي بوقت الحاجة، ما في عندهم خدمات زبائن. اللي جرب مرة يحكي مع موقع بوكينج وأخذ منه جواب بعد بأربع ساعات بفهم على إيش بحكي. فبالتالي بالسفر أنت ما في عندك مجال، لأنك تخيل أنت كل مرحلة عبورك بالمطار هي ثلاث ساعات الماكسيموم. فأنت أي مشكلة بتصير معك أنت بدك حل آني، بدك إسا. فبالتالي ما في حدا ولا أي شخص عاقل بخاطر بأنه ما يكون في عنده حدا مسؤول بهاي اللحظات.
1: طيب تسمح لي عصام يعقوب أنه شوية صعب عليك بعد إذنك.
0: أنا جاهز.
1: يعني أنا فاهم إيمانك باستمرارية مكاتب السياحة، وهذا مهم لأنه برضو قطاع فيه الأهمية من كل من كل ما ذكرته، ولكن بالمقابل بيسمعنا هذا المستمع اللي بيقول لنفسه أنا بسافر من خلال الأونلاين حتى مع عيلة أو مع مسؤوليات. أنا بوفر حالي أكثر، مع بالرغم أنه أنا يعني واعي أنه أنا بأخذ نوع من المخاطرة في كل ما ذكر. بالمقابل تطوير الذكاء الاصطناعي هو كمان بيتطور بطبيعة الحال برضو على شركات الحجز الأونلاين الموجودة، وبالتالي مفروض أنهم كمان

0: قدروا يعطوني خدمات سريعة على الأقل بنفس سرعة الوكيل البشري الموجود عندي في البلد. فبالتالي كل ما ذكر حاليا ممكن يكون موجود عليه علامة سؤال كبرى.
1: صحيح، وهذا الوضع اللي انت بتحكي فيه هو أكثر مستقبلي، لأنه في شركة إكسبيديا اللي هي تاني أكبر وكيل في العالم بعد بوكينج أجرت أبحاث عن مدى وثوق الناس والثقة الناس في الاي اي. ف يعني الحمد لله بعد في مجال للمكاتب يشتغلوا ويصلحوا من موقفهن ويقووا من مكانتهن في السوق، في سوق السياحة. يعني اليوم إذا احنا بنيجي بنحكي على كم حدا من مية بالمية هن ناس اللي ما بتعدوا 20% اللي بوثقوا في الاي اي انه يحجز لهن ويكون مسؤول عن السفرة تبعتهن من الالف للياء. واحنا يعني كل الناس اللي موجودة بمجال التكنولوجيا وبالديب تك بتفهم انه التكنولوجيا اليوم بمحل جدا قوي، ولكن يعني الحمد لله في مجال السياحة بعد في عنا خلينا نقول كمان 5 سنين مناح. اللي هاي احنا
0: نمنونا 5 سنين يا عصام في عالم الذكاء الاصطناعي لا يحمد عقبها.
1: اللي نحكي على الثقة، على الثقة انه بعد في مجال لمكاتب السياحة اللي اليوم هو موجود في مفترق طرق، اللي هل أأتمت أو أدخل أو أجي أتبنى كل التقنيات اللي اليوم موجودة ولا أضلني أشتغل كيف أنا اشتغلت لحد هاي الدقيقة؟ فلا، إحنا منقول إنه اليوم أجى الوقت إنك تفهم أنت بمفترق طرق أو معهم أو حيغلبونا. يعني
0: بتخيل أنه هذا نقاش وصراع، يعني هو مش بس بالسياحة، إحنا عمالين نشوفه عصام في كثير من المجالات.
1: صحيح.
0: كمان بمجالات صناعات أخرى، في مجالات ترفيهية أخرى، وفي مجالات فعلا متنوعة. إذا بنحكي على موضوع السفر بمعناه لربما الاقتصادي أكثر، يعني إحنا اليوم ذكرنا قبل شوي موضوع أنه ممكن الناس تلجأ للأونلاين أو تلجأ للحلول التكنولوجية البحتة من نابع يعني توفير، ومن نابع تسعير اللي هو متوقع أنه يكون أرخص بالأونلاين نسبة لمكتب اللي ممكن أنه بيأخذ علي عمولة معينة وما إلى ذلك. هل اليوم التكنولوجيا والخوارزميات وطريقة تعامل الأونلاين معنا، لأنه مرات بنفوت على مواقع بنشوف السعر X بنرجع بيصير أو X بلوس أو X مينوس، يعني في عالم واسع.
1: هاي واحدة من النقاط اللي التكنولوجيا دخلت فيها بشكل قوي، وهو موضوع تحديد السعر للزبون اللي بدور. فبالتالي الخوارزميات زي ما هي ممكن تشتغل لصالحنا، كمان هي ممكن تشتغل ضدنا وتكون تعطينا كل تأثير الفومو fear of missing out.
0: صحيح، ما بدك راع عليك شيء
1: إذا ما حجزتش. طيب إسا نفرجيك المرة الجاية بس تفوت، إلا نفرجيك، إلا نزيد لك السعر كمان. هاي
0: فبصير في زي كأنه شعور انه في غيرك عماله يحجز.
1: صحيح. هاي كلها خلينا نقول اكثر مربع اللي انتم بتشوفوه على اليمين اليوم او اسه بهاي الثانيه في 15 زبون بدهن يحجزوا هاي الغرفه، هاي يعني سامحني بولشيت كلها، ما في لها يعني مصداقية، والرقم هذا غير حقيقي، وإنما هدفه في تشكيل ضغط على الزبون انه يعمل الكليك ويعمل الحجز. احنا بدنا نكون اوعى من هاي النقاط، ونكون اوعى من موضوع الضغط علينا، وانه احنا بالاول وبالاخر الخوارزميات هاي بتديرها شركات معها مليارات الدولارات اللي بتسوق في طريقة جدا شرسة، عشان بالاخر احنا نوصل لمرحلة اللي نعمل الكليك ونحجز عندهم.
0: رح نفوت كمان شوي على الجانب يمكن المحلي أكثر عصام في حديثنا، ولكن رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع عصام يعقوبي في كل ما يخص التكنولوجيا السياحية. خلونا على البال، رجعونا بعد الفاصل.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
2: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
3: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك موعدنا الأسبوعي هذا في حديثنا التكنولوجي هو عن السياحة وكيف تغيرت هذه الجوانب من حياتنا من خلال تأثير التكنولوجي عليها. وضيفنا في هذه الحلقة عصام يعقوبي، أهلا وسهلا فيك من جديد.
4: أهلا وسهلا.
3: يعني عصام، إحنا ذكرنا يمكن قبل الفصل كل ما يخص هذا الكم الهائل من التأثير اللي جاي، يمكن الأكثر على مستوى دول وعلى مستوى إقليم وما إلى ذلك. الآن تعال شوي نتخصص بعد إذنك على مجتمعنا العربي وشوي نحكي على بلداتنا. إحنا نوعا ما شعورنا أنه إحنا فقط مستهلكين للسياحة، مع أنه إحنا جزء من قطاعات كثير مختلفة في اللي هي متأثرة من السياحة، إن كان في المطاعم ولا في النقل ولا إن كان في الفنادق وغيرها. إيش إحنا دورنا في هذا المكان بتأثر من دخول التكنولوجيا أكثر وأكثر على السياحة؟
5: اللي بيعرف يستخدم التكنولوجيا بيقدر يسوق المصلحة تبعته اللي هي صحيح موجهة للسواح، وأنه يقدر يوصل لهدول الناس بطرق أخرى اللي ما كان متعود يوصلهن من قبل.
3: فعلا الديجيتال هو حل، يعني لربما حتى يمكن شوي سحري في هذا المحل، والذكاء الاصطناعي وقدراته على ملائمة الإعلانات بلغات السائحين المختلفة. طبعا لما في سياحة في البلد صحيح. يعني وما في حرب يعني من فوقنا في هذا المكان، أنت بتشوف أنه في يعني فرص لمجتمعنا العربي أنه ينخرط أكثر من خلال السياحة بالأساس بسبب وجود التكنولوجيا ومش خوفا منها.
5: صحيح صحيح، اللي زي ما حكينا أنت أو أنك بتستخدم وبتكون مرحب لهاي التكنولوجيا وبتتبناها بشكل موضوعي وبشكل اللي بالعكس أنت تستفيد منه، أو أنك أنت ترفع ايديك واللي هذا الفيل ببلعك.
3: اها، يعني بتذكر واحده من المرات اللي انا يعني برضه انكشفت على حضرتك فيها من خلالها، كانت يعني عمليا من خلال المؤتمرات وهذا الحديث اللي بالاول في على الاقل من ناحيتي نوع من الاستغراب، انه عن جد ما كنت اعرف انه في جزء من

0: كل حدا بسافر طبعا قسم من الرحلة هو التحديات اللي بنمرق فيها. كشخص ريادي ورائد أعمال لما بشوف المشكلة أنا بشوف كيف كمان بفكر كيف ممكن نحلها.
1: مخك ما ما بيريحك بالرحلة.
0: نظرة تبعتي للأمور بتختلف شوي عن عن أي شخص اللي بيقبل في الهي. فأول ما بديت الحرب وصار في عمليا إلغاء للطيران والمطارات تسكرت والناس علكت، أقول شوي إحنا بأي سنة إحنا؟ بالألف وتسعمية وخشبي ولا في عنا كم هائل من التقنيات والتكنولوجيا الموجودة اللي أكيد إحنا بنقدر نأخذ هاي التكنولوجيا ونسخرها لحل هاي المشكلة.
1: صح، بتذكر أنه يعني كان في مرات كثير شغلات كان الواحد يشعر فيها بنوع من البدائية في الموضوع، لأنه حتى إحصاء لمين موجود في البلد ومين بحاجة أنه يرجع وما إلى ذلك صار يعني ميمع كبير، أنه يعني بدأت الناس تجمع قوائم إكسل، يعني إحنا مفروض أنه مش هناك.
0: فبالتالي هاي واحدة من الحلول اللي شركتي سوبر ترافل منحلها إحنا عمليا، اللي لما إحنا منسميها ديسربتيف، يعني أي
1: هذا الخلل
0: أي تشويش بصير معاك خلال رحلتك. إحنا حكينا في قبل دقيقتين إنه لازم يكون فلوليس، لازم يكون انسيابية كاملة من تحركك من نقطة ألف لنقطة باء، مش مفروض يكون في عندك أي معوقات. فأول حل اللي إحنا اليوم منقدمه لمكاتب السياحة هو إنه إحنا من خلال السيستم اللي إحنا بنشتغل عليه هو إنه بناخذ كل هاي المشاكل اللي ممكن تصادف أي حدا.
1: مثل شو يعني هذا مثلا النوع من الخلل؟
0: اليوم أنت لما بتلتغي الطيارة أو بتتأخر الطيارة، مثلا في عاصفة ثلجية في بلد معينة، مش دائما أنت بتقدر تتواصل مع مين حجزت، يعني إن كان عن طريق مكتب أو عن طريق موقع أونلاين. الفكرة أنه إحنا قدرنا نطور نموذج ذكاء اصطناعي اللي هو بيقدر يعالج هاي المشاكل ويقدم لك حل اللي هو كمان generative AI، يعني مش بس أنه هو بعطيك الحل وانت دبر حالك، لا، إنما بيحجز وبيغير لك الطريق قبل حتى كمان ما يصير.
1: يمكن يسأل حاله شخص هذه المرة تكنولوجي شوي مش مستمع زي حالاتي، شخص تكنولوجي بيجي بيقول طيب وين المشكلة؟ يعني ما في اليوم الإنسان ممكن يطور لحاله عمليا ايجنت أو الوكيل ذكاء اصطناعي وهو يعمل هذه الأشياء، ليش أنا بحاجة لشركة متخصصة في المجال؟
0: صحيح، اللي يعني نظريا الحل اللي أنت بتحكي عليه هو نظريا فقط، ولكن على أرض الواقع أنت بحاجة أنه يكون الحجز اللي إسا بدك تغيره هو حجز اللي مربوط مع وين حجزت أنت. يعني إذا أنا اليوم ما في عندي المعلومات الكافية وين رايح ومع
1: واللي
0: مين حجزت،
1: مش دائما هذه معلومات متوفرة عند السائح.
0: مثلا على سبيل المثال الإيجنتك آي اليوم ممكن يجي يحجز لك من الفيزا تبعتك، تمام، لما الطيارة بتتأخر بدك تحجز كارت جديد بيحجز من الفيزا تبعتك. ولكن يعني مفروض أنت تأخذ تعويض من شركة الطيران أو من مكتب السياحة أو من أي حدا. فالفكرة عنا إحنا النموذج اللي طورناه هو نموذج مهني اللي بيكون
1: اللي هو متخصص فقط بهذا المجال
0: بالضبط، وبالتالي كمان بيعرف كمان لمين العنوان الرئيسي في هاي النقطة. وفي كمان نقطة اللي هي جدا أساسية، احنا حكينا انه الرحلة هي عبارة عن عدة محطات، فبالتالي اذا انت اليوم تأخرت طيارتك وما وصلت على الفندق في عندك كمان شوفير بده يجي ياخذك بالمطار،
1: لازم حدا يبلغه
0: مين بده يكون هنا او كيف. فالفكره هنا انه الموديل اللي احنا طورناه هو كمان بيهتم في انه
1: الخطوات القادمه
0: وكمان الشوفير يعرف وكمان الفندق يعرف عشان ما يروح عليك الحجز.
1: يعني طيب نوعا ما اقنعتني لكن عمليا اللي انا بفهمه انه يعني عمليا تطوير هذه الخدمات معد لمكاتب السياحه، مزبوط؟
0: صحيح صحيح.
1: ايش الفرق بين يعني تقديم خدمات بهذا المجال اللي هي بي تو بي او بزنس تو بزنس بهذا المحل، لبين تطوير خدمات اللي هي لعامه المستخدمين؟
0: الفكرة من إن إحنا بنتوجه لمكاتب السياحة أو خلينا نقول الناس اللي البزنس تبعهن السياحة، لأنه البنية التحتية هي موجودة هناك. إذا أنت حاجز لحالك في الأونلاين ما في عندي كيف أنا أقدر أربط الحجز تبعك في الرحلة، وما في عندي كمان سيطرة عليها، أنا بحاجة

0: اكون في اللي اكون مربوط ومشبوك مع السيستم قبل ما انت تحجز. باللحظه اللي انت حجزت يعني للاسف ما في عندي كيف اساعدك.
1: طيب اذا احنا بما انه ذكرنا موضوع التوفير وذكرنا موضوع هذا الاقتصاد السياحي، انا جيت على يعني القسم الاخير وهو الاحب الي مع كل احترامي للستارت ابس يا عصام. الناس بدها تحجز وبدها عمليا تطلع لعطل ولرحلات، وفي ناس بتحجز قبل بكثير اشهر، وفي ناس بالدقيقه الاخيره، ويعني الانواع مختلفه. كيف التكنولوجيا ممكن انها عن جد تساعدنا الان كمسافرين او كسواح، مش كمكاتب تسويق ومكاتب سياحه؟ كيف احنا اليوم كاشخاص عن جد ممكن من خلال التكنولوجيا شوي رحلتنا تكون أأمن، أرخص، أهدى؟ أعطينا شوية تبس.
0: الأساس لأي رحلة أنت بدك تسافرها هو تحديد هدف السفر. لما أنت بتحدد هدف السفر، فبالتالي أنت بيكون عندك الوجهات اللي إحنا حكينا على الخيارات اللانهائية بشكل أوتوماتيكي بتصير 10 أو 5 محلات. فهي أول نقطة.
1: حلو.
0: والنقطة الثانية كمان برضو إنه إحنا، هل إحنا اليوم في محل اللي فيه عنا روح المغامرة وإنه نجرب وجهات جديدة ونشوف العوالم اللي إحنا ما وصلناها، أو مثلا دول اللي أنا ما بفكر إن أروح عليها واليوم صار في عندي الإمكانية إن أنا أزورها؟ فبالتالي الموضوع قديش إنه أنا في عندي يعني هيك مجال إن أنا أكبر اللي
1: أحيانا بحاجة لمرونة بهذا المحل.
0: بالضبط، إنه هل أنا مرن في موضوع إنه أنا أكتشف وأنه أتعرف على على هاي البلد، أو إني يعني ما عنديش مجال يعني للغلط، أنا وقتي محدود ولازم أرجع على شغلي مثلا بمحل معين، فلا بهيك حالي روح على محل اللي أنت already كنت فيه.
1: لأي درجة أنت بتأخذ الذكاء الاصطناعي كوكيل اللي بتعتمد على نصائحه على برامجه السياحية اللي بيقدمها؟
0: كشخص مختص 100%.
1: والله،
0: لأني بعرف أتعامل معاه وبعرف أوجهه.
1: أوكي.
0: بس بتخيل إنه الذكاء الاصطناعي إذا إحنا بنعطيه يعني هو يوجهنا، فهو راح يضيعنا حاليا.
1: إذا بنحكي على عامة الناس اللي يمكن ما عندها أي خلفية بالجوانب السياحية،
0: يركن يعني عليه 100%. واحد مثلا من النقاط بس اللي يعني نشرحها على وجه السرعة، إذا مثلا في عندي تغيير طيارة، مثلا إذا فوت على سكاي سكانر أو أي موقع، مرات كثير بيجي بكل مثلا وقت تبديل الطيارة خلينا نقول بعطيني 1.5 ساعة، ولكن على أرض الواقع أنا مثلا ممكن
1: 1.5 ساعة ما بتلحق
0: تقدرش. وكمان إذا في عندك كمان إذا بدك تأخذ الشنتات وتعمل تشيك إن من جديد، هنا مثلا الاي اي والالجوريتم هذولا بعدهن إضعاف في هاي النقطة، لأنه يعني هاي النقاط بالآخر على أرض الواقع مع المسافر يعني
1: طبعا بتفرق كثير،
0: بيصير في كوارث انه راحت عليك الطيارة لانك انت ما كان عندك كفاية وقت تنتقل من محل لمحل.
1: روح احكي لشركة الطيران انه
0: او مثلا حجز. في مرات كثير انت مش بس بالتغيير بيكونش بس بنفس المطار، اذا مثلا ناخذ لندن فيها 4 مطارات. وكثير مثلا اللي بدور في سكاي سكانر هو ما عنده القدرة، يعني احنا بنحكي
1: على تنقل
0: العادي
1: من مطار لمطار،
0: انه انت عشان تنتقل مثلا من مطار اكس لمطار واي انت بحاجة 1/2 ساعة بس يعني على الطريق،
1: غير الخروج من المطارات
0: تاخذ الشنتات وهي، وانه كمان اذا انت مسافر مع عائلة. فهنا هاي النقاط خلينا نقول نقاط الضعف اللي اليوم الاي اي يعاني منها، وممكن بالاخر كمان تكلفك يعني مبالغ ووقت وعقدات نفسيه من وراء الاي اي.
1: ذكرتني بكثير اسئله اللي احيانا بسمعها من وكلاء السفر اللي بقول لحالي انه يا الله، طب يعني كله يعني ما في داعي انك تسالني هذا السؤال، ليش تسالني اياه؟ وفجاه الان بقول لحظه، الاي اي ولا مره بيسالنا اسئله، ولا مره بيقولنا قد ايه معك، كم شنطه، كم
0: صح.
1: حد بالعيله، في اولاد صغار ولا لا. صحيح. فجاه هذه الاسئله بصفي في لها مكانه مختلفه، بتغير.
0: صحيح. انك أول مرة بهاي البلد ولا تاني
1: بالزبط.
0: مرة
1: تعرف تحكي اللغة،
0: هاي الشغلات اللي هي أساسية اللي الـ AI بعده مش بهاي المرحلة.
1: تخيل
0: فهمت ال5 سنين اللي حكينا عنه، انه لا بعد فيه، ولكن لا يعني نركز ونلخص بالنسبة لمكاتب السياحة بشكل خاص، هي هاي النقطة المفصلية اللي هنا احنا بنحكي على مفرق. وقتية، يا بتأخذ يمين يا بتأخذ شمال، أو إنك أنت
1: بتتخصص أو
0: بتتخصص وبتذوت الأتمتة كلها في البزنس تبعك، أو إنك أنت يعني راح تشوف حالك كمان شوي إنه عن جد فعلا أنت ما إلك محل.
1: هذا بتخيل نقاش يطول، عن جد يعني برضو أبعاده على على اقتصادنا، على على رفاهيتنا، على الأمور الاجتماعية اللي احنا بنعيشها كبير جدا بصراحة. يعني طلعت مع كثير مادة للتفكير بهذا المحل. الأكيد أنه الشهية على السفر ارتفعت. ما بعرف إنه ممتاز يعني بالآخر، يعني هذا السفر شكله عن جد بسمع مع الوقت بس بيزيد أكثر وأكثر الرغبة فيه. أولا بتمنى لك النجاح عصام يعقوبي على على كل هيك المشاريع واللي حضرتك يعني موجود فيها وفعال ونشط فيها، وبالمقابل بشكرك على الكم الكبير من المعلومات وعلى رحابة صدرك على يعني إنه تتقبل هذا النقد على على موضوع مكاتب السياحة وكيف عن جد ممكن نطور في هذا الشيء. شكرا لك عصام يعقوب.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: رنجرس الحملات طيبة مدرسة بالحملات نبت 9 جرام بشكل توش ما تجيش ستابيلو 3 ب10 شيكل أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل يوميات الطالب ب6 شيكل مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل رزمة ورق A4 ب15 شيكل الحملة في كافة فروع طيبة طيبة مدرسة بالحملات خاضع لشروط الحملة
1: يلا حملة بلوبي حملة صيفية مع بعض
2: لا لا لا لا لا
0: حملة

0: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: 679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الخضيرة على خلفية جنائية. قدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب وتم نقله إلى مستشفى اليافا لاستكمال العلاج. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة أثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة شيخ دنون، حيث عثر عليه عالق أسفل المركبة. قدم الطواقم والإسعاف العلاج الأولي للمصاب، تم نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من إصابات متعددة. قتل شاب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة أثر هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الخليل شملت إطلاق الرصاص وإحراق منزل وآليات ومعدات. في بلدة قصرى جنوب نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 محاصرة عدد من المنازل وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا ونفذ عمليات تفجير في مناطق بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة المنصور في قضاء صور، فيما أفادت وسائل إعلام بغارة أخرى في قضاء بنت جبل. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا تمسك حكومته ببسط سلطة الدولة على الجنوب، ومعتبرا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى وجود جيش واحد ودولة واحدة. وأضاف سلام أن الحكومة تعمل على حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش. كشف السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر عن معلومات استخباراتية قال إنها تشير لاعتزام تركيا توسيع وجودها العسكري في سوريا. وأضاف لايتر أن إسرائيل أطلعت الأطراف المعنية على هذه المعلومات، معتبرا أن التحركات التركية تتجاوز التفاهم.

المقاومات المتعلقة بالحفاظ على الوضع القائم في سوريا. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى الاستعداد لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة والتغلب على تداعياتها في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. من جهته اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن تجديد العقوبات الاقتصادية يقلل احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: اقحط واربح، اقحط واربح.
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر.

0: على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: إن أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإن أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، أما إذا أردت أن تزرع إنسانا فازرع لمائة سنة. حكمة صينية قديمة جدا، لكنها ما زالت صحيحة تنطبق على أيامنا. فالتربية هي الزرع، هي بداية الحصاد، وهي التهيئة، وطرقها بالإقناع والاحتواء والقبول والرضا والإيمان بالعدالة وبالهوية والقيادة وغيرها وغيرها. في هذه المسالك تصحبنا اليوم الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان، ومعها نتجول في رحلة جغرافية أيضا تبدأ بسحماتة مرورا بفصوطة وترشيحة، وتمر عبر بولندا وتنتهي بالبلاد في مدينة الناصرة. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها ونسافر.
1: ولدت الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان في فصوطة لعائلة مهجرة من بلدة سحماتة المهجرة. تلقت تعليمها الابتدائي في مدرسة فصوطة، وأنهت المرحلة الثانوية في مدرسة ترشيحة الثانوية. التحقت بعد ذلك بجامعة حيفا، حيث أنهت اللقب الأول في التربية والأدب المقارن، ثم عملت لعدة سنوات في مدارس مختلفة ودرست اللغة والأدب العبريين. في عام 2000 بدأت عملها موجهة لمجموعات الأهالي في موضوع الوالدية والعائلة ضمن مركز الطفولة في الناصرة. واصلت بعدها دراستها الأكاديمية وحصلت على درجة الماجستير في الاستشارة التربوية. منذ عام 2004 بدأت عملها في كلية أورانيم مرشدة ومحاضرة في مجال الإقصاء والتهميش في التربية والمدارس. وانضم الدكتورة إيزابيل لاحقاً إلى طاقم المحاضرين والباحثين في برنامج الماجستير الذي أقيم تحت اسم التربية والتعليم للطلاب المهمشين. خلال عملها الأكاديمي التحقت ببرنامج الدكتوراه في جامعة آدم ميتسكيفيتش في بولندا، حيث تناول بحثها للدكتوراه تأثير العوامل الاجتماعية والسياسية في هوية المعلمة الفلسطينية في إسرائيل. تناولت سمعان رمضان أبحاثها خلال عملها محاضرة وباحثة عدداً من القضايا، من بينها هوية المربي العربي ودوره والإقصاء والدمج في التربية ودور المدرسة في تحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب موضوعات التعاطف والمشاعر في العمل التربوي. وبالتوازي مع عملها الأكاديمي عملت وما تزال تعمل في توجيه مديري المدارس والطواقم العلاجية والتربوية ضمن مسارات مهنية تهدف إلى دعم المديرين وتعزيز إدراكهم لدورهم القيادي والمؤثر في المجتمع، وذلك في إطار مشاريع بلدية وبمشاركة وزارة التربية والتعليم. كما ألفت بالاشتراك مع زملاء لها كتابين إرشاديين تطبيقيين هما اجتياز الحاجز العاطفي والسلطة المتأملة جسر إلى الداخل. واليوم بعد أن أنهت عملها محاضرة في كلية أورانيم، تواصل الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان عملها المهني في توجيه مديري المدارس والطواقم التربوية والعلاجية وفي تطوير العمل التربوي والقيادي. وفي أوقاتها الخاصة تزاول الدكتورة إيزابيل قراءة الروايات، مشاهدة الأفلام والتطريز، وتجد بزراعة النباتات راحة ما بعدها راحة.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين يا دكتورة إيزابيل سمعان رمضان.
3: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة، شكرا لك ولراديو الناس.
0: يا مرحبا بك. قلت في البداية أنه أنا بحب أذكر الاسم الثلاثي، أنا قلت إيزابيل رمضان، أنت قلتي لي إيزابيل سمعان رمضان. سمعان ورمضان كلمتان مترادفتان موسيقيتان. سمعان اسم العائلة الأصلية،
3: صحيح.
0: ورمضان اسم عائلة الزوج.
3: زوج.
0: طيب شو جاب سيدي تنتمي لطائفة المسيحية لرمضان؟ لسألك عن عائلة جوزف مسيحية بسموا رمضان؟
3: هذا هاي أهل الناصري لازم تسألهم.

0: هذا السؤال يعني هاي هي اللبك اللي بعملها أنا باسمي إيزابيل سمعان رمضان وين ما بحل. ففي دايما تساؤل على هاي الخلطة. نعم رمضان هو اسم مسيحي في الناصري زي ما المطران اسم مسلم. ففي مقولة بتعرفها أكيد عن أهل الناصري بيقولوها محرومها غني ومسيحها رمضان والمسلم مطران.
1: جميل. هذا يعني جزء من الفسيفساء الاجتماعي الجميل أيضا ينعكس في التسميات.
0: طبعا
1: طبعا طبعا نحن كيها بين الجد وبين المزاحية يعني قصة لا تستحق أنه نتوقف عندنا من قصة
0: أكيد.
1: بس أنه جزء من الابتسامة وربما يشبع فضول البعض يعني منين أجت تسمية رمضان. وأنت طبعا باحثة ومحاضرة وأكاديمية متخصصة في التربية وفلسفة التربية. كنا في المقدمة أن الزرع مختلف من قمح إلى شجر إلى زرع الإنسان اللي بده يزرع إنسان بده يزرع 100 سنة. كنت تزرع 100 سنة؟
0: بتأمل. يعني الزرع هي عملية صعبة بدها حب بالأول بدها اهتمام بدها رعاية صحيحة عشان ينجح الزرع. من أجمل الوظائف الزرع فعليا ومجازيا يعني بكل المجالات. فالزرع هو عملية جدا مهمة واللي بده يحصد بده يزرع ويهتم بالزرع.
1: طب يعني أنا أو أنت أو سيدي في البيت لما بتعمل كعكة فكون عند هذا الشغف وين تنتهي وتشوف رائحتها ونضوجها النهائي وإلى آخره بعد نص ساعة. كيف ممكن الإنسان يشتغل ليرى زرعه الآخرون بعد قرن ليبدو الحصاد بعد 100 سنة دون أن يتأتى أو يتبدى هذا النتاج؟ يحتاج الإنسان إلى يعني فترة أكثر حتى يأخذ طاقة ويستمر في العمل.
0: يعني أنت قلتها بحتاج لإيمان بالإشي اللي عم بيعمله. أولا بحتاج لاقتناع بالمبادئ اللي هو ماشي عليها وبحتاج لكتير صبر ولا كتير تروي وصدقا بحتاج لنوع من التواضع. مش أنا بالمركز أنا رسولي والرسول بدي يعرف يوصل الرسالة بشكل صحيح.
1: جميل أقنعتيني. هذا الرضا والتصالح مع الذات بعطيك طاقة أنك تستمري في زرع هذا الحقل وهو يعني اليوم حقل شائك
0: جدا.
1: هذه رحلة جبلية صعبة أنه الإنسان يعمل الإنسان بالتربية وإن كانت ولا تزال وستبقى رحلة مقدسة عمل مضني ولكنه مقدس. لا يمكن للشعوب أن تنهض وتصبح يوما ما تريد دون أن يكون هناك إخلاص في العمل التربوي دون ما يكون فلسفة تربوية صحيحة اللي رح نتوقف عندها. بس هيك بكلمتين قبل ما نفوت على البحر العميق أنت طلعت تقاعد السنة؟
0: إسا بعدني طازة يعني أنا بآخر شهر 8 بكون رسميا متقاعدة بس جزئيا كمحاضرة من كلية أورانيم. لكن أنا مستمرة في العمل التربوي المجتمعي من خلال إرشاد المدراء والمستشارين والعاملين في الحقل.
1: يعني بدك تعطي فرصة لنفسك وللآخرين يستفيدوا من تجربتك.
0: بتأمل.
1: جميل.
0: يعني أنا كل الوقت بهذا المجال كمان.
1: كديش عمر هالمسيرة هي مسيرة العمل في حقل التربية والتعليم؟
0: لتقريبا 40 سنة.
1: ما شاء
0: 40
1: الله.
0: سنة. نعم.
1: جميل.
0: بدأت كمعلمة بالحقل بعدين مستشارة مرشدة أهالي ومن ثم إلى الأكاديمية.
1: جميل. طالما نتحدث عن رحلة ومحطات في رحلة موازية رحلة جغرافية ربما أولى نبدأ فيه حتى نفوت بالشكل السلس والصحيح. أنت نصروية اليوم ولكن أنت بالأصل من بلدة سحمات البلدة الفلسطينية المهجرة في الجليل المعروفة.
0: صحيح.
1: ولكن ولدتي أنت في فسوطة. شو جابك من سحمات على فسوطة على الناصري؟ نبدأ من الألف.
0: أنا الجيل الثاني للنكبة مش الجيل الأول. والدي وعمامي وعيلة أبوي مهجرين من قرية سحماتة الحبيبي يعني لأنه سحماتة بتعني لي كتير موجود في الدي ان اي تبعي. فسحماتة هي بالطريق لفسوطة. طبعا وقت الحرب وال48 والتهجير جزء من زي كل العائلات المهجرة يعني جزء رحلوا للبنان للأردن وجزء عائلة أبوي وصلوا لفسوطة 13 نفر لفسوطة
1: على حافة الحدود مع لبنان.
0: طبعا طبعا. لكن أبوي كمان وقت التهجير هو وعملة إلي هربوا للبنان لأنه كانوا وقتها مع الثوار. بقوا سنتين بعد سنتين تم تهريبهم لفسوطة وهناك كانت بداية يعني محاولة ترميم نفوسهم وأعمالهم ووجودهم بفسوطة عن طريق كمان استقبالهم لأهل فسوطة بكرم بمحبة. لكن كانت في صعوبات كتير كتير كتير كبيرة اللي هي لازمت العيلة بمحطات كتير يعني. فالصوت

0: ابوي تعرف على امي مع انه اخذ وقت يعني بالتعارف على بعض.
1: هي من فسوطة امك؟
0: هي من فسوطة.
1: شو اسمها الكامل؟
0: حواء جبران شهلة.
1: شو هالاسم النسائي بالضبط الاصيل للي ما بعرف. بلدة سحماتة المهجرة اقرب البلدات العربية عليها اليوم البقيعة.
0: طبعا البقيعة في بعرفوا هني بحيرة مونتفورت هناك اللي هي قسم
1: ترشيحة.
0: منها قائم على اراضي سحماتة، وفي مستوطنة تسرقيل اللي هي للأسف انبنت بإيدين أبوي وعمامي على أراضيهم يعني، وهذا وجع كان كتير صعب.
1: شاركوا في عملية البناء، عملوا بالعمار والبناء موجع
0: موجع جدا، وما كان تعرف في صمت، ما كانوش يحكوا عن الأمور هاي يعني.
1: ومضطر يعني ضرورة إلى أحكام،
0: ضرورة إلى أحكام في البقيعة، وفي طبعا يعني حسن من جهة تانية.
1: شو اسم والدك؟
0: والدي جميل.
1: جميل. كان يحكي لك عن هذا الوجع، هاي المعضلة؟
0: كان يوصل الرسائل بصور مختلفة، ما كان في كلام مباشر، لكن بعد ما أنا وعيت وإحنا هيك وعينا بلشنا نسأل أكتر. بس أبوي في ذكرى دايما أنا بحكيها هيك، اللي كنا كل ما نمرق بالسيارة من جنب سحماتة
1: يتلفت كلبه للبلد،
0: يتلفت ويكز عسنانه. كنت دايما أشوف ويكز عسنانه وما كنتش أفهم كتير، بس كان
1: وانت طفلي تلاحظ انه
0: كنت ألاحظ وأنا طفلي
1: كتير يدخل في ستريس في توتر.
0: وكان يشير انه هون دار أبوي على القلعة، كان معروف انه بيت دار سيدي بيت كبير. دايما كان يهتم يقول انه كانوا العرسان يحتفلوا عنا بعراسهم
1: عشان بيت كبير،
0: بيت كبير وسط البلد على اللي بسموا فيه النبع الفوق او النبع التحت. احنا كنا نزور طبعا سحماتة بالصيف باوقات مختلفة يعني.
1: ما زلت تزورينها لليوم؟
0: إيه للأسف لا، مش كتير، في أشياء تغيرت مع الوقت. أول إشي في كان في
1: حاطة بسياج، بشوف أنا
0: طبعا حاطين السياج، ومؤسف جدا بيفتحوا بعيد عنك للبقر للسياج.
1: صاحب الدار محروم
0: بالضبط،
1: التحية العدالة.
0: وكتير قصص على هذا الموضوع بذكرها يعني، بقصة الحرمان. بعد ما كبرت أنا اهتميت كتير بموضوع التهجير والنكبة، وواحدة من الأشياء اللي بذكرها وإحنا بالثانوي رحنا ننقب زيتون. احنا انا ولاد عمي وعمامي، احنا كتير عائلة متماسكة يعني، وعمي هو يقطف الزيتون، كسر جذع، قعد على صحرة ونزلوا دموعه. عمي الكبير. وبنفس اليوم اجوا الجماعة اليهود ياخدوا الزيتون اللي احنا قطفناه، فكان في مناصفة هن النص واحنا النص.
1: مشغلوكو
0: كنا احنا نشتغل بأرضنا بزيتوننا، وطبعا مع علي يوسف المسؤولين هناك،
1: والمنتوج على النص.
0: والمنتوج على النص.
1: فليحيا العدل.
0: فليحيا العدل، نعم. فهذا القهر هو تعرف قهر مستمر للأسف يعني، فيش حاجة نحكي عن كتير أكيد.
1: مليئة بالزيتون والتين والصبار.
0: والصبار، فكان أبوي كمان يسحبني أنا وإخوتي مرات كتير نقطف الصبر. ومرة كتير خفت لما شفت ناس جايين هاجمين يعني، انه شو بتعمل ما تعصي يصيحوا
1: فايتين على ال...
0: سيكني ابوي قال لي تخافيش انه
1: انت بلدك.
0: انت بس كان في هذا الاجواء.
1: شو تبقى من هاليوم سحماتة؟
0: سحماتة كان لحد قبل كام سنة في حيط للكنيسة ونتفت حيط للجامع، لكن للأسف نهار ما فيش أي ترميم، في جزء من المقبرة يعني، في بقايا أو الشواهد هي شجرها والحجار تبعتها ما تبقى منها. كنا بشكل دائم في عمي الله يرحمه وجيه سمعان أقام جمعية أبناء سحماتة،
1: الله يرحمه ويكون عمك.
0: كنا كتير إحنا نرافق بالمخيمات الصيفية، أخذ أولادي نطلع في فعاليات. اليوم خفت كتير الأشياء.
1: وين موجودين أهل سحمات اللي متبقين في البلد؟
0: في البلاد؟ في قسم قليل بترشيحة عائلي سمعان، في بالبقيعة قسم قليل، في بحيفة، بس في بلبنان، وفي من لبنان هاجروا على ألمانيا كمان.
1: في محل في العالم اللي يعني في زي تركيز لألهن؟ مثل أهل البصاف؟
0: لا هن موزعين في بألمانيا، في بأمريكا، قسم منهم وصل في بالأردن. عائلة قدورة هي كمان من صحماتة، وعائلات كتير طبعا.
1: خرج من صحماتة عدد من الأسماء البارزة في العالم العربي،
0: أحمد اليماني وقدورة وغيره. نعم،
1: أحمد اليماني يعني

0: شخصية يمكن هو الأبرز كان
1: صحيح
0: أشغل مناصب مختلفة حتى في السعودية مش بس على في الساحة الفلسطينية.
1: مزبوط مزبوط. في يعني ناس طلعت من سحماتها, بديش أنسى حدا يعني لأنه في
0: طبعا. طيب لما بتقولي والدك, والدك إمتى رحل؟
1: والدي عمر يعني والدي قبل رحل وهو أمي ورا بعض يعني بسنة 21 ب15/8 كمان كم يوم ذكرى وفاته بصير 5 سنين, كان عمر 97 سنة. بس والدي يعني ذكر سحماته كان آخر سنوات يقول بس رجعوني على البيت والبيت هو سحماته.
0: أبدا
1: أبدا
0: ترك وصية بموضوع الرحيل,
1: كان يحكي على أنه رح نرجع وكان يغني أغاني. كان في عند أبوي شغلة اللي أنا بحب أذكرها, رغم كل المآسي كان يحاول يعني يثبت حضوره كمان بفصوطة من كان من نشاطات اجتماعية بقلب البلد, كمان البعد تبع القبول والتعرف اللي طبعا. أنا اللي أهمية إني مش جاي بس أتقل بما معناه إني جاي أساهم, بفكر أنا هذا تفسيري يعني اليوم. بس كان في عنده روح حلوة وحيوية باختلاف شوي عن باقي عمامي اللي كان هو كان في حزن دائم, بس هو كان يحب الفرح, كان يحب يرقص, كان يدبك كتير بالعراس, ضل يغني لآخر يوم بحياته وأنا مسجليت له كتير أغاني يعني
0: كمان. صوته حلو.
1: صوته مش بطال بس كان روحه حلو كتير, يحب الأغاني.
0: أنت بتعتقد اليوم في عيون بدقوقية تربوية أنه كان يستخدم الفرح دبك الحيوية هاي في محاولة للتغلب على شعور متوقع بالاغتراب حتى وان كان في فصوطة في بلدة عربية؟ الإنسان مش نقول الغربة بتضيع الأصل مثل ما بيقولوا بعض الناس المهاجرين, لكن بظل الإنسان هيك يحس حاله بشيء من الغربة لما هو مولود في بلد ثاني.
1: طبعا أنا اليوم ما عندي شك أنه هذا جزء من التعامل مع الوجع اللي كان صعب عليه يواجهه. يعني أحيانا إحنا منبتعد عن الوجع بطرق مختلفة. فهو كان يواجه الوجع والحزن بأشياء حلوة,
0: بالفرح
1: بالفرح بالرأس بالدبكة. أنا فكر كان في اغتراب وكنا موصومين كل الوقت باسم السحامني بقلب فصوطة. لحد اليوم بيسمونا السحامني, إحنا منتمين لفصوطة, منحب كتير فصوطة, بس بخفاش إنه في قسم من أهالي فصوطة اللي تعاملوا معنا وما زالوا للأسف كأننا أغراب ودخيلين, وهذا مش هوين لازمنا يعني,
0: خاصة لما بصير في صراعات سياسية داخلية
1: كتير.
0: مين بصوت مع مين؟
1: بالضبط بالضبط. وقتها كانت تبرز هاي الأمور بشكل كتير واضح.
0: في عندك حنين ترجعي لفصوطة على الأقل قبل سحماتة, لأنك أنت ولدت في فصوطة وأنت موجودة في المدينة الكبيرة في الناصر, بصير هيك الإنسان مع العمر ممكن يحن للجذور؟
1: كل الوقت أنا بحن لفصوطة ولا عندي ذكريات كتير جميلة بفصوطة. إيه إني أرجع أسكن بتخيلش يعني, ما عنديش هذا الحنين, بس الصلة موجودة, إخوتي موجودين كلهم, أنا الوحيد اللي طلعت من البلد. فبس بعد ما توفوا أبوي وأمي تعرف قلت الزيارات
0: للبلد.
1: بالضبط.
0: ولادك بأخذوا منك هاي الرواية اللي بتتحدث فيها عن والدك وعن عائلتك وعمامك, الصلة الوجدانية, الرابطة الوجدانية العميقة مع البلد الأصلي, بلد المحبوب سحماته.
1: طبعا أول إشي أنا يعني واحد الأشياء اللي سعيدة فيها هو شعورهم بالفعل بالانتماء الوطني والروح.
0: تميت أنك توصل الرواية النراتيف لمين إحنا منين أجينا وكيف وليش,
1: بعرفوا كانوا يرفقوني على المخيمات, كانوا يسألوا سيدهم أحيانا. يعني ما بعرف قديش نجحت أنا اليوم لما بطلع على ورا بقول كان ممكن أعمل كتير أشياء خاصة بغياب دور المدارس في هذا المحل, بس الأشغال أخذتنا, ما كان في تفرغ تماما لسد كل الفجوات اللي كنت بحب أسدها. بس أنا بفكر البذرة موجودة عندهم بشكل كتير منيح وهني بنموها كل واحد بشكل مختلف.
0: جميل. سنعود إلى قصة الأولاد وما أجمل من قصص الأولاد وقصص الأحفاد, ولكن طالما نتحدث عن المكان وعن الجغرافيا, كان لك أنت علاقة كمان في العالم الكبير, قبل ما نروح على بولندا ودراستك الجامعية، أنت خلصت الابتدائي في فسوطة والثانوية رحت على ترشيحة، عشان هيك كنا في بداية الحديث لك يا علاقة كمان في ترشيحة. ما في ثانوية لليوم في فسوطة؟
1: للأسف لا، ما في اليوم، في لحد صف تاسع، وأنا أنهيت صف تاسع بفسوطة وانتقلت لترشيحة.
0: طبعا لمن انضم لنا الآن، أنتم في برنامج خارج الضوء، ضيفتنا العزيزة اليوم الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان، بنت مدينة النصرة، في الأصل هي تنتمي لعائلة فلسطينية مهاجرة من بلدة صحماتة وولدت في فسوطة. شو جابنا على بولندا؟ بعدت كثير.
1: المزبوط الصدف، وكتير متأخر وصلت على بولندا. أنا طريقي الأكاديمية بلشت متأخر، أنا نشأت من الحقل كمعلمة، درست في عدة مدارس. بسنة 2000 أنا توقفت عن التعليم، كنت عاملة شهادة بتوجيه مجموعات الأهل بموضوع الوالدية والعائلة، واشتغلت بالموازاة، عملت اللقب الثاني بالاستشارة التربوية.
0: وين كل هذا اشتغلتي؟
1: اشتغلت بمركز الطفولة بالناصرة بموضوع الوالدية.
0: وفي التعليم؟
1: بعدين بلشت بالتعليم، بلشت مسيرتي من المتنبي، مدرسة المتنبي بحيفا، مدرسة رهبات الناصرة الريني، و11 سنة بمدرسة المعمدانية بالناصري.
0: ما شاء الله، ما مش مخلي حدا يعتب عليك.
1: ما خليتش حدا يعتب علي. في قبل الزواج كنت أعمل برهبات الناصري
0: كمان
1: وبالمتنبي، وبعدين لما تزوجت انتقلت على الناصري بالريني، علمت 4 سنين بموازاة مع مدرسة المعمدانية.
0: طيب بتقولي بعدين انتقلت للعمل مع مجموعات من الأهل في مجال الوالدية والتربية الأسرية. إيش فرطنا يا هذا المصطلح اللي ما بعرف، خاصة الرجال اللي ممكن أحيانا يسمعوا المصطلح ويخمنوا تخمين عنه.
1: هات أسمع شو بتخمن.
0: الوالدية إنه كيف ممكن الأم تربي الولد،
1: مش بس الأم، الأم والأب.
0: شفتي شو قلت لك،
1: إنه الأم والأب يعني هن شركاء من لحظة الولادة وما قبل. بس موضوع الوالدية طبعا إحنا يعني كلنا بنعرف إنه الأم تربي أو تصبح أم بالفطرة، لكن مع الوقت ومع تطور التوجهات التربوية والنظريات التربوية وكمان تطور الحياة وتعقيدها، أصبح في حاجة في كتير من الأحيان لتوجيه حول الأسس التربوية السليمة بالعلاقة بين الأهل وبين الأولاد، وبسد احتياجات الأطفال بالشكل الصحيح ودمجهم بالحياة بشكل مناسب. وهي عملية جدا جدا مركبة. ف يعني إذا بتحب أقول لك أكتر، أحكي لك يعني عن هذا الدور، هي مرافقة للوالدين بالصعوبات والتحديات اللي بيواجهوها مع الأولاد، محاولة بالفعل الإمساك فيهم عشان يكونوا أكتر صامدين.
0: بس هذا من خلال إيش؟ مكتب؟ إنه كأنه زي عيادة خاصة فيك؟
1: هي مجموعة، أو كان أحيانا بشكل خاص أو بشكل فردي أو مجموعات.
0: وهذا اختصاص جزء من عالم التربية الكبير.
1: نعم، أنا درست، هي اختصاص تعليم شهادي 3 سنين درسته في أورانيم يعني،
0: الوالدية والتربية الأسرية. طيب كمال إلى حديثنا، لما أنا حكيت بين الجد والمزح وأنا قصدت لما بقول أنه حينما يطرح هذا المصطلح قصة الوالدي، يذهب عقل الرجل إلى أنه الأم هي التي تربي وهذا مش دوره، يعني مع أنه أنت بتقولي بحق أنه هذا جزء مناصفي وأنه الأب مفروض يتحمل مسؤولية قد الأم زيادة، بس عمليا وفي المجتمع العربي على وجه الخصوص الأم بتربي أكثر من الأب. وين الموديلينج بيشتغل أكثر؟ وين التأثير التربوي للأب وللأم على الولد على المولود؟
1: اليوم التأثيرات هي عديدة. أول إشي تأثيرات الأب والأم هي موجودة على طول. إذا بتتساءل مين متداخل ومين يعني أكتر متفاعل بالعملية التربوية، ما زالت الأم، وهي طبعا
0: في كل المجتمعات ولا المجتمع العربي؟
1: أنا بفكر في كل المجتمعات، في فوارق بين مجتمع ومجتمع، بس في قفزة وفي تغيير حتى بمجتمعنا الفلسطيني في الداخل. أنا اليوم بطلع على الأزواج الصغيرة يعني الشابة، ابتداء من ابني اللي هو كمان شوي بدي يصير أب، يعني الاهتمام والمشاركة والتداخل في العملية التربوية هو حاضر جدا يعني موجود. طبعا في صعوبات كون إن الأم اليوم هي كمان خرجت للعمل، احنا دايما منقول المرأة العربية عرفت تطلع من البيت، لكن الرجل العربي في كتير احيان ما عرفش يدخل البيت، وهاي شغلة مش دايما هويني، يعني بحاجة
0: لليوم.
1: كتير توعي لليوم.
0: بس في قصة الزمن سمعتك في بداية الحديث بتقول اليوم، هيك زي اللي حسيتك شددت على كلمة اليوم لما سألتك إذا مين أكثر بصمة تربوية الأب ولا الأم، قلت اليوم، بمعنى أنه المشاركة بين الأب والأم في تربية الأولاد اليوم أكثر مما كان في الماضي في المجتمع العربي الفلسطيني.
1: طبعا.

0: اليوم أكتر أكتر حاضرة أكتر. طبعا في حاجة بعد كتير لعملية مشاركة متكافئة صحيحة متساوية. والمشاركة هي مش بس مشاركة عملية، هي مشاركة كمان وجدانية مفاهيمية، كيف أنت أكتر بتشوف دورك، مش بس إني شو مطلوب مني أعمل.
1: بس مع دكتورة أنا إيزابيل في هذا الموضوع، وأنا بحكي طبعا ما يرد على مسامعي من مجالس الناس مش من ناحية مهنية، إنه في كثير رجال بيحكوش مع أولادين.
0: مؤسف جدا، مؤسف جدا وحزين.
1: موجودة هاي الظاهرة؟
0: طبعا موجودة. وفي أمهات كمان للأسف بيحكوش كفاية أو بيحكوش بشكل صحيح.
1: شو السبب بالعميق برأيك؟
0: الأسباب كتير كتير عديدة، منها الانشغالات والضغوطات اليومية، جزء منها هي الفردانية والاهتمام بالذات وبالحاجات الفردية وعدم الإحساس الكبير بالمسؤولية تجاه الأولاد. وإحنا كمان كتير بمجتمعنا في يعني ضغوطات وتوترات كتير كبيرة، واللي يجي لعالم الوالدية بده يكون حاضر نفسيا وذهنيا وقد المسؤولية يعني. فالانشغالات كتير والتسارع والحياة والاستهلاك والأولويات، عدم وضع الأولويات بشكل صحيح يعني، فكل هذا بأثر.
1: الأبيات والأميات في الماضي اللي ما رحوش على الجامعات كانوا يحكم على أولادهم أكثر، ولا هذا تعميم؟
0: طلع هذا يمكن تعميم، بس أنا بقدر أحكي عن تجربتي الخاصة. أبوي وأمي ما كانوش يقعدونا ويحكوا معنا، بس بالسوالف وبالحديث اللي كان يدور كنا كتير ناخد أشياء
1: حاضرين.
0: كان في حاضرين،
1: مش موجه الحديث إليك خصوصي، بس أنت جزء من الجمهور.
0: تمام، جزء من الجمهور. وفي محبة اللي هي يعبر عنها
1: الجمهور السامع.
0: طبعا في محبة كتير كانت توصل بطرق مختلفة غير مباشرة، اليوم أنا بقدرها بنظرة إلى الوراء يعني.
1: طب هاي هي لما احنا بنقول إنه الأباء لازم يحكوا مع أولادهن لأسباب كثيرة يعني، وإلها قيمة تربوية كبيرة. بسمع كمان مرات وكمان مرة من مجالس الناس وليس من أدبيات مقروءة في مجال التربية والبدغوغية، أنه التعبير عن الحب والمحبة أيضا فيه مشكلة، كأب وكأم ما بعبروا كفاية عن محبة.
0: طبعا مهم جدا.
1: موجودة هاي كمان؟
0: موجودة للأسف. والتعبير عن الحب أخذ منحة مادي كمان، مؤسف جدا. في بلبل كتير عند قسم من الأهل، أنه نتيجة شعور بالذنب أحياناً، نتيجة
1: بعطيه مصاري
0: أو بشتري له هدية
1: بدل العبطة وبدل كلمة حلوة وطيبة،
0: بدل العبطة بدل النظرة المهمة بدل اللمس الضرورية بالوقت الصح. ففي كتير في كتير بالفعل.
1: طب هذا بيجي الخلل
0: يعني، أنا بفكر الإشي كتير مركب ملوش علاقة بفرد، وإنما في منظومة كاملة يعني.
1: ممكن كل يكون كمان متوارث مش بالمعنى البيولوجي، بس إنه أنا أبوي ما أنطاني التعبير اللازم عن الحب والمحبة، وأنا مع أنه ممكن يكون اللوجيك وأنا المنطق يقول أنه لازم أنا أعوض مع ابني، بس ممكن أنه أنا تكويني عالم النفس الداخلي يدفعني إلى أني أواصل مع فعل والدي
0: بالضبط. هاي منسميها كأنه تصرف عبر الأجيال يعني، أو الأشياء اللي إحنا منكتسبها عبر الأجيال. صحيح بشكل عام اللي بتقوله، لكن يمكن من هون كمان بتيجي أهمية كسر هاي الدوائر والأنماط اللي هي متوارثة عن طريق التوجيه وعن طريق اكتساب كان آليات جديدة، وعي مختلف يعني. حتى لو أنا ما كنتش اليوم بعرف إنه في دور آخر، بس كل عملية العطاء يعني، احنا دائما نسمع هذا المثال فاقد الشيء لا يعطيه. لكن انا مش بالضرورة انا شغلي كله اذا بدي امن بهاي المقولة بروح على البيت، لان في عملية صيرورات توعية ورفع الوعي لامور كتير.
1: هاي من المواضيع المطروحة بينك وبين الاهالي كانت قصة العلاقة الوجدانية، التعبير عن الحب، الحضن، العبطة، الكلمة الطيبة،
0: التواصل الصحيح، اي نماذج دوته من الاهالي. ليش الصعوبة بتنتج اني انا اقدر اعطي حب؟ مش لاني انا ما عنديش مكنونات عاطفية كبيرة، وانما لانه عندي كمان جزء من اني ما عنديش كان نموذج احتدي فيه وهلوم جرى.
1: هذا قصة التوريث من جيل لجيل. طب لو سألتك دكتورة إيزابيل سمعان رمضان لمن انضم لنا الان، انت في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، من تجربتك الواسعة في مجال الوالدية والتربية للأسرية، كان في خطأ شائع أو ظاهرة اللي بتحب كمان تضيفيه بالإضافة اللي توقفنا عنده، اللي موجود عند العرب في المجتمع العربي في العائلات العربية، خلل أو خطأ
0: بالتواصل مع الأولاد أصدق
1: أو بشكل عام ما يتعلق بالوالدية وبالأسرة؟
0: كل البلبلة ما بين مفهوم

0: سلطة والسلطوية في ضرورة لحضور سلطة والدية، لكن اللي بصير إنه كلمة سلطة رأساً التداعيات تبعتها إني أكون متسلط أو ديكتاتور أو قامع وهلم جرة، لكن الحضور الوالدي هو حضور ضروري. وزي في بتعرف باحثين ومنهم حيم عمر وهون محليين اللي حكوا على الفرق بين التسلط وبين الحضور، والحضور الوالدي المقصود فيه أني أنا أكون حاضر ذهنيا ونفسيا وعاطفيا وأصغي، والإصغاء هو ضروري. لكن في كتير من المرات الحضور الوالدي كان حضور شكلي عنا
1: بسمع وما بصغي.
0: بالضبط، بسمع وما بصغي، وكمان في رغبة كتير لتكرار نماذج التسلط والقمع، أو وهذا للأسف دايما كنت أقوله اللي هو شائع اليوم، هو حالة الانفلات بمفهوم غياب السلطة الوالدية كليا.
1: كيف بنعكس هذا على شخصية الولد؟
0: هذا في انعدام للحدود، في عدم وضوح للمسموح والممنوع، في عدم مرافقة، في ضياع، وفي في كتير مردودات سلبية بتكون، اللي هي عملية احنا اليوم عم نشوف ظواهر اللي ما فيهاش ردع. الردع مش بالضرورة يكون بالعقاب والضرب، وإنما أول إشي توصيل القيم، الحديث عن الأشياء، الحوار حول الأشياء. بس كون إني أنا عندي خوف أمارس سلطتي مع الأولاد، وهذا موجود اليوم، هذا نابع أول إشي من عدم ثقة عند الأهل بإيش صح وإيش غلط، عدم نضج، وكتير من المرات كمان خوف إنه هذا الولد يطلع عن سيطرتي فأنا بتركه. وفي تعب كمان عند الأهل، في كتير تعب عند الأهل، وفي
1: تحديات وهموم،
0: هموم كبيرة. مزبوط، أنا ما بلوم الأهل بكل الحالات، يعني ما بحبش أعمم.
1: في تحسن ولا في تراجع ولا مكانك عد من هاي الناحية في المجتمع العربي بالنظر للأزواج الشاب الجديدة؟
0: يعني بشكل عام أنا شايف عند الأزواج الشاب،
1: بس أنت عايش بمجتمعك وبين
0: صحيح
1: شعبك.
0: صحيح، يعني بشكل عام في فئات مختلفة، يعني إحنا مش متجانسين كمجتمع. في المجتمع ما نقدرش نحكي عنه كشريحة
1: وحدة،
0: إحنا مجتمعات بالفعل. ففي المجموعة الواعي الناضج اللي بتشتغل حالها، اللي هي حاضرة، اللي هي مسؤولة، اللي بتقوم بكل المهام المطلوبة عليها ومرهقة. وفي مجموعات اللي هي ما نضجات، اللي هي كمان ظروف حياتها صعبة، اللي عمليا الاهتمام بهذا المجال مش بأولوياتهم.
1: جميل. طيب سؤال أخير كمان مطلع فاصل، وانت بدينا الحديث انك رحت على بولندا وهناك بدأت الاختصاصات في عالم التربية وفلسفة التربية وموضوع التعليم والإرشاد والتربية الأسرية وإلى آخره. بالنظر للمجتمعات الغربية في تجربتك في بولندا، حصل تغيير هناك في هاي النواحي؟
0: طلع عشان أنا أكون يعني صريحة، أنا بولندا انضميت، يعني كنت أشتغل بأورانيم، كنت صرت مبلشي أحاضر بأورانيم، وبالصدفة يعني بلشت فكرت أعمل الدكتوراه هون عند جابي سلمون وقتها الله يرحمه في جامعة حيفا، وما صار نصيب. أنا بلشت متأخر نتيجة ظروف البيت وزوجي بس لما وصلت على بولندا كان التعلم، يعني كنت أتواجد هناك كل سنة أسبوع 3 سنين، وبعدين التعلم عن بعد، وكنت أروح أتواجد ألتقي مع الموجهات تبعوني، واحدة من النرويج وواحدة من بولندا. الملفت كان إنه البولندية بالروابط العائلية وبالأمور التقليدية بيشبهونا، بيشبهونا بالفعل، مش بصدفة بقوله ام بولندية بكل قضية الاهتمام وكل قضية الهاجس تبع التربية والعلاقات. بس زي اي مجتمع، المجتمعات هاي كمان عم تمرق تغييرات كل الوقت، وطبعا نتيجة العولمي ونتيجة طبعاً. فبس انا المزبوط كنت مبسوطة في رحلتي في بولندا، لاني كمان انكشفت على اشخاص
1: عوالم جديدة،
0: عوالم جديدة.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة الجميلة في عالم التربية والتعليم والإرشاد والجغرافيا، الدكتورة إيزابيل سمعان رمضان.

0: قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17.90 شيكل، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب6.90 شيكل، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، سائل جريفيري أولترا 1.25 لتر 1 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.

0: دور اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
6: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
7: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، ضيفتنا العزيز اليوم دكتورة إيزابيل سمعان رمضان، الأخصائية في مجال التربية، مجال الوالدية والتربية الأسرية. قبل الفاصل رحنا على بولندا وقلتي أنك أنت تعلمتي هناك، عدت الدكتورة، شو كانت الأطروحة؟
8: الأطروحة كانت عن، طبعا هي كل موضوع الدكتوراه الدافع كان هي قصة الشخصية، كوني كنت معلمة، الهوية المهنية والذاتية، الانشغال فيها. وبالفعل فكرة الأطروحة طلعت من معاملتي مع المعلمات الفلسطينيات في الداخل، في داخل أورانيم، فكان الموضوع هو تأثيرات اجتماسية اجتماعية سياسية على،
7: هيك بتسموها اجتماسية؟
8: يعني
7: جميل المصطلح.
8: في اللي
7: منحوت حلو.
8: فسوشيو كلتشر يسموها كمان، تأثيرات اجتماعية سياسية على هوية المعلمة الفلسطينية في إسرائيل.
7: شو طلع معك؟
8: طلع واحدة من الأشياء اللي أنا طلعت كتير أشياء اللي هي جزء منها مش تعتا نقول مفاجئ، تقسيم الصبايا. أول إشي حضور العامل الثقافي جدا واضح. أنا عملت بحث سردي ناراتيفي، هو السؤال بالأساس من أنا، فكان كتير الإجابات متمحورة حول أنا بنت لعائلة من كذا كذا،
7: محلوية الهوية،
8: طبعا أنتمي إلى الطائفة كذا،
7: دوائر الهوية الصغيرة.

0: هي الهوية الاجتماعية، الهوية الحمائلية،
1: هذا بكل إنه
0: كل العوامل الثقافية والهوية الجمعية حاضرة بقوة. والكان ملفت في المرحلة
1: بس
0: الأولى
1: بس الدائرة الكبرى مش موجودة بما يكفي.
0: بالضبط، أول إشي كان في غياب عن جزء كتير كبير التعامل مع الهوية المهنية. كان في غياب لميول الفرد واهتمامات الفرد، واللي بشكل صارخ كان واضح لإلي غياب الهوية القومية.
1: كل اللي قالوا أنا عربية أنا فلسطينية
0: ما قالوش فلسطينية، واحدة من بين 25% قالوا أنا فلسطيني، أنا فلسطينية
1: واحدة من 25. هذا أي سنة كان البحث؟
0: 2016.
1: هذا هذا مش اكسيدنت او حادث عرضي او معطى شاذ، هذا بعكس واقع موجود
0: تماما.
1: هيك بتعتقدي؟
0: اول شيء بعكس
1: عند المعلمين وعند غير المعلمين،
0: بس اكثر عند المعلمين. وانا من هون كان بالفعل الانشغال تبعي بموضوع الهويه والعلاقه ما بين الهويه الذاتيه والهويه المهنيه كان كل الوقت شاغلني،
1: لانه هذا موضوع استراتيجي. اذا كان المعلم هويته متشتته ومحلويه، كيف شو بده يصور بالولاد؟
0: بالضبط، هذا انه ايش ممكن يمرق، أي نموذج ممكن يكون. اللي صار إنه بعدين ما اكتفيت أنا بهاي النتائج وكان عندي تشكك، وهون استندت على نظرية لباحثة اسمها باتريشيا هيل كولينز اللي هي أفرو أمريكاية، يعني اللي اشتغلت كمان في المجال، وكان في مصطلح اللي هي أوجدته outsider within، يعني غريبة من الداخل.
1: حلو.
0: كنت كباحثة متداخلة وتسألت، عملت مجموعات بؤرية، وطلع موضوع الخوف إنه نقول عن نحكي عن هويتنا الفلسطينية،
1: خاصة في وزارة المعارف،
0: خاصة وزارة المعارف، فكانوا هن بحاجة لحدا منهم وفيهم يحكوا عن الموضوع، اللي يحسوا كأنه بحيز آمن، اللي هاي مصطلح كمان هي أوجدته سيف سبيس باتريشيا هيل كولينز، عن كل موضوع أهمية الإحساس بالراحة والأمان لأساس أنا أجيب هويتي بشكل واضح.
1: وهذا دور المدير بالأساس بتصور،
0: هذا دور المدير، هذا دور الوعي للمعلمين، دور حثهم على التفكير والتساؤل حول هويتهم، ما يتعاملوا مع دورهم فقط كدور يعني مطيع ومكمل للتعليمات تبعت الوزارة.
1: أنت تعاملتي مع أجيال من الطلاب اللي طالبات لواتي أصبحن مربيات ومعلمات.
0: أنا بالأساس بدرس في يعني مجال اهتمامي بعدين أصبح كتير نتيجة كمان ما بعد الدكتوراه وخلال الدكتوراه، كان في مجال الإقصاء والتهميش في التربية. فأنا علمت في اللقب الثاني للتربية والتعليم للطلاب المهمشين. كانوا يجوا طلاب اللي هن إلهم 5-6 سنوات 7 سنوات بيعلموا، وهناك كنت أشوف الإشي صارخ أكتر، يعني إنه حتى هدول المعلمين مش مبتدئين، هدول المعلمين مثبتين، وما زال الخوف أو عدم التساؤل حول هويتهم وحول تأثيرهم يرافقهم.
1: هذا كان في رسالة الماجستير عندك كمان، كيف فهمت أنا من السنة
0: رسالة الماجستير؟ عملت على أهمية التشاور مع المستشارات، يعني على كل آلية التشاور اللي هي إلى أهمية ما بين
1: أنا اختلطت علي الأمور. أنت هذا عندك كان برنامج في التعليم اللي اسمه التربية والتعليم للطلاب في خطر
0: ومهمشين. أنا ما زلت أشتغل في هذا المجال مع المدراء ومع طواقم تربوية مختلفة، لأنه هاي مهنة تختلف عن تخصصات تانية.
1: طيب في مجال الحديث منقول إحنا دكتورة زبيل سمعان رمضان إنه أنت يعني تعاملي منذ عقود في موضوع مجال التربية وفلسفة التربية، توقفت عند مصطلحات أساسية في هذا الموضوع inclusive education، شو هذا في مجال التربية الشاملة ثنائية الميدان والمدرسة؟
0: inclusive education هو مصطلح اليونسكو حط اللي هو التربية الشاملة. في البداية كان يسمى التربية الدامجة، لكن صار فيه تغيير، تربية شاملة العالم العربي،
1: البحث العلمي والمدرسة بين شو
0: لا
1: شو.
0: هي أكتر عملية دمج الفئات المختلفة، وجود فرص متكافئة للجميع
1: في ذات الصف،
0: في ذات الصف
1: عكس الفصل اللي كان
0: ضد الفصل. وهي تقليص الفجوات، الفجوات ليست فقط العلمية، وإنما التعامل مع المدرسة كفرصة ل حراك اجتماعي لتقليص فجوات.
1: وهذا بتطلب شو من ناحية تربوية؟
0: بتطلب
1: غير
0: أول التعاطف. إشي التعاطف هي كلمة مش هوينة على فكرة، وكلمة كتير في استهلاك لإلها بشكل خاطئ كتير من المرات. بتحتاج لمعرفة لما بيجي عندي طلاب، وهذا موضوع حارق عنا اليوم في مدارسنا، لأنه بصيرش

0: أنا أتعامل مع الفئات العادية الطبيعية اللي هي جاي مع مقومات سياسية اقتصادية اجتماعية نفسية متينة بنفس الطريقة اللي بتعامل فيها مع الطلاب اللي هن جايين من أسر مفككة أو فئات مهمشة. هاي هذا تمهنن
1: أولاً الوعي لقصة هاي
0: أولاً الوعي ومعرفة شو السلوكيات اللي نابع من هدول الطلاب ليش هن بسلكوا بهاي الطريقة. والوعي الأكبر اللي أنا بشتغل عليه هو الاختلاف في دوري كمدير في دوري كمعلم. معلم لتربية شاملة مختلف عن معلم لتربية عادية.
1: بده أدوات أخرى؟
0: بده أدوات أخرى، بده استيعاب لدوره بشكل مختلف.
1: شو أدواته بهيك حالة؟
0: أول إشي أنا بدي أأمن أني أنا قيمياً مع هذا التوجه، بدي أحسم. إحنا بنحكي على أنه بدي أكون مستعد أني أعيش مع صعوبات عاطفية ونفسية، وبالتالي أني أبني بشكل أساسي العلاقة الجيدة مع الطالب ومع الأهل. مش بس مع الطالب، كتير من المهارات هي مهارات نفس عاطفية تربوية، لكن هذا لا يعني
1: الحوار، الإصغاء،
0: الاهتمام بحياة الطالب ومعرفته،
1: يحس انه في حدا،
0: توجيه صحيح لهذا الطالب، وضع حدود، كمان في بلبلة احيانا وكأنه في تعارض ما بين وضع الحدود وما بين التعاطف والاحتواء، وهذا اللي كل الوقت بنشتغل عليه. لا يوجد تعارض،
1: بده يناور بين
0: بإيد واحدة. أنا دايما بقول أنا بدي أتعاطف وأتفهم، والإيد الثانية بدي أحط الحدود، والسؤال طبعاً الأهم كيف بحط الحدود، مش أي حدود بحط. وهي عملية مركبة
1: للمعلمين والمعلمات هاي الأدوات.
0: طلع أنا برافق
1: الاستكمالات، بتوفر
0: استكمالات، لكن أكون صريحة، هاي الاستكمالات طبعا لها أهمية وبتضوي على أجزاء كتير مظلمة، لكن في أهمية لمرافقة طويلة الأمد. على سبيل المثال،
1: من قبل مين؟ المستشار التربوي عندها الكفاءة
0: المستشارة
1: ولا المرشد الخارجي؟
0: في مرشد خارجي. أنا بلشت كإرشاد خارجي، عشان أعطيك مثال، أنا برافق مدراء أم الفحم 10 سنين.
1: ما شاء الله.
0: فأنا مع من نفس المشروع.
1: فحموية يعني أنت تقريبا؟
0: أنا فحموية، إلي الشرف.
1: حلو.
0: أكيد يعني، وبحب أهل أم الفحم، فأنا يعني بشتغل معاهم بشكل مستمر مع مدراء أم الفحم، وطبعا هي بحاجة للتدخل طويلة.
1: احنا بنحكي على مدارس ابتدائية ولا كمان
0: حاليا ثانوي؟ مدارس الابتدائية بس.
1: لا بشكل عام لو كنا نحكي فيه الموضوع
0: ممكن
1: النظري،
0: لا ابتدائي
1: على قصة الطلاب العاديين.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط قرطاسية قنانية علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
2: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
3: خذ حبي فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصدرت تركيا أمراً بإحضار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية ضمن تحقيق تركي بشأن السيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز المشاركين فيه. وأعلنت وزارة العدل التركية أنها تسعى لاستصدار نشرة حمراء من الانتربول بحق نتنياهو، فيما أكد وزير العدل استمرار أنقرة في اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أكد الرئيس الإيراني أن ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات يعد إنجازا مهما حظي بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبرا أن انهاء الحرب في الوقت الراهن أفضل ما دامت إيران في موقع قوة، وشدد على أن طهران لن تستسلم للضغوط والتهديدات وسترد بقوة، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على معالجة المشكلات الداخلية ودفع البلاد إلى الأمام بالتوافق والوحدة. من جهته دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى الاستعداد لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة والتغلب على تداعياتها في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. من جهته اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن تجديد العقوبات الاقتصادية يقلل احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتراجع حركة السفن في عبر مضيق هرمز بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في ظل استمرار الهجمات والمخاوف الأمنية. وأضافت الهيئة أن شركات الملاحة تتجه بشكل متزايد إلى المسار الشمالي للمضيق، فيما يعد المسار العماني الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل 74 حادثا منذ بداية العام وحتى 6 آب. ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية الجديدة مؤكدا أنها لن تدفعه إلى التراجع عن نهجه وما وصفه بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. واتهم الحزب واشنطن بمحاولة فرض وصايتها على لبنان وإثارة الاضطرابات داخله، معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا تمسك حكومته ببسط سلطة الدولة على الجنوب، ومعتبرا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى وجود جيش واحد ودولة واحدة. وأضاف إسلام أن الحكومة تعمل على حشد الدعم

العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصا مدفعيا ونفذ عملية تفجير في مناطق بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور، فيما أفادت وسائل إعلام بغارة أخرى في قضاء بنت جبيلة. في الضفة الغربية، قتل شاب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة أثر هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الخليل، شملت إطلاق الرصاص وإحراق منزل وآليات ومعدات. وفي بلدة قصرى جنوب لابلس، يواصل مستوطنون لليوم 13 محاصرة عدد من المنازل وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
1: اتحاد واربح
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
3: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
2: حملة طايرين فيكم من هات. اطلبوا ب100 شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
4: فاينل سيل في فاكس هوم.
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم.

0: نهاية السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعده.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب 17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1 ب 6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سائل جيريفيري أولترا 1.5 لتر 1 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضب. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء 800 دولار يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: رن جرس الحملات. طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشكل توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل. أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل. يوميات الطالب ب6 شيكل. مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل. رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات. خاضع لشروط الحملة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027.

0: 27. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
3: أحذية زاهي صليبة،
4: خد حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: فاينل سيل في فاكس هوم،
7: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصدرت تركيا أمرا بإحضار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب إبادة جماعية ضمن تحقيق تركي بشأن السيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز المشاركين فيه. وأعلنت وزارة العدل التركية أنها تسعى لاستصدار نشرة حمراء من الانتربول بحق نتنياهو، فيما أكد وزير العدل استمرار أنقرة في اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. أكد الرئيس الإيراني أن ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات يعد إنجازا مهما حظي بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبرا أن إنهاء الحرب في الوقت الراهن أفضل ما دامت إيران في موقع قوة، وشدد على أن طهران لن تستسلم للضغوط والتهديدات وسترد بقوة، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على معالجة المشكلات الداخلية ودفع البلاد إلى الأمام بالتوافق والوحدة. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى الاستعداد لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة والتغلب على تداعياتها في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. من جهته اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن تجديد العقوبات الاقتصادية يقلل احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في ظل استمرار الهجمات والمخاوف الأمنية. وأضافت الهيئة أن شركات الملاحة تتجه بشكل متزايد للمسار الشمالي للمضيق، فيما يعد المسار العماني الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل 74 حادثا منذ بداية العام وحتى 6 آب. ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدا أنها لن تدفعه إلى التراجع عن نهجه وما وصفه بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. واتهم الحزب واشنطن بمحاولة فرض وصايتها على لبنان وإثارة الاضطرابات داخله، معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا تمسك حكومته ببسط سلطة الدولة على الجنوب، ومعتبرا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى وجود جيش واحد ودولة واحدة. وأضاف إسلام أن الحكومة تعمل على حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت عددا من الأشخاص تجاوزوا الخط الأمني جنوب لبنان ودخلوا أحد المباني، مدعيا أنهم شكلوا تهديدا لقواته. أضاف الجيش أن سلاح الجو استهدف المبنى بعد رصد الأشخاص داخله. في الضفة الغربية قتل شاب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الخليل، شملت إطلاق الرصاص وإحراق منزل وآليات ومعدات. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 محاصرة عدد من المنازل وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. أحوال الطقس.

يكون طقس الليل معتدلا أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و 90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و 90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و 90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و 90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام. من مجموعة المشهداوي.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: اقحط واربح، اقحط واربح.
2: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
9: اليوم حكت لمعلمي كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش بهداش، مش عارف مع مين بدي احكي.
8: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
10: احتواء مع روان شحوك سمعان.
8: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
11: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحديد زاهي صليبة مع خطوة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: فاينل سيل في فاكس هوم.
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90، بكليات الحسن 650 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90، ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90، سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
7: من مجموعة المشهداوي.

0: بس بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: كل اللي بيكب القشر وعيد
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة رن الجرس وإحنا جاهزين.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
4: اقحط واربح اقحط واربح.
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة تقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. رفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب تركيا إصدار نشرة حمراء بحق بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية، وشن هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتهم المكتب أردوغان بمعاداة السامية ودعم حماس وقمع شعبه، معتبرا أن محاولة أنقرة ملاحقة قادة إسرائيل وجنودها لن تحقق أي نتيجة. ويأتي ذلك بعدما أصدرت تركيا أمرا بإحضار نتنياهو للتحقيق ضمن تحقيق يتعلق بالسيطرة على أسطول الصمود والمتجه إلى غزة واحتجاز المشاركين فيه، وطلبت من الانتربول إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو. قتل شاب وأصيب آخرون بجروح متفاوتة إثر هجمات نفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الخليل شملت إطلاق الرصاص وإحراق منزل وآليات ومعدات. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس يواصل مستوطنون لليوم 13 محاصرة عدد من المنازل وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. في قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت مسلحا تجاوز الخط الأصفر جنوب القطاع واقترب من القوات مدعيا أنه شكل تهديدا مباشرا لها. أضاف الجيش أن القوات أطلقت النار باتجاه المسلح وقامت بتحييده. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت عددا من الأشخاص تجاوزوا الخط الأمني جنوب لبنان ودخلوا أحد المباني مدعيا أنهم شكلوا تهديدا لقواته. وأضاف الجيش أن سلاح الجو استهدف المبنى بعد رصد الأشخاص داخله. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا تمسك حكومته ببسط سلطة الدولة على الجنوب، ومعتبرا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى وجود جيش واحد ودولة واحدة. أضاف إسلام أن الحكومة تعمل على حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش. من جهته ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية الجديدة مؤكدا أنها لن تدفعه إلى التراجع عن نهجه وما وصفه بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. واتهم الحزب واشنطن بمحاولة فرض وصايتها على لبنان وإثارة الاضطرابات داخله، معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في ظل استمرار الهجمات والمخاوف الأمنية. وأضافت الهيئة أن شركات الملاحة تتجه بشكل متزايد إلى المسار الشمالي للمضيق فيما يعد المسار العماني الأكثر خطورة، مشيرة إلى تسجيل 74 حادثا منذ بداية العام وحتى 6 آب. أكد الرئيس الإيراني أن ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات يعد إنجازا مهما حظي بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبرا أن إنهاء الحرب في الوقت الراهن أفضل ما دامت إيران في موقع قوة. وشدد على أن طهران لن تستسلم للضغوط والتهديدات وسترد بقوة، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على معالجة المشكلات الداخلية ودفع البلاد إلى الأمام بالتوافق والوحدة. إلى ذلك دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى الاستعداد لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة والتغلب على تداعياتها في ظل تصعيد واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. من جهته اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن تشديد العقوبات الاقتصادية يقلل احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، فيما وصفت الخارجية الإيرانية العقوبات المرتقبة بأنها إرهاب اقتصادي. أحوال الطقس.

يكون طقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
4: نظارتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
5: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمضان.

0: الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
2: أحذية زاهي صليبة خطوة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: نداء أخير للمسافرين. عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة. مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق. شراء آمن سهل وسريع. عملات أجنبية بدون عمولات. سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.
1: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. رباية كوكاكولا زيرو فانتا 4-1 لتر ب17 شيكل و90. بكليات الحسن 56 أو 800 جرام 1-6 شيكل و90. ماكروني أوسيم 400 أو 500 جرام 3-14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلوشاتا أوفيم 320 أو 340 جرام 1-9 شيكل و90. سائل جيليفيري أولترا 1.25 لتر 1-9.90 فقط. الحملة حتى 26/8. خاضع لشروط الحملة والانضمام.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شكرا كل الهاتين اللي مشوا معنا من سنين. جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكو
3: طايرين فيكو من هات. على كل طلب فوق المية ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
4: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: رن جرس الحملات، طيبة مدرسة بالحملات. دبك 9 جرام بشيكل، توش مدقيش ستابيلو 3 ب10 شيكل، أقلام خشب رصاصي مع محاي 12 قلم 4 وحدات ب10 شيكل، يوميات الطالب ب6 شيكل، مسطرة ألمنيوم 30 سنتي بشيكل، رزمة ورق A4 ب15 شيكل. الحملة في كافة فروع طيبة. طيبة مدرسة بالحملات، خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبه فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
7: خطوة. سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في وفاة طفل يبلغ 4 أعوام من شرقي القدس بعد العثور عليه بحسب إفادة العائلة داخل مركبة مغلقة عقب بقائه فيها لفترة طويلة. تم نقل الطفل إلى المستشفى مع إجراء عمليات إنعاش قبل إعلان وفاته، فيما عينت الشرطة موقع الحادث في وادي الجوز واستدعت الوالدين وقريبا آخر للتحقيق. أصيب شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة أثر جريمة عنف، وتم إحضارهما إلى نقطة قرب حاجز قلندية، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين وتم نقلهما إلى مستشفى شعرة صادق وهما يعانيان من إصابات نفيذة. رفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب تركيا إصدار نشرة حمراء بحق بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية، وشن هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتهم المكتب أردوغان بمعاداة السامية ودعم حماس وقمع شعبه، معتبرا أن محاولة أنقرة ملاحقة قادة إسرائيل وجنودها لن تحقق أي نتيجة. يأتي ذلك بعدما أصدرت تركيا أمرا بإحضار نتنياهو للتحقيق ضمن تحقيق يتعلق بالسيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز المشاركين فيه، وطلبت تركيا من الانتربول إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت مسلحا تجاوز الخط الأصفر جنوب قطاع غزة واقترب من القوات، مدعيا أنه شكل تهديدا مباشرا لها. وأضاف الجيش أن القوات أطلقت النار باتجاه المسلح وقامت بتحييده. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت عددا من الأشخاص تجاوزوا الخط الأمني جنوب لبنان ودخلوا أحد المباني، مدعيا أنهم شكلوا تهديدا لقواته. وأضاف الجيش أن سلاح الجو استهدف المبنى بعد رصد الأشخاص داخله. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا تمسك حكومته ببسط سلطة الدولة على الجنوب، ومعتبرا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى وجود جيش واحد ودولة واحدة. وأضاف إسلام أن الحكومة تعمل على حشد الدعم العربي والدولي لتطوير قدرات الجيش. من جهته، ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدا أنها لن تدفعه إلى التراجع عن نهجه وما وصفه بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. واتهم الحزب واشنطن بمحاولة فرض وصايتها على لبنان وإثارة الاضطرابات داخله، معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين. أكد قائد البحرية في الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية تواصل انتشارها في المضائق والممرات المائية الاستراتيجية، مشددا على أنها ستواصل الدفاع عن أمن إيران ومصالحها. إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الإجراءات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران محكوم عليها بالفشل على غرار العقوبات السابقة. أكد الرئيس الإيراني أن ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات يعد إنجازا مهما حظي بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، معتبرا أن إنهاء الحرب في الوقت الراهن أفضل ما دامت إيران في موقع قوة، وشدد على أن طهران لن تستسلم للضغوط والتهديدات وسترد بقوة، مؤكدا في الوقت ذاته العمل على معالجة المشكلات الداخلية ودفع البلاد إلى الأمام بالتوافق والوحدة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة، في أمان الله.

أساسي أحسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري وشلينا.

اللي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب منك والودي فضينا صابر وبستناك وصبري مش لين.

خصام واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا.

0: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
1: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
3: المسافرون الكرام.

0: قالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
4: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير. ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله ده الله،
6: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
4: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.

0: هاملت طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملات جديدة ومميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستون. مشروب حليب يوتفاتا 1 لتر 2 ب 16 شيكل و90. خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90. سائل غسيل تريسكول 2 لتر 3 ب 79 شيكل و90. شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام هواي 650 مل 1 ب 6 شيكل و90. ورق تواليت تاتش 30 لفة 1 ب 16 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 26/8، خاضع لشروط الحملة والانضمام.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في وفاة طفل يبلغ 4 أعوام من شرقي القدس بعد العثور عليه بحسب إفادة عائلته داخل مركبة مغلقة عقب بقائه فيها لفترة طويلة. وتم نقل الطفل إلى المستشفى مع إجراء عملية إنعاش قبل إعلان وفاته، فيما عينت الشرطة موقع الحادث في وادي الجوز واستدعت الوالدين وقريبا آخر للتحقيق. رفض مكتب

رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب تركيا إصدار نشرة حمراء بحق بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بالإبادة الجماعية، وشن هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واتهم المكتب أردوغان بمعاداة السامية ودعم حماس وقمع شعبه، معتبرا أن محاولة أنقرة ملاحقة قادة إسرائيل وجنودها لن تحقق أي نتيجة. يأتي ذلك بعدما أصدرت تركيا أمرا بإحضار نتنياهو للتحقيق ضمن تحقيق يتعلق بالسيطرة على أسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجاز المشاركين فيه، وطلبت من الإنتربول إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو. أصيب شابان فلسطينيان في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة إثر تعرضهما للطعن، وتم إحضارهما إلى منطقة حاجز قلنديا قرب رام الله. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى شعلة صدق في القدس لاستكمال العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال مسلح قال إنه ينتمي إلى حركة حماس بعد تجاوزه الخط الأصفر وسط قطاع غزة. وأضاف الجيش أن قواته رصدت المسلح قرب الخط الأصفر وبحوزته سكين قبل اعتقاله ونقله إلى داخل إسرائيل للتحقيق بحسب قول الجيش. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت عددا من الأشخاص تجاوزوا الخط الأمني جنوب لبنان ودخلوا أحد المباني مدعيا أنهم شكلوا تهديدا لقواته. وأضاف الجيش أن سلاح الجو استهدف المبنى بعد رصد الأشخاص داخله. إلى ذلك ندد حزب الله بالعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدا أنها لن تدفعه إلى التراجع عن نهجه وما وصفه بحق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم. واتهم الحزب واشنطن بمحاولة فرض وصايتها على لبنان وإثارة الاضطرابات داخله، معتبرا أن الإدارة الأمريكية لا تملك صلاحية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين. أكد قائد البحرية في الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية تواصل انتشارها في المضائق والممرات المائية الاستراتيجية، مشددا على أنها ستواصل الدفاع عن أمن إيران ومصالحها. إلى ذلك اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الإجراءات والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران محكوم عليها بالفشل على غرار العقوبات السابقة. في أوكرانيا قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 90 آخرين في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا بمدينة كريفيريا الأوكرانية مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وأفادت السلطات باستمرار عمليات الإنقاذ محذرة من ارتفاع عدد الضحايا، فيما أعلن زيلينسكي أن هجوما ثانيا استهدف المنطقة بعد وصول طواقم الإنقاذ. أحوال الطقس. يكون طقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

في شخصيات فنية وجودها بيخلق جو من الفن نظيف، بيجيب معاه الفرح، الصدق، الشغف، إن كان بألحانه، أغنياته، حتى برنامجه اللي مكون من 3 أحرف بس، طرب. نعم، هو النجم اللبناني مروان خوري، واللي بشهادة وردة الجزائرية اللي حكت إنه بسبب ألحانه توجهت لصديقه وشريكه الموزع الموسيقي بلال الزين وغنت من ألحانه أغنية أيام. وبتمر أيام بعد أيام وكأنه كتاب ما بده يتسكر، كتاب أغاني وألحان، لأنه في كل يوم في صفحة جديدة من الطرب مع مروان خوري، عجيني مليان نغم حلو وصانع أغاني ناجحة وكمان صانع نجوم. ومثل دايما اختيارات والكاسيت معكم انتم، ورح نتشارك انا وانتم كمان في مجموعة، ان كان من ألحان مروان خوري، غناؤه، حتى ذوقه الموسيقي بدون ما يغني ولا يلحن ولا اشي. مسجل معي انا، تعالوا نكبس بلاي ونبلش كونسرت من اجواء مروان خوري.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية، أنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه أو أنتم موجودين فيه، على البحر كمان بنفع، بالطيارة بنفع، في أي مكان حرفيا تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق ناس وبجودة ممتازة. الساعة بنختار فيها أنا وإنتو مزاج كونسرت، وخلي المزاج على العال من خلال رسائل نصية صوتية على واتساب راديو الناس بالرقم 050-5577-399. يلا نجمع طاقات حلوة ورسائل حلوة منكم، اختيارات بتجنن، ونبلش كونسرت من أجواء مروان خوري. بتخيل كتار كتار بحبوه، بحبوا ألحانه وأغنيه. والمحطة الأولى من مشوارنا معه هي أصلاً من ألحانه ومن كلماته، وقدمها للفنان التونسي صابر الرباعي اللي اعتبر الأغنية اللي قدم له إياها طبعاً واحدة من كتير أغاني نحكي عن عز الحبايب إنها للتاريخ. أما عن علاقة مروان وصابر فهي بلشت من عز الحبايب، بس ما وقفت بس على أغنية موجودة في ألبوم، كملت لليوم.
1: مروان هو عز الحبايب.
2: يا عين يا عين.
1: مروان هو اللي كتب ولحن أغنية عز الحبايب، ومع الأسف الشريط هذا ما كناش وما كانش موجود.
3: هو الحلو أنه مثلا بهيك مناسبة أنه يكون بالألبوم جديد، أنا مش موجود بس كون موجود ضيف معه. هيدي بتأكد بطبيعة الحال انه
2: ما عنديش علاقة
3: اللي بيربطنا هو مش اغنية او اثنين، هو علاقة، هو فن بقى. بشكرك هلأ. انا متبع اغاني، ومن قبل ما اتعرف عليه عن طريق اغنية عز الحبايب كنت دجا سامع صوته هالقد حسه من جوا يعني. والوقت اللي صار فيه التقاء انا وياه كنت عارف شو الغنية لازم تتقدم له. وقتها سمعت اغنيتين كان من ضمن عز الحبايب، قال لي هيدي هي بقى يعني احساسي بغنائه وبشعوره وبفنه كان موجود عندي من قبل.
0: هادو مروان خوري، وعن وصفه لصديقه صابر الرباعي: وللي مش صابر أنا مثلكو. رح نسمع بصوت صابر ألحان وكلمات مروان خوري أغنية عز الحبايب من العام 2001، برجع بغنيها صابر من موسم الرياض. هنروح ونسمعها بصوت صابر الرباعي. لكل مين بلش يشاركني باختياراته الحلوة أهلا وسهلا فيكم طبعا.

سمعتنا من النمسا تمام هلال. شكرا لاستماعك ومتابعتك لنا دائما. حلقتنا اليوم من أجواء مروان خوري. نحاول نسمع قديش منقدر من ألحانه من كلماته كمان من جوه. وعلى فكرة جوه حلو كمان مرسول الحب اتغنت في برنامجه فرح نسمعه بعد شوي كمان بحسب طلب مستمعتنا. تمام هلال أهلا وسهلا فيكي. ابعثوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم. تعال نجمع طاقات ونبلش كونسرت. صابر الرباعي عز الحبايب.

أغنية معقول إنساك معقول نسمع بعد شوي وسر بيكشفه مروان خوري عن هالأغنية لمين كانت بالأصل ومين المسؤول عن توزيع الأغنية وفي أي ألبوم. بعد شوي رح نحكي كمان مرسول الحب الأغنية اللي رح نسمعها من برنامج طرب مع مروان خوري شايفين من لف وندور بنفس المحل مروان خوري عز الحبايب كمان هي من كلماته من ألحانه لعام 2001 صابر رباعي.

0: لو شعر الشاب طلع عليك الصابر أعز الحبايب لا أعز المستمعين كل مين عم بشاركني باختياراته يلا شوي شوي رح نسمع كل اختياراتكم في برنامج
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: نعم معي أنا

0: الياس إبراهيم مرجية، ومني تحيات لكل مين عم بيشاركني كمان بالسلامات والإهداءات الحلوة. تحية لمستمعتنا من الشمال. السلا عند مرسول الحب، التحفة الطربية المغربية، أصدر الموسيقار والفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي من ألحانه كمان من العام 1972. كتب كلمات الشاعر حسن المفتي. مكواليس سر نجاحها وعفوية الفنان الدكالي وشغفه في الفن اللي بيقدمه خلاه يستنى 10 سنين لحد ما صدرت في العام 1972 بحسب طلب مستمعتنا تمام هلال. عن قصتها وكواليسها تعال نسمع بصوت الدكالي بنفسه.
1: هذه أغنية سبحان الله العظيم أنا أسميها أغنية معجزة، عملتها في ظرف 3 ساعات أو 4 ساعات ونسيتها سنوات، بحيث كانت هذه الأغنية عندي من سنة 63 لما كنت في مصر، لا زالت سبحان الله العظيم تتغنى بها، تتغنى بها الجماهير وتغناها الكثير، إذا لم أقول كل الفنانين والفنانات العرب.
0: هادو عبد الوهاب الدكالي، عميد الفنانين المغاربي، كمان واحد من ألقابه، كمان لقبه بمرسول الحب، والأحلى من هيك لقب. وأما كلمات الأغنية فبتقول مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا، خايف لتكون نسيتينا وهجرتينا وحالف متعود. رح نسمع كله طبعا بصوت حاتم عمرو ونجاة رجوي، هن ولاد المغرب، بغنوه طبعا بلكنتن ولهجتن الحلوة من برنامج طرب مع مروان خوري. رح نروح نسمعها بصوتن. تحيات كمان وكمان لمستمعنا عماد، أهلا وسهلا فيك. زي ما قلت اليوم كونسرت من أجواء مروان خوري، إن كان طربه برنامجه ألحانه كلماته وجوه. مرسول الحب

مرسول الحب إيقاع بيجي من عائلة الكراتشي. من المغرب العربي، أولاد المغرب، فنانين المغرب بغنوا من موروث اللي تعلموه من عميد

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: هكا من محطة من محطاتنا اليوم مع أجواء مروان خوري والطرب مع مروان خوري، وكمان أغنية تغنت في برنامجه في كلام الناس، لا بيقدم ولا يأخر. وهي جزء من مسيرة جورج وصوف اللي بلشت أصلا في موال حاس بيا، أغنية ماما يا ماما. ترك المدرسة بوقتها بعد ما كبر راسه على قوله، ونزلته على بيروت بالعام 1977 بمرافقة الملحن جورج يزبك حتى يصير مطرب. أما أكثر الأغاني اللي فرقت في مسيرته الفنية كانت كلام الناس، ألحان طبعا صديقه صلاح الشرنوبي، واللي أصلا أخذها على البيعة ما كان بده إياها.
2: أهم محطة في حياتي فنية
3: ممكن تكون أغنية،
2: يوم غنيت كلام الناس لا بيقدم لا ولا يأخر.
3: الله.
2: من بوكي مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح الشرنوبي والحن الجميل والحلو، وأخذت أغاني خمسة ستة معاه. كلام الناس أخذتها آخر واحدة، مش عاوز أخذها. كنت
3: ما كنتش عارف إنها حتنجح النجاح ده كله.
2: والله كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري، قالك يا معلم خذها على البيعة، على البيعة بشيء بينها على البيعة تاخذها على البيعة. شو أنا شو الكلام ده؟ كلام الناس بقدم ولا آخر؟ معقولة دي أنا مستهزئ بالناس؟ ولا وفعلا حبه وكانت أنجح واحدة فيهم.
1: هذا بكلام سلطان الطرب بنفسه، أخذها على البيعة. شوفوا وين هالأغنية موجودة ومسموعة لحد اليوم من منتصف التسعينات. أما عن علاقة مروان خوري في الموضوع، هي تغنت في برنامجه ومش مرة، أكثر من مرة. رح نسمعها بصوت فنان لبناني اسمه مراد حلمي. انتوا بس شوفوا كيف تفاصيل وجهه لمروان خوري وقت لما سمع مراد حلمي بغني كلام الناس. ومين كان ضيف مروان خوري؟ صاحب البصمة اللحنية لهالأغنية، صلاح الشرنوبي بنفسه. تعالوا نسلطن أنا وإنتو مراد حلمي. فعلا سلطني. ابعتوا لها واتساب راديو الناس كمان وكمان اختيارات، اخترتوا معقول راح نحطها أكيد. يلا نسلطن.

ضل ما سلطنته سلطني. مراد حلمي بعيد غناء كلام الناس بحضور صاحب اللحن صلاح الشرنوبي في برنامج المايسترو طرب مع مروان خوري. أما كونسرت اليوم من خلال أجواءه بين كلمة لحن طرب نغمات حلوة. بعد شوي كمان وكمان اختيارات راح تحبوها. كمان سمعتوا مرة بغني شفتك يا شفلي بلا قصة لكواليس، راح تسمع بصوت مروان خوري.

0: أداء ولا أروع من هيك
1: كلام الناس
0: بحضور صاحب اللحن صلاح الشرنوبي
1: لا بيأدي
0: معلم الكبير
1: ولا يأخر
0: كمان في كونسرت
2: الله الله الله, الله, الله, الله
3: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتو ولكل مين طلب أغنية معقول إنساك معقول هيك بمحادثة بيني وبين الفنان إياد طنوس مش مرة أكتر من مرة ذكر لي مش بس أنه بحب فضل الشاكر بحب هالأغنية بالذات واحدة من الأغاني اللي خلت يفوت على معترك الفن والأغاني والصناعة الأغاني طبعاً بحب كمان جر وصوف بس تخيلوا هالخلطة الحلوة ما بين الوصوف فضل الشاكر بيجي مروان خوري أغنية معقول تعال نكمل ونسمع معقول إنساك معقول بس قبل هيك شوية كواليس ما بين الطرب والرومانسية بصمة مروان خوري وتعاونه مع فضل الشاكر أغنية معقول كلمات ولحن مروان خوري طبعا هالأغنية اللي إلها قصة وكواليس طبعا كتبها ولحنها لإله بالأساس مروان خوري مش لأي حدا تاني بس بالعام 2001 والشراكة اللي جمعت مروان خوري كملحن مع بلال الزين كموزع موسيقي اللي كان عم بيشتغل على توزيع ألبوم كل الأصايل من بين أغاني هذا الألبوم في أغنية انسحبت هيك بكل بساطة انعطت لفضل شاكر وهي هالأغنية معقول إنساك معقول يعني نسمع بصوت مروان خوري كيف كشف عن هالسر
2: وقت كنت عم حضر ألبوم كل الأصايد عم نحكي بالألفين وواحد أو شي بهالوقت أو قبل يمكن شوي كانت معقول من ضمن الألبوم هيدا وقتها كنت عم اشتغل عم حضر الأغاني مع الفنان بلال الزين كان هو عم بيوزع الأغاني وكان في شغل

0: بينه وبين فضل، وأنا بعرفه لفضل من قبل يعني، وقدم فضل غنية ضحكة الدنيا ويا غايب وما بعرف شو، وكان بده غنية مني. بيقول لي بلال هاي الغنية بتلبق له كتير، قلت له ما هي من ضمن الألبوم. قال لي بس تلبق له، قلت له بتعرف معك حق لأنه في عندي إشياء تانية بالألبوم. سحبناها من الألبوم وعطينيها لفضل.
1: هادو مروان خوري الجريء بكل بساطة أعطى أغنية هو بيعرف إنه راح توصل العالم العربي كله، أهداها طبعا لفضل شاكر، لحتى جزء من نجاح فضل شاكر يكون مروان خوري بنفسه، وأغنية من كلماته من ألحانه رح نسمعها بصوت مين؟ صوت فنان احنا بنحبه، ابن بيت لحم فنان يعقوب شاهين. قبل ما نروح لتفاصيل الغناء يعقوب شاهين، تعالوا نمسي على كل مستمعينا. تحية لمستمعتنا فيفيان من بيت لحم، أهلا وسهلا فيكي. كمان تحية لمستمعتنا نادين رحال، شكرا على كلامك الحلو. وبدنا نقول لباسل عدوي كل سنة وانت سالم يا باسل، من عيلة أبو لونا، كل عام بخير عقبال 120 سنة، صحة وخير وبركة وسلام. لكل مين عم بسمعنا رح نسمع إسا معقول إنساك معقول. فضل طبعا غناها بإحساسه، مروان خوري لما غناها كمان غناها بإحساس خاص فيه بميزه، وأجل وقت نسمع بصوت يعقوب شاهين. أما ببصمة الموزع الموسيقي وصاحب استوديوهات أوتار يعقوب الأطرش، رح نسمع معقول إنساك معقول من ليالي أوتار.

ومع ليالي أوتار يعقوب شاهين بغني توزيع موسيقي يعقوب الأطرش استوديو أوتار تحية مكملين مع يعقوب شاهين

0: السلطن يعقوب شاهين. توزيع حلو كتير من يعقوب الأطرش. تحياتنا له صديق. على فكرة غنى هالأغنية بال مروان خوري في برنامج طرب مع مروان خوري، غناها بنفس الأداء ونفس السلطنة. مكملين أنا وياكم في كونسرت كمان رومانسي. يلا
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: على وين الدرب؟ تخيلوا مروان خوري كمان غنوا من ألحانه ومن كلماته أصوات من الخليج العربي. سمعني غنية غناها الفنان عبد المجيد عبد الله، رح نسمعها بصوت فنان كمان خليجي فؤاد عبد الواحد. مش بس من بصمة الكلمة واللحن من مروان، كمان من برنامج نفسه مروان خوري. سمعني غنية كمان هو بغني معه، روعة، من عام 2023 على فكرة هالأغنية، من أوائل الألفينات ولا أحلى من هيك. هذا عزف مروان خوري، اسمعوا الدندن السلطني الرومانسي.

بس اسمعوا وشوفوا نظرات العيون بين مروان خوري وبين فؤاد عبد الواحد وتفاعلهم مع بعض. تحسوا هيك كل حدا فيهم بيكمل الثاني، في نوع من الشغف موجود في

0: معقول.
1: ما يغرقوا كتير مروان خوري مزبوط رومانسي الحانه عاطفي بس وقت لما بدي غني جبلي بغني على طول رح تسمع بعد شوي
2: معقول ما نعود أحبابي

0: احنا على هوا راديو الناس وكونسرت، كنا مع أغنية سمعني غنية مروان خوري فؤاد عبد الواحد.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين لكل مين سأل، هل مروان خوري بغني كمان جبلي طربي موروث غنائي؟ نعم نعم، مش بس هيك دلع عن الدلعونة لنوال الزغبي، كمان هو بنفسه غنى من أجمل الأغاني المنقولة من جيل لجيل، وهي موروث شعبي. شفتك يا جفلة على البيدر طالعة، مين جفلة وشو قصتها؟ تعال نسمع القصة بالصوت والصورة.
2: أمي كانت بالجبال جايبة حملة الحطب، وجاي جدة كان على البيدار مدرس الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر وصبية حلوة وهيك، غنى على الغني غنى على شفتك يا جفلي على البيدر طالعة، خدودك يا بي يا شمس الساطعة، سألتك يا بي ليش مفرعة، قالت عرقانة تاشم الهواء، وميجو يا بو الميجو يا بو الميجانة، ومن حمرة خدك تصول وطحانة. جدي غنى لها الغني لأمي، وانشهرت بقى ناس تقول هاي الغني لأهل اللاتقي، ناس تقول هاي لغالي، هاي الغني تغنيت بدير ماما، والله يرحمه جدي علي خضور بي والدتي هو الغنى الغني، وراح التراث كل العمر لأهالي دير ماما غنية جفلي.
0: ها غنيت شفتك يا جفلي، الأصل من دير ماما في سوريا. طيب مروان خوري كمان غناها

هادو مروان خوري اللي رجع أغنية جفلة حتى بقاعاتها, قاعات العرب عرب هيك بسموها, من نواحي اللاذقية وضواحيها الأغاني الموجودة بأعراسنا. هناك نحكي على الأعراس, فألف مبروك لكل مين عم بتجوز, الله يديم علينا الأفراح والليالي الملاح. شفتك يا جفلي مروان خوري.

هاد هو مروان خوري كمان بغني الجبلة الموروث الشعبي ولا غلطة أداء ممتاز تعال أغنية تاني كمان الموروث الشعبي احزر شو الأغنية لا لا لا لا يا وليف الزين طبعا احنا بنسمعها كتير بصوت الياس كرم اللي غنى كمان في برنامج مروان خوري

على سيرة الياسكرم المشهور كتير بهالأغنية غناها وأبدع فيها. أجت ببالي أغنية يا ساكن قلبي والروح، رح نسمع بعد شوي كمان من برنامج طرب مع مروان خوري الياسكرم، كمان هو رح نسمعه.

0: مروان خوري من كازينو لبنان من عام 2024 بغني شفتك يا جفني ويا ولي فزين لا يمل أداء ولا أروع الله كملين في كونسرت أنا وإنتو
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مع مين؟ يا ساكن قلبي الياس كرم

ولكل مين إلياس كرم وين متواجد فهو موجود في الغربة موجود في الولايات المتحدة أمريكا بغني هناك شوي بعيد عن الوطن العربي الأغنية من تأليف إلياس كرم والحانه تخيلوا إذا مش غلطان هي من أوائل الألفينات

الأغنية من كلمات عصام الجنيد مش الياس كرم، أما هي ألحانه طبعا من إبداعاته. على واتساب راديو الناس ابعتوا لي كمان وكمان اختيارات، مضلش كتير وقت. أما شو صد دلعونا بالصوت مروان خوري رح نسمع بعد شوي. الحان الياس كرم بتسلطن عليها، أنا مبسوط فيها.

حكيت دلعونا بصوت مروان خوري برجع شوي لتفاصيل. لحن وكتب أغنية دلعونا من نجمة الذهبية نوال الزغبي، وكمان غناها بصوت. وبعد هيك كانت من ألبوم مالوم من عام 1999، الألبوم اللي كان فيه كتير من الأغاني الموجودة في البلاي ليست اللي دايماً بنسمعهم كمان في راديو الناس، وكمان هيك من دندلوا مع بعض. دلعونا بصوت مروان خوري.

مروان خوري بغني دلعونا، الأغنية اللي غنتها نوال الزغبي بالعام 1999.

لكل من بيسأل عن الدلعونة، هي نفس الدلعونة اللي احنا نعرفها؟ لا مش هي نفسها، على الأقل من ناحية المعنى.

0: تدلعونا من خلال بحث من الفنان الراحل زكي نصيف. هو بعيد كل البعد عن الدلع. الدلعونا على الأقل في المعنى المتعارف عليه بالسريانية بالأرامي. دلعونا دلعونا تعالوا عنونا بهذا المعنى. وكانوا يستخدموها هيك لرص الأسطح لما يصبوا بطون على سطوح البنايات والبيوت في القرى. كانوا هيك بصوت واحد ينادوا على كل الموجودين الجيران أهل الحارة تعالوا عنونا دلعونا. من خلال الست خطوات هيك نشأت دبكة الدلعونة اللي بنعرفها. ملأ هاي دلع
1: على دلعونة
0: ومش عاطلة حلوة.

0: وصلنا للختام. ختام كونسرت اللي فيه هيك نوعنا بين طرب مروان وأغاني مروان كلمات مروان كل أجواء مروان خوري كانت خلال هالساعة من كونسرت. شكراً لاستماعكم ومتابعتكم. كنت معكم أنا الياس إبراهيم مرجي في الإعداد والتقديم. شكراً لكل من شاركني باختياره الحلو اللي عجبني. أما لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة, ببساطة جداً جداً أنا بفهمها كل الناس. نلتقي بموعد تاني لكونسرت أحد أربع والجمعة الساعة 8 المساء, أما السبت الساعة 9 المساء. كونوا دائماً على السمع, ابعتولي اختياراتكم كمان بكل أوقات الأسبوع على واتساب راديو الناس.
1: أليا
0: سلام.

0: زاهي صليبة شفاعمر وسخنين. نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.
1: أحديد زاهي صليبة
2: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. لمفتشي نزاهة الانتخابات دور هام في الحفاظ على نزاهة الانتخابات في عملية التصويت وفرز الأصوات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز.

0: إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: بشبكة طيبة رن جرس الحملات والتحضيرات للمدرسة بلشت. شنط، قرطاسية، قناني، علب أكل وكل المستلزمات المدرسية كله موجود في طيبة. طيبة، رن الجرس وإحنا جاهزين.
1: نداء أخير للمسافرين، عنا في البريد فيش عملات أجنبية مزيفة، مع بريد فينانسم نشتري العملات الأجنبية بأمان ومن مصدر موثوق، شراء آمن سهل وسريع، عملات أجنبية بدون عمولات، سعر صرف مغري عند شراء $800 يورو أو جنيه استرليني. قبل ما تسافروا فوتوا على البريد اشتروا العملات الأجنبية وطيروا بأمان.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقع

0: المعمل الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
1: أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، نتمنى لطلابنا ولطاقم المعلمين عودة آمنة وسنة دراسية حافلة بالنجاح والتوفيق.

0: 679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

نايس تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.